بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية تبل الريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال، ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات، رارارا
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM على كيفك.

حاول توصل لبيت العز، ابتسم، تفائل، وسيب أفكارك القديمة وانسى همومك كلها، وتعال معايا ناجو إبراهيم.

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عيش.

0: نجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفايه
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين او على زاوية معينة او على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك. وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك.
3: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك.
2: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري الأبي بذكرى ثورة 30 يونيو. نجوم اف ام، على كيفك.
4: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نغمة فقام
5: على كيفك.

من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: يعني ايه جيمنج؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها جيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيف.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: أيوة ما.
2: مفيش أي معلومات جديدة؟
3: أمال إيه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع
1: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
2: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204 899 052.

0: 2 و3 من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري الأبي بذكرى ثورة 30 يونيو. نجوم اف ام على كيفك.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: توقع نتائج مباريات كأس العالم واكسب موبايل هدية من وي. تابع كلام في الزحمة يوم الحد والاثنين والثلاث عشان ممكن تكون واحد من اللي هيفوز بموبايل هدية من وي. توقع نتيجة المباراة وبعت لنا على واتساب وكل حلقة هنعلن اسم الفايز في كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ساعة معنا كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: يا صباح الهنا يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا استاذ.

0: دلوقتي لمعادكم مع عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل والهنا والسعادة على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجوم اف ام وكل الناس اللي بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. حلقة جديدة ويوم جديد وحلقة يوم الثلاث بنبتديها معاكو من عيش صباحك. هنعيش صباحنا مع بعض لمدة ساعتين من دلوقتي ولحد الساعة 10. يوسف التهامي وفن امام. بونجور يا جورج.
2: صباح الفل عليك يا فن وصباح الخير والهنا والسعادة والجمال على كل عيلة عيش صباحك اللي صاحي دلوقتي وبتسمعنا على 100.6 نجوم اف ام او بيشوفونا على 11900 راسي نجوم اف ام تي في. معاكو ولمدة ساعتين فانا ويوسف عشان ان شاء الله نعيش صباحنا مع بعض ونستقبله بمود مختلف. حلقة النهاردة بتاريخ يوم الثلاث 30 يونيو 2026 وهي الحلقة اللي هيكون فيها معانا شوية اخبار في الساعة الاولى ومواضيع خفيفة كده والساعة التانية ان شاء الله هنفتح معاكو موضوع تاني او نطير معاكو لبلد من البلاد اللي دايما بنروحها في طيارة عيش صباحك كل يوم ثلاث اللي بنحاول على قد ما نقدر نلف العالم كله من مكاننا كده وان شاء الله نشوف النهاردة الطيارة مودينا على فين. دي لو ضارت وطلعت
1: لسه اخبار المطار ايه عندنا وهنرجع لكم على طول نقول لكم هنعمل ايه. طيب يا جماعه اهم حاجه بقى ان احنا مستنيين كل المسجز بتاعتكم على 015 5952 1006. ده رقم الواتساب اللي لسه ما سجلوش يسجلوا لو سمحتوا. ممكن كمان تبعتولنا على سوشيال ميديا صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6 ورقم التليفون الارضي 38350 22.

0: رغم العيال والناس.
1: مش فاهمة بس تمام.
0: بس هو رغم العيال والناس.
1: حاسس ان في
0: وصلة الاحساس واصل.
1: اوكي.
0: هو مش بال يعني هو بالاحساس.
1: ماشي. طيب خلينا نقول لكم على درجات الحرارة بتاعت النهاردة يوم 30 يونيو. تمام. درجة الحرارة العظمى في القاهرة تكون 36 درجة والصغرى 26، اسكندرية العظمى 31 والصغرى 22، مطروح العظمى 30 والصغرى 21، سوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25، أما أسوان في العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة.
0: طيب يا جماعة، يوم الثلاثاء الجو هيكون مائل للحرارة، رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب على نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب ليلا على معظم مناطق الجمهورية مع ارتفاع في نسبة الرطوبة، وده بيزيد من الإحساس بالحرارة من درجتين لثلاث درجات. هيل.

0: رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه، استعدوا، الفرصة ابتدت دلوقتي ولمدة 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
2: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
1: أيوة.
2: سواء كنت عميل للبنك أو لا؟
1: أيوة.
2: من غير مصاريف؟
1: أيوة.
2: وهتوصل في نفس اليوم؟
1: برضو أيوة. ما تفوتش الفرصة، لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك، وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.
3: لأول مرة في مصر اشترك في بي ان ستريم حصريا مع ويب 50% خصم، واتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس بأعلى جودة، واحصل مجانا على جهاز بي ان ستريم، وكمان هيجي لك 100 جيجا بايت مجانا لإنترنت البيت، واشتراك 3 شهور لقنوات بي ان سبورتس مجانا. التشجيع مع ويب غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
4: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للوجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي

0: جماعه عارفين الصاحب اللي بتبقى مثلا عايز تعمل فيديو معين او تيك توك معين معاه او اي حاجه وتبقى عارف ان هو هيبوظه مفيش فايده. ده يوسف التهام.
1: بوظه ازاي؟
0: تبوظه باي حاجه. اي حاجه اقول لهم بوظته ازاي؟ يا ريت يعرف اقول. انت عارف المشكله ان لو اعرف اقول هقول
1: يعني. حاول تلم الموضوع كده.
0: حد بقى يقول لي بنعمل ازاي صفارة في الـ
1: ليه يا عم؟ وانا قلت ايه؟ ليه قلت ايه؟
0: عشان اقدر اشيل
1: والله
0: واحط الفيديو.
1: ماشي
0: اتفضل. مش حاطه الفيديو خالص.
1: حاضر.
0: هشيلك من الفيديو.
1: حاضر يا سيدي. خلينا نقول على نشره اخبار المونديال. عشان امبارح كان في 3 ماتشات عناف قوي. تمام. ماتش البرازيل واليابان كان من الماتشات المثيره جدا في كاس العالم. الشوط الاولاني اليابان قدرت تتحجم خطوره منتخب البرازيل وانهت الشوط متقدمه بهدف مقابل لا شيء، لكن المنتخب البرازيلي انتفض في الشوط الثاني وسيطر على المباراه بالكامل وعمل فرص كتير جدا وقدر يسجل هدفين منهم هدف قاتل في الدقيقه 96 عشان يحصل على بطاقة التأهل المستحقة للدور اللي بعده. حاسس طيب. برضو ان عادي اليابان لو كانت كسبت برضو كانت هتبقى مستحقة لانه عملوا ماتش كبير يعني. ده بس
0: انت اتفرجت؟
1: شفت الماتش ده.
0: كان ايه الاحداث؟ ايه
1: الكمبيوتر يعني اليابان الصراحة يعني
0: بلاي ستيشن
1: العيال ما تحسهاش ان هي موهوبة على قد ما هي فاهمة حاجة احنا فاهمة حاجة احنا مش شايفينها.
0: احنا مش شايفينها.
1: أيوة. شايفين الملعب ده ارقام و
0: رعب.
1: معرفش يعني اكيد عندهم مواهب. انا بقولش انهم مش موهوبين بس انا بتكلم على فكرة
0: مواهب مختلفة عن مش اي فريق تاني عن البشر عموما.
1: هقول لك على حاجة مثلا فهمة. للناس اللي بتلعب بلاي ستيشن هتفهمني قوي. في ناس وهي بتلعب بلاي ستيشن في ناس بتبقى فاهمة كورة قوي بس امكانياتها بالدراع مش متحكمة قوي. وفي ناس واخد الجيك سايد من الموضوع اللي هو الجزء اللي هو عارف انه لما يوصل من المنطقة دي في الملعب هيدوس على الزراير دي فهي الكورة دي هي بتخش من هنا. هي دايما هو حافظ ان في اللعبة في بق جاية معينة او في حاجة معينة هي هتحصل هنا.
0: في ايه؟
1: بق
0: ماشي. فهمت.
1: هو عارف ان الجون لو اللعيب ده شاط من هنا في الزاوية دي هي زاوية مستحيل هتيجي، في حين انها لو من زاوية تانية يقولك لا مش عمرها ما بتيجي. هو حافظ اللعبة مع انه مش كورته مش قد كده بس هو لعيب قوي بالدراع. في مدرسه كده ومدرسه كده. هم اليابانيين ولاد
0: اللذينة. المدرب بقى ماسك الدراع ده وبيلعب الفريق كله.
1: الحاجات غير بس الحاجات. قدروا ان هم عملوا جيم دفاعي الصراحه بس انشيلوتي مدرب البرازيل قدر يفك الطلاسم بتاعت الدفاع ده بالعافيه يعني.
0: انا من اول كاس العالم وانا بقول يا رب يا رب ما نعدي يعني يا رب ما يعدوا علينا بس كده.
1: يعدوا علينا ايه؟ استني بس عشان هم لو قابلناهم هيعدوا علينا حرفيا.
0: نفسي.
1: انت بتتكلمي على مين؟ على اليابان ولا البرازيل؟
0: لا البرازيل. لا احنا البرازيل ده هنروح نسلم عليهم.
1: لا لا
0: ونتصور معاهم.
1: لا لا احنا عملنا معاهم ماتش ودي قبل كاس العالم على فكره خسرنا 2-1 بس احنا بوظنا الماتش يعني.
0: ما انا عارفه. ما انا
1: ولا هنهاجم ولا هندافع ولا انا ما احنا فاهمه
0: فاهمه
1: بوظنا عليهم بس عموما يعني. فده كان اول ماتش امبارح. كان في ماتش تاني وده ماتش الصراحه نتيجته اسعدتني يعني. عموما في ماتش المانيا والباراجواي، باراجواي فاجت المانيا بهدف قبل نهايه الشوط الاول بثلاث دقائق، لكن في اول 10 دقائق من الشوط الثاني المانيا اتعادلت وانتهى الوقت الاصلي بالتعادل 1-1 وفي الوقت الاضافي انتهى بنفس النتيجه برغم ان المنتخب الالماني كان احرز هدف ولكن الفار رجع ولغاه اللي كان لجوناثان تاه. فالجون هو اسمه كده تي اي اتش تاه جوناثان تاه
0: مش تاه
1: تاه يعني. والجون اتلغى الحمد لله ووصلوا لركلات الجزاء وانتهت لصالح الباراجواي بنتيجه 4-3 وخرجت المانيا من البطوله وتكون اول مفاجاه كاس العالم 2026.
0: انا لاحظت ان مفيش حد يعني كله كان فرحان في المانيا. كله. مش فاهمه ايه الموضوع بس يعني يا ريت تبقى تفهمني.
1: عشان في كاس العالم في قطر كان قطر من
0: الدول
1: لا لا خالص اللي عملت كاس عالم بيحافظ على الهويه العربيه دون النظر لاي حاجه الفيفا بتحاول تفرضها على الناس والكلام ده كله. كل بلد بتعيش بالهويه بتاعتها ما حدش بيقول لها حاجه يعني. فلما قطر قررت ان هي تمشي بالهويه العربيه الاسلاميه اللي هي حاجه يعني كلنا بنفخر بيها الفريق الالماني حب ان هو يوصل رسالة وستيتمنت في أول مباراة لي وهو بيتصوروا صورة في طبعا اللعيبة طلعت هجمت الكلام ده في لقاءات صحفية وفي مؤتمرات وحاجات كده، ولكن في أول ماتش ليهم صورة شهيرة كده وكلهم حاطين إيديهم على بقهم، قال يعني اللي هو
0: افتكرتها
1: إحنا في بلد بتكمم الأفواه وكده. والحمد لله خرجوا
0: تكبت الحريات،
1: خرجوا من الدور. أنا عندي مشكلة بس إن بتوع الحريات يعني في لعيبة منهم كتير صحاب بشرة سمراء، هم برضو في بلاد تانية بيتعرضوا يعني لعنصرية، فانتوا المفروض تبقوا متعاطفين مع القضية القطرية ان هم بيحاولوا يحافظوا على فكرة ان كل واحد يعمل اللي رايحه في نطاق الهوية بتاعته، في نطاق
0: الثقافة
1: بتاعته، في كل حاجة، لكن هم دول يلا بينا ما عندناش مشكلة احنا. وفي منهم برضو كان لعيبة مسلم، يعني انا عنديش مانع
0: ملهاش خالص، هي دلوقتي الدنيا بقت
1: انت رايح
0: سلطه في طبق سلطه انت مش فاهمه،
1: انت رايح تفرض قوانينك عليه وانت جاي تلعب
0: مين ضد مين،
1: يعني في الدوله عندي المفروض تحترم القوانين
0: دي حاجه لازم
1: انت موجود فيها،
0: دي حاجه لازم واحد يحترمها اكيد،
1: فاهم قصدي ايه؟ ما تعلقش، يعني احنا مثلا اتحطينا في موقف مشابه 100% هو لسه من يومين يوم ماتش ايران مثلا والمنتخبين كانوا رافضين الوضع، ما حدش فيهم جاب سيره الموضوع وكله تمام، ولا حد طلع قال انا مع ولا ضد، انا ما بعلقش، فاهم قصدي؟ فالمانيا وخرجوا من دور المجموعات السنه دي بالذات يعني، فدي حاجه الصراحه سعيده بالنسبه لي، يعني ممكن بالنسبه لناس ثانيه اكيد زالت ان منتخب من المنتخبات القويه خرجت، بس انا بالنسبه لي اصلا المنتخب الالماني السنه دي من اضعف النسخ بتاعته زي النسختين اللي فاتوا.
0: يلا هنفرح ان اي حد يخرج
1: ماشي
0: ونشوف، بس احنا ايه
1: خش على الماتش بقى الثالث لان ده كان اقوى ماتش فيهم الصراحه،
0: المغرب وهولندا. طيب في ماتش المغرب وهولندا المغرب سيطرت وضيعت فرص كتير مع تألق حارس هولندا، وطبعا في كره القدم اللي بيضيع بيستقبل بالظبط، فهولندا تقدمت في الدقيقه 82 لكن منتخب المغرب قدر يتعادل في الدقيقه 91 من راسيه عظيمه، يعني دايما 90 91 يعني دي بتبقى الواحد بيبقى خطر جدا
1: طبعا.
0: انتهى الوقت الاصلي والاضافي 1-1، تم اللجوء لركلات الترجيح اللي تألق فيها ياسين بونو ورجح كفه فريقه بنتيجه 3-2 لاسود الاطلس.
1: يعني ضربات الجزاء كانت فيها ضربات جزاء كتير ضاعت، ضاع 5 ضربات جزاء من العشرة اللي اتلعبوا،
0: ضاعت ولا اتصدت
1: من
0: يعني
1: يعني
0: سهلة.
1: بس ياسين بونو صد الصراحة ضربة جزاء مهمة جدا جدا كانت كفيلة ان هي ممكن تكسب منتخب هولندا الصراحة، ياسين بونو حارس عظيم يعني اعتقد يعني من الحراس العظيمة في تاريخ الكورة عامة وطبعا في كورة افريقية اكيد. طيب تعالوا نقول لكم على ماتشات النهاردة هيكون في ايه. الساعة 8 هيكون عندنا ماتش كوت ديفوار والنرويج، الماتش ده هيكون بدني بحت عامة وهيبقى فيه شوية كورة لزاز. فرنسا والسويد الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت القاهرة، أما ماتش الساعة 4 نام وانت مستريح مش فايتك أي حاجة، في مباراة المكسيك والإكوادور هتبقى الساعة 4 الفجر فتمام.
0: طب الحمد لله
1: صح،
0: ابتدوا بقى يعملوا الماتشات اللي هي
1: مش مقصودة يعني، بس تمام هي جت كده
0: الفجر بقى وكده. انت عايز تشوف أنهي ماتش؟ عايز تتابع أنهي ماتش؟
1: فرنسا والسويد وكوت ديفوار والنرويج
0: الاثنين، هتتابع الاثنين ما شاء الله،
1: احب نعمل كده
0: ماشي حلو. حد بيقول لك ادعي للسويد يا يوسف،
1: عايز يخرج فرنسا، شايف الناس شم ريحه كاس، تعالوا يا جماعه نفكر في استراليا، انا بس شايف الناس عماله تفكر في ماتش ميسي وياسر ابراهيم وميسي، تعالوا نفكر في استراليا هي الماتش الجاي، مصر هتلعب
0: يا رب،
1: مصر هتلعب استراليا والراس الاخضر هي اللي هتلعب الارجنتين، فخلينا نركز بس في ماتش بتاعنا، احنا لسه في دور ال 32، نتمنى ونطمح ان شاء الله ان احنا نوصل لدور 16، وده هيعتبر اعتقد انجاز كبير جدا في حد ذاته في الكره المصريه، تكون اول مره في تاريخنا
0: يا رب. ادعوا بقى، ادعوا يا رب،
1: يلا بينا.

0: 111، رقم التسجيل الضريبي 7563-4480.
1: لأول مرة في مصر اشترك في بي ان ستريم حصريا مع ويب 50% خصم، واتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس بأعلى جودة، واحصل مجانا على جهاز بي ان ستريم، وكمان هيجي لك 100 جيجا بايت مجانا لإنترنت البيت، واشتراك 3 شهور لقنوات بي ان سبورتس مجانا. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
2: زي ما بقولك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع
3: لا مني. يا عم انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ام بي او اشتري شهادة او اربط وديعة، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
4: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقة تحت اشراف وزارة التضامن الاجتماعي. تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.

0: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7810626. رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
1: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، وهم مش سمعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
1: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: قولي انت ممكن تختصر الموضوع لدرجة ان محدش يفهم حاجة.
1: عشان الوقت بفلوس.
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قولي لي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنى عبد.
1: استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض،
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
3: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. اعمل فولو لنجوم اف ام على انستغرام.com/نجوم اف ام.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي

0: ماشي يا يورا. حاضر يورا، عايزاني ابعت لها الفيديو تعمله لي. حاضر يورا.
1: لا لا استني بس.
0: استني بس
1: ما تعمليش كده.
0: شاهد قبل الحاسب.
1: بعد اذنك ما تعمليش كده.
0: شاهد قبل. لا يورا مننا وعلينا.
1: لا مننا وعلينا وكل حاجه، بس انا هبعته، انا هتصرف. هتصرف.
0: انا هصلح غلطتي. انا هصلح غلطتي. طيب ماشي، احنا الخميس الجاي اجازه. الخميس الجاي اللي هو بعد بكره. بمناسبة ثورة 30 يونيو اللي هو النهاردة.
1: صح.
0: وزي ما بنقول لكم ان هي الاجازة اللي بتبقى في وسط الاسبوع بتتأجل، تتزق لنهاية الاسبوع علشان يكون لونج ويك اند. في يوم الخميس الجاي ان شاء الله يكون اجازة ويبقى لونج ويك اند لذيذ يعني.
1: برضه الذكرى 13 لثورة 30 يونيو.
0: يا نهار ابيض.
1: 13 سنة.
0: 13؟
1: بتخيل الوقت جري ازاي؟
0: شوف الوقت بيجري ازاي؟ شوف الرعب يا اخي.
1: ماشي، وكل سنه طيبين. بمناسبه الاجازه ان شاء الله هتكون موجوده يوم الخميس بدل من النهارده. تمام. تمام
0: كده كده.
1: ايه تاني؟
0: ايه تاني؟ في لا في اقبال رهيب على الفيديو. احط الفيديو زي ما هو يوسف؟
1: بالليله.
0: بالليله. نبقى نركز اول ما شغل الكاميرا، نركز.
1: صح. المشكله ان هو
0: مش لازم تبقى على طبيعتك قوي.
1: انا سالتها قلت لها انت هتنزلي الفيديو ده؟ قلت لها طب اهو.
0: يا لي طب كذا.
1: شو نخلص يعني؟
0: شكرا. شكرا. كل ده ليش؟ ان احنا النهارده لابسين مطقمين.
1: فجاه كده، لان ولابسين لون معين قوي
0: قوي قوي، ولابسين نفس اللون. فانا بقول له استحاله احنا ما نبقاش احنا يعني بنبيع منتج معين. ده لا، ده اكيد.
1: ايوه
0: ده يونيفورم والشغل مديه لنا. لا يمكن يكون انا قررت البس كده النهارده وانت قررت تلبس نفس هي هي. فبس
1: يا ما حسن الصدف. طيب
0: الله اللي نزل الفيديو.
1: من الاخبار الجميله اللي بتاكد ان منتخبنا لعب دور اول ممتاز في كاس العالم فيفا 2026 هو اختيار مصطفى شوبير في التشكيل المثالي والافضل لدور المجموعات في كاس العالم. تمام. وفا قدر يتفوق على عمالقة حراس المرمى العالميين وتم اختياره ضمن افضل تشكيلة مثالية من موقع ترانسفير ماركت وموقع هو سكورد، المتخصصين في الاحصائيات وارقام الكورة والحاجات دي كلها. الجميلة هو ان مصطفى شوبير اثبت ان الجودة مهمة جدا، اهم بكتير من السعر، انه صاحب اقل قيمة سوقية بين المجموعة كلها وبفرق كبير، لان قيمته التسويقية 1.2 او 1.2 مليون يورو، بينما في التشكيل لعيبة زي مبابي مثلا 180 مليون وهالاند 200 مليون، فينيسيوس جونيور 140 واوليزيه 150 مليون، لكن بيحرسهم الاسد المصري مصطفى شوبير. ربنا يحميه يا رب.
0: ربنا يحميه. بقى عايزين نبخر اوفا لو سمحتوا، علشان العين عليه بقى لها فتره. نبخره بقى كده عشان لا اسعار ايه وكلام فارغ ايه، دي ارقام.
1: صح.
0: هزروش بقى.
1: صح جدا.
0: اسعارنا كام في السوق النهارده؟
1: الدنيا ولا الدنيا ولا.
0: احنا عاملين اوفر باي 1 جيت 1 اصلا، يعني احنا مسهلين الدنيا جدا جدا. في حد بيقول لنا كلموني يا جماعه انا عايش في فرنسا وعايز اتكلم معاكم شويه. حاضر نكلمك مفيش مشكله. في حد في
1: يعني نفسي نفسي يكون ليا حد في فرنسا نفسه يفضفض معايا. نفسي اكلمك افضفض معايا. انت في فرنسا انا اللي اكلمك افضفض معايا. ماشي.
0: عايزين نسمع الفضفضه برضو.
1: ايوه طبعا.
0: هناك عامله ازاي؟
1: اكيد.
0: احكي لنا عن معاناتك.
1: باجيت.
0: مع الباجيت معاك كرواسون.
1: يلا بينا.
0: ما تخافش يا يوسف، في حد في ظهرك جدا. باسم بيقول لك ما تخافش يا يوسف خليها تنزل الفيديو. في ايه؟
1: اتقال انت باسم دلوقتي هاجي لك بعدين.
0: في ايه في ايه؟ بالراحه يا جماعه، تقلقوش هظبطه وانزله. طيب يارا صباح الفل عليك يا يارا، ميرسي جدا جدا. حاضر ماشي. في
1: والله ما هتبعته الا ماشي. والله ما هتبعته.
0: مالكش دعوه انت ما بتدخلش.
1: والله ما هتبعته.
0: سيدياتك معايا.
1: ماشي
0: سيدياتك معايا.
1: يلا
0: لم الدور. اسلام عايز يسمع اغنيه اشرقت توتا توتا، بقى لنا كتير ما شغلناهاش.
1: شغلناش امبارح؟
0: لا تخيل، مع ان كان يومها امبارح.
1: انا حاسس ان شغلناها امبارح كنت بتغنيها، بس ماشي.
0: لا انا غالبا كنت بغنيها لوحدي.
1: هجيبها لك من البتاع.
0: بس هي وقتها. وقتها كان امبارح فعلا.
1: يلا بينا.
0: احنا عايزين نقسم المزيكا على يعني ايام الاسبوع، المزيكا مش بس الاثنين الحزين، عايزين نكمل بقى. ايه رايك؟
1: ماشي. من الخميس بنعمله مقسوم ومزيكا سريع. مش مقسوم،
0: الخميس حنة شيماء. احنا عارفين ان الخميس بيكون حنة شيماء.
1: بالظبط.
0: عايزين بقى نشوف الحد والاثنين الحد والتلات والاربع عايزين نعمل لهم
1: وفيهم ممكن يبقى
0: ولا كوكتيل فخفخين. ماشي
1: يلا بينا
0: يلا بينا.
1: طيب خلينا نطلع نسمع الاغنيه اللي جايه دي.
0: ميرسي يا ايه. ايه بتقول شغلناها امبارح فعلا. تعالي يا ايه تعالي.
1: شكرا يا ايه.
0: قومي تعالي والله.
1: والله شغلناها وانت كنت قاعده واقفه هنا بتدندنيها.
0: خلاص امبارح راح لحاله.
1: التوته توته انا عشان كده بقول لك والله في حاجه.
0: قلت ملتوته صح افتكرت
1: بالظبط.

0: هو في فرق سعر بين تصميمات بي تي سي؟ بنأكد لك ما فيش فرق سعر بين تصميماتنا. تنويع التصميمات في منتجات بي تي سي بيكون عشان يناسب كل المناسبات والأذواق، وكل التصميمات مستوحاة من ثقافتنا الإسلامية، القبطية، المصرية القديمة، وكمان تصميمات خاصة للهدايا زي هدايا المولود والأبراج، وكلها بيتم تصنيعها بنفس الجودة ونفس قيمة المصنعية. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: رحلات أكتر وأكتر مع مصر للطيران. مصر للطيران هتوصلك المكان اللي انت عاوزه وتتمناه مع رحلات جديدة مباشرة لزنزبور بداية من 4 سبتمبر 2026، ورحلات كمان لبرمنغهام بالمملكة المتحدة بداية من 27 أكتوبر 2026. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-7494 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.
2: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه، استعدوا، الفرصة ابتدت دلوقتي ولمدة 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
3: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
2: أيوة.
3: سواء كنت عميل للبنك أو لا؟
2: أيوة.
3: من غير مصاريف؟
2: أيوة.
3: وهتوصل في نفس اليوم؟
2: برضو أيوة. ما تفوتش الفرصة. لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك، وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.
4: فريش تكي فريش معاك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول.
5: أنا عايشها
6: يا تكييف فريش يا معلش.
7: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
8: توقع نتائج مباريات كأس العالم واكسب موبايل هدية من وي. تابع كلام في الزحمة يوم الحد والاثنين والثلاث عشان ممكن تكون واحد من اللي هيفوز بموبايل هدية من وي. توقع نتيجة المباراة وبعد لنا على واتساب، وكل حلقة هنعلن اسم الفايز في كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
9: نجوم فآم تهنئ الشعب المصري الأبي بذكرى ثورة 30 يونيو. نجوم فآم على كيفك.
10: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
11: نجوم فآم على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
12: وحتى اسمها ايه؟
11: نجوم فآم تي في. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام.
13: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
14: فاكرني عجولها جديه بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
13: طب غني المزيكا يا

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي.

0: لسه عايشين صباحنا مع بعض على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في, ولسه معاكم فانا ويوسف ومكملين ان شاء الله ولحد الساعه 10. تمام, هنديكم دلوقتي فزوره البلد اللي احنا ناويين نروحها ان شاء الله, صح ولا ايه؟
1: صح.
0: وهنحاول كده ان
1: مش رايحينها يعني اللي هو رايحين نزور البلد عامة, رايحينها مخصوص الفترة دي نطمن كده نشوف ايه الاجواء يعني نظرا للظروف.
0: طيب, هي
1: الاحداث المحيطة,
0: هي قارة, دولة تعتبر قارة ودولة في نفس الوقت. تمام, عندها حيوان مختلف جدا, يعني معروفة بحيوان معين قوي. في بلاد كتير جدا معروفة بحيوانات كتير, بس مثلا زي المغرب بيقولك عليهم أسود الأطلس, والسنغال يقولك أسود الترنجة. فالأسود موجودة في كذا حتة ومعروفين بيعبروا عن كذا بلد, لكن الحيوان بتاع البلد اللي احنا رايحينها النهاردة دي هو ما بيعبرش غير عنهم هم بس.
1: بالضبط,
0: يعني انت هتلاقي فيه كذا صقور, فتلاقي فيه مش عارف ايه اسود, نمور,
1: فيلة, مش عارف فيلة.
0: هتلاقي فيه حاجات كتير كده, بلاد كتير بتتميز بالكلام ده.
1: الحيوانات اللي عندنا في جنينة الحيوانات عادي يعني.
0: الحيوان بقى اللي عندهم ده مش موجود غير عندهم على ما اعتقد, يعني
1: هو تم اكتشافه عندهم كمان, وهو بقى يعني بيمثل البلد خلاص. هو الحيوان ده مشهور, يعني مشهور بالبلد دي.
0: هو والبلد بتبتدي وبتنتهي بنفس الحرف
1: بس خلاص اسكت بقى.
0: تمام, خلصت كده, كله قال صح,
1: كله قال صح,
0: كله قال صح.
1: طبعا طبعا,
0: في حد بيقول لي موريشوس.
1: موريشوس
0: صح برضو.
1: طب ايه الحيوان؟
0: الميم والشين. الميم والشين صح.
1: استنى بقى, استنى, ايه حيوان, ايه الحيوان اللي موريشوس بتشتهر؟
0: طيب, حد بيقول لي ايه السهولة دي, دي طبعا كذا وان شاء الله هنكسبهم. ماشي يا عم,
1: خلاص انت كده سهلتها على بقية.
0: بالظبط كده,
1: خلاص احنا نحب بس ننكشكو كده في اول.
0: طبعا كونغو, واحد بيقول لك كونغو.
1: تمام,
0: لا هو كونغر هو كونغر يا غادة.
1: الحيوان صح الكونغر.
0: هيك بتقول بقى ان البلد هي الكونغو.
1: لا, هو حيوان الكونغر.
0: كونغر
1: كونغر دي بالنسبة لي
0: عمري ما فهمته.
1: ما فهمتش الحيوان
0: انت
1: نفسه؟
0: انت طيب ولا شرير ولا انت اهبل ولا عبي؟ يعني انت انت ايه؟
1: هو متهور بس.
0: متهور,
1: عارف الناس الطيبة, بس هو متهور او حركاته سريعة فبيخوف. انت ايه, في ايه, انت هتهجم عليا؟ بس هو بيهجم
0: بجد؟
1: ما بتشوفش خناقات الكونغرز مع بعض؟
0: يعني
1: حيواني يوسف التاني. يبان طيب, طيب بس هو بيهجم فجأة.
0: طيب,
1: تبقى شارف هيهجم امتى؟
0: في ايه تاني؟ في حد بيقول لنا حيوان, لا المنجارو دي دي حاجة تانية. كنجارو يا جماعة ارجوكوا اغسونا
1: على بعض خالص.
0: اغسونا اغسونا. طيب
1: دي حقن التخسيس. ده حيوان الكنغرو, اسمه كنغرو بالانجلش, وبالعربي اسمه
0: كونغر.
1: الكونغر,
0: ايوه
1: حيوان الكونغر بيحط.
0: طيب احنا النهارده ناويين ان شاء الله ندور الطياره كده والاولاني ونطلع على استراليا ان شاء الله, بلد بعيده جدا جدا عننا, ولكن فيها جاليه مصريه كبيره قوي قوي قوي. هنحاول ان احنا نعترف حد بيسمعنا من هناك يقدر ان هو يقول لنا على شويه معلومات عن استراليا وعن العادات والتقاليد, وايه اللي شبهنا وايه اللي مش شبهنا فيه, وبيحبوا ايه وما بيحبوش ايه, وعادات وتقاليد كده. عشان خاطر زي ما بنقول لكم كل مره في طياره عيش صباحك بنحاول على قد ما نقدر نلف العالم من واحنا في مكاننا عشان نعرف اكتر عن البلاد والثقافات المختلفه.

0: يلا يا جماعة اجهزوا علشان طيارة عيش صباحك ستقلع إن شاء الله، وإحنا مستنيين كل المسجز بتاعتكم على 015-5952-1006. لو في حد بيسمع مستمعينا الحلوين المصريين اللي عايشين في أستراليا ياريت تكلمونا بقى وينورونا ويقولونا ويحكولنا أكتر، لأن مهما جبنا لكم معلومات اللي عايش في المكان برضو يجيب لنا الموضوع حقيقي كده أكتر.
1: يلا بينا.
0: يلا.

0: 11111 رقم التسجيل الضريبي 7563-4480.
1: لأول مرة في مصر اشترك في بي ان ستريم حصريا مع ويب 50% خصم، واتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس بأعلى جودة، واحصل مجانا على جهاز بي ان ستريم، وكمان هيجي لك 100 جيجا بايت مجانا لإنترنت البيت واشتراك 3 شهور لقنوات بي ان سبورتس مجانا. التشجيع مع ويب غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292.

اف ام تي في، نجوم اف ام على كيف على كيف. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 راس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي، برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام

0: دينا مقدمه بس.
1: طيب يا جماعه برافو على كل الناس اللي جابوا الاجابه صح. كان في كذا حد بعت لنا استراليا استراليا. طبعا في ان احنا نحب كده ايه يعني نزور الخصم كده قبل ما نقابله, نزور الخصم نشوف البلد عامله ايه, اخبارها ايه, شعبهم عاداتهم وتقاليدهم عامله ازاي, ايه الحاجات اللي شبهنا احنا الاثنين شبه بعض فيها, ايه الحاجات الغريبه اللي فيها. استراليا النهارده عندنا حاجات كتيره قوي نتكلم عليها, لان استراليا برضو زي ما قلنا ان هي غير ان هي بتشتهر بحيوان اسمه ايه الكنغر اللي هو الكنغرو, يعني فيها حيوانات مش موجوده في اي حته في العالم, موجوده بس في أستراليا. غير ان كمان فيها مصريين كتير جدا, مصريين كتير قوي بيهاجروا لأستراليا لان فيها فرص كتير. وكمان أستراليا بلد يعني مقلوبة عكسنا في حاجات كتير, لما بيكون عندهم شتاء بيكون عندنا احنا صيف, احنا دلوقتي بداية الصيف هم بداية الشتاء مثلا يعني
0: صح.
1: فهي الدنيا مقلوبة هناك
0: صح. طيب هي أستراليا من أشهر بلاد اللي فيها فعلا مصريين بعدد كبير جدا زي أمريكا وكندا من الستينات, وأستراليا هي وجهة مشهورة للهجرة المصرية. أكيد في مصريين كتير بيسمعونا دلوقتي من هناك, لأن الساعة عندهم هتلاقيها كام, هتلاقيها 3 أو 4 الظهر يعني عندهم, فهم في معاد عامة حيوي جدا. حاليا في جالية مصرية ضخمة جدا ومؤثرة في أستراليا, عددها أكتر من 350 ألف مصري متركزين في مدن زي سيدني وملبورن, والمصريين هناك سووا بصمة في كل المجالات من دكاترة ومهندسين واشتغلوا في حاجات كتير جدا. فبالتالي المصري هناك محافظ على هويته وفي نفس الوقت بقى جزء أساسي من نجاح البلد دي. تمام, هنكلمكم بقى عن حاجات احنا عايزين نخش على احنا دخلنا يا بنتي قلت لك استنيني يا جماعه.
1: انت كنت شربت الحزام ولا ايه؟
2: انتم الان على متن طائره عيش صباحك برجاء ربط الاحزمه, نتمنى لكم رحله سعيده.

0: هم قالوا لنا ان دي مزيكا استرالي فاحنا شغالينها تمام.
1: البوفيه مفتوح
0: نسمعها بالظبط كده.
1: اتفضلوا يا جماعه البوفيه مفتوح.
0: طيب
1: في معلومة غريبة على حيوان الكنجرو اللي استراليا بتشتهر بيه، ان عدد الكنجروز هناك في استراليا اكتر من عدد البشر بمرتين. انا خايفة اقول بمرتين لان الموضوع كده شكله مرعب يعني، بس دي معلومة مؤكدة. تخيل انت لو شفت حيوان واحد منهم تبقى خايف.
0: عادي ما تتكلم
1: اعداد بقى لا معلش الكلاب البلدي دول حبايب قلبي، انما كائن الكنجرو نفسه زي ما قلنا ان هو انت ما تفهموش انت قاعد ولا واقف على رجلك ولا ولا مستعجل ولا هتهجم عليا ولا دي حياتك.
0: وهو واخد وضع الملاكم كده، تحس ان هو انت فجاه مناولك في واحده
1: وشفنا بنشوف فيديوهات كتير قوي
0: صح
1: كنجروهات بيتلاكموا مع بعض. لا في غشامه في الموضوع، فانت اكيد اكيد اللي هو لو شفته مش هتبقى عايز تقرب منهم، لكن الشعب الاسترالي متعودين على الحيوان ده جدا جدا وبيتعاملوا معاه. وشفت فيديو قبل كده لبنت كانت بتحاول توصل لباب بيتها مش عارفه تخش من كتر الكنجروز اللي واقفين قدام الباب. عادي اكنهم كلاب اكنهم قطط، لكن العادي يعني لا هم بيتمشوا في البلد موجودين. وزي ما قلنا لكم المعلومة الغريبة ان عددهم اكتر من عدد السكان هناك بمرتين. كمان في حيوان مشهور جدا في البلد هناك اللي هو الكوالا.
0: ده اللي بينام كتير،
1: بينام 20 ساعة. دايما تلاقينا بنشبه حد من صحابنا بدب الكوالا ده، لكن ده كوالا شكله كيوت قوي كده وصغنن ولذيذ. ده ما فيش خوف منه، ده نايم على طول بيعملش اي حاجه.
0: خطير
1: يعني، هو مثال للكسل. انا كسلان اذا انا دب الكوال. بس عكس الكنجرو تماما.
0: طيب
1: في برضو حكايه طريفه ان هم ازاي جابوا اسم الكنجرو، يعني مين اللي سماه الكنجرو. من الحكايات الطريفه ان المستكشفين الاوروبيين الاوائل في القرن ال17 لما شافوا حيوان الكنجرو اندهشوا جدا، شاوروا عليه لأنه كان شكله غريب بالنسبة لهم، شاوروا عليه وسألوا السكان الأصليين اللي كانوا موجودين إيه الكائن الغريب ده. فالسكان الأصليين ردوا عليهم وقالوا لهم كانجرو. بعد كده قال لك بس خلاص يبقى ده حيوان اسمه الكانجرو. لكن الحقيقة إن السكان الأصليين كانوا بيكلموهم بلغتهم وبيقولوا لهم إحنا مش فاهمينكم.
0: يعني دي باللغه الاسترالية الاصليه.
1: الاصليه كانجرو يعني انا مش فاهمك. انا لا افهمك.
0: فهم سموه على اللي سمعوه،
1: الرد اللي سمعوه.
0: اوكي
1: بس كده
0: معلومه جديده عامه. لذيذ. وعشان كده فعلا طياره عيش صباحك هي بتبقى مفيده لينا جميعا عامه، بنتبادل مع بعض شويه معلومات عن بلاد ممكن تكون بالنسبه لنا شيقه جدا ان احنا نسمعها وان احنا يبقى عندنا فضول ان احنا نعرف عنها اكتر. طيب تعالوا نقول لكم بقى ان عامه القهوه هناك عامه في الثقافه الاستراليه مهمه جدا، لدرجه ان المنتخب الاسترالي معين معاه باريستا في المعسكر في المنتخب عشان خاطر في كاس العالم دلوقتي. عشان خاطر القهوه عندهم مهمه جدا وبتطلب في اي وقت، فهم بالتالي ويقول لك عشان الكافيين كمان بالنسبه لهم مهمه حاجات كتير. فبالتالي بيقول لك ان الراجل ده في ال 24 ساعه تحت الطلب، اي لاعب او اي حد من البعثه محتاج قهوه
1: يا مزاجه،
0: فمعهم الباريستا المعين بتاع القهوة المتخصص.
1: أبغى ما يقول باريستا لو سمحت.
0: من كتر ما هم
1: القهوة بالنسبة لهم حاجة مهمة جدا جدا جدا للدرجة دي يعني.
0: بالظبط. شعب عامة بيحب الانبساط، شعب بيحب الخروج والسهر عامة وبيحب السفر. وهم في مكان هناك اسمه مدينة صغيرة اسمها بيرث. بيرث دي من البلاد الصغيرة جدا، ولكن بيحبوا جدا ان هم يسافروا لان هم قريبين 4 ساعات بس من بالي والحته بتاعه الفار ايست وكده، فبتبقى بالنسبه لهم دي اقرب بلد ليهم عشان يزوروها لان هم بعيد جدا عن باقي العالم. فهو المعظم الاستراليين خصوصا اللي في المدينه دي دايما يحبوا يسافروا الناحيه دي عشان بالنسبه لهم 4 ساعات دي ولا حاجه.
1: بالظبط.
0: عشان تسافري للمنطقه دي 16 و17 و13 ساعه
1: منهم قريبه،
0: هي بالنسبه لهم قريبه.
1: لسه عندنا حاجات كتيرة، لسه هنخش المطبخ الأسترالي نشوف أشهر الأكلات إيه، الحاجات اللي بيهتموا بيها في الأكل. في حاجات تانية كمان، في أشهر المزارات أكيد أكيد، وفي أماكن مش موجودة غير هناك. بس صاحبك الأسترالي مش ناوي ينورنا ولا هي إيه؟
0: هينورنا طبعا. هينورنا.
1: مش ناوي ينورنا؟
0: هينورنا.
1: في
0: قولي لي في إيه؟
1: لا لا كنت أقول على المسجز بس.
0: طيب في جالنا سؤال، حد بيقول يا جماعة هو مش أستراليا دي في قارة تانية غير آسيا، طب هم ليه بيلعبوا في آسيا؟ عندنا إجابة السؤال ده، بس هنجاوبك عليه بعد الأغنية اللي جاية دي على طول. نسمع مين؟
1: تشويق. وما؟ تشويق وإثارة.
0: عندنا إجابة السؤال،
1: تشويق وإثارة ومتعة مع يوسف التهامي. كل اللي نفسك فيها تلاقيه. يلا احنا في استراليا النهارده في ايه؟ في ايه؟ مش قلنا احنا بنبيع حاجه النهارده؟
0: يلا بينا.
1: اللي بيتفرج يا جماعه هيشوف انا قصدي ايه. لابسين نفس التيشيرتايه.
0: يلا بينا. يلا
1: يا غالي عليا.

0: تسمح لي بالرقصه دي؟
1: بس ان هي مزيكا سكوتش
0: قوي. لا لا السكوتش فيها يعني لا هو البوفيه مفتوح، انا مش شايفه غير بالزبط. ان البوفيه مفتوح قدامي ورايحين نقف في الصف.
1: نيجي في اسلام، صباح الفل يا اسلام، بعت لنا فزوره. تحب اشاركك الفزوره على الهوا ولا انت خلاص عرفتيها بره الهوا؟
0: لا اتفضل، يا ريت، انا عايزه المستمعين يشاركونا الفزوره دي.
1: طيب هو بيقول لي بس عارف ايه الشبه بين الكنجرو وفانا؟ ما اعرفش ايه اللي جاب في عامه في كذا شبه عامه. انا خدت
0: كان نفسي كده. والله كنت متحمسه قوي، عايزه اعرف ايه وجه الشبه. قول له كده.
1: قال لك الاثنين بيكنزوا الفلوس في البوك بتاعهم ده، ومستني رد فعلك.
0: بص يا اسلام، والله يا اسلام كنت قاعده متحمسه جدا
1: بس حست ان هي مش على
0: موضوع. يعني كنت مستنيه حاجه اعمق من كده شويه. عمق من البوك.
1: طيب خلينا نرجع تاني لموضوع استراليا عشان برضو الريتم ما يروحش الناحيه دي. خلينا نقول لكم ان نسا كانت بتسالنا دلوقتي في لغز كروي يا جماعه، هي ليه استراليا بتلعب في قاره اسيا مع ان هم من قاره اوقيانوسيا؟ تمام، استراليا جغرافيا بتقع في قاره اوقيانوسيا وده كلام حقيقي، لكن في سنه 2006 الاتحاد الاسترالي طلب ان هو ينقل يلعب في تصفيات قاره اسيا عشان المنافسه في قارتهم القديمه كانت ضعيفه جدا وما فيهاش غير نيوزيلندا اللي احنا لسه كسبانينهم، فكانوا عايزين احتكاك قوي. ومن ساعتها استراليا بقت بتشارك في بطولات اسيا وبتنافس منتخبات بقى العربيه زي السعوديه والامارات وقطر يعني بقيه الدول الاسيويه يعني، وبتتميز اكتر حاجه كمان عندهم بالقوه البدنيه واللياقه العاليه. فربنا يستر على يوم الجمعة. تمام،
0: استنى لسه نقول لكم بياكلوا ايه وبيتغذوا على ايه علشان نعرف ايه اللي بيحصل. طيب مبدئيا برضو استراليا مشهورة بالمشاية، استراليا مشهورة بتصدير المشاية عامة، وهنا في مصر بتعرف يعني اللي هو يقولك لا ده الخروف ده استرالي، العجل ده استرالي، فانت تبتدي بقى عايز ايه يعني ايه الفرق بينه؟ لا ده عارفين اللي هو بقى مش عارفة بيأكلوه ايه وبيعالجوه بالموسيقى وبيشغلوا له مزيكا وبيجيبوا له ناس تعزف له حاجه، يعني اللي هو انا عايزه ابقى عجل استرالي بعد اذن حضرتك، انا عايز حد يعاملني المعامله دي. فهم مشهورين جدا بتصدير المشيه فعلا، لان حتى لو تلاقي منيو مثلا في مكان ما بتاع ستيك وكده وتيجي تطلب يقول لك اللحمه دي استرالي، لا دي في حته ثانيه.
1: صح. طيب هو واضح ان الموضوع بتاع الفزوره ده قلب لان ناس كتير جدا
0: متاكده. انا النهارده هدي جايزه ل احسن اجابه.
1: قال لك الفرق بين فانا الكانجرو وفانا ان الاثنين متهورين.
0: برافو.
1: مش رأي. صباح الفل
0: عليك، انت عارفني كويس.
1: وفي اسلام بعت لك قال لي خليكي فريش، احنا في رحله.
0: ما انا فريش بس كنت عايزه الموضوع يبقى اقوى من كده شويه.
1: هنيدي. طيب معانا مين تاني يا جماعه؟
0: معانا ايه تاني؟ عامه طبعا بما ان هم رقم واحد في تصدير المشيه فاشهر الاكلات عندهم طبعا اللحوم، وبالتالي الباربيكيو اللي هو انتوا عارفين حفلات الباربيكيو اللي هو الشواء، هم بيحبوا يشوا جدا جدا جدا. الشواء، انا لازم اديك لغه عربيه
1: بالبلدي.
0: انا معلش خدتها لغه عربيه
1: الشوا
0: وشلت الاء.
1: ما بيحبوا الشوا يا جماعه.
0: الشوا.
1: ماشي
0: ما تقلش،
1: مش عايزه اقلش.
0: طيب خلاص
1: يلا بينا.
0: ماشي، فالباربيكيو يعني بالنسبه لهم عندهم ان هم في الويك اند لازم على الشواطئ وفي الجناين وكده فكره ان هم يعملوا باربيكيو كده، و يعني من اللحوم العادية يعني من الحاجات العادية اللي بيعملوها عامة اللي هو فكرة الباربيكيو. عندهم كمان مش استرالي، أنا دي أول مرة أسمعها بصراحة، ومتأكدة إنه ملوش علاقة بالمش بتاعنا. عندهم معجون اسمه فيجي ميت أو فيجي ميت، مش عارفين لسه، ده محبوب جدا وبتباع منه أكتر من 22 مليون برطمان سنويا، حاجة مشهورة جدا عندهم. يعني بيعتبر ان هو مش استرالي، عبارة عن دهان لونه اسود مصنوع من خميرة بيرة، طعمه مالح جدا جدا وقوي، هم بيعشقوه على التوست الصبح. يعني حاجة مشهورة، مش حاسة ان طعمه
1: للفطور. طب تعالي نعرف اكتر من ستيفن لانه بيسمعنا من استراليا عامة.
0: ستيفن،
1: يا ستيفن
2: يوسف عنا صباح الفل.
0: صباح الفل عليك، ايه الاخبار؟
2: انا اسامه حسين، الاسم المصري بقى.
1: كنت لسه هقول لك، لان دايما انا اعرف، لان اعرف كذا حد بيحمل الجنسيتين المصريه والاستراليه، دايما يقول لي انا ليا اسم في الباسبور الاسترالي. الكلام ده حقيقي؟
2: هذا حقيقي طبعا، حصل معايا لان انا جيت هنا من 19 سنه، وبعدين بقى اضطريت ان انا ابقى ليا اسم استرالي اشتغل بيه.
1: اوكي، ما ينفعش تستغل بالاسم بتاعك
2: في الشغل. كان حصلت حاجات كده غريبة قوي، مش عايزة احكي عنها، بس هي حاجات كانت فيها شوية طعم شوية شوية من ناحية الاسم وكده.
1: اوكي، فبتضطر تغير الاسم عشان خاطر تتفادى الموضوع ده.
0: الاسم المصري ايه؟ معلش عشان ما لقطتوش. اوكي،
2: الاسم المصري كان بالنسبة لهم الاسم اسامة، كانت وقتها احدث.
0: مفهوم مفهوم، خلاص خلينا في ستيفن. اسم كان عليه مشاكل. عامل مشاكل.
2: لا ده كانوا بيهزار، وبجد لما حسيت ان الموضوع في وقت من الاوقات انا بجد صرحت على طول، ما ترددتش ان انا اغير اسمي.
1: طيب
2: اسم شغلي بقى.
1: خلينا اسالك سؤال يا اسامه، معلش خلينا بقى خلينا باسم اسامه ده، انا مش عاجبني ستيفن ده ان هم فرضوه عليك، عارف؟ لو انت
2: وده اللي خلاني اقول لك انك تقول لي
1: اسامه. لا، ما انا فاهم والله، لان انا بقول لك انا ليا حد برضو اسمه احمد وقرر ان هو يسمي نفسه روبنسون مش عارف ايه. لا اللي هو برضو ليه يا ابني كده؟ يقول لك لا، هناك لازم ان انت بالباسبور التاني تطلع اسم معين وانت اللي بتختاره المفروض، صح؟
0: وفي ناس بتبقى حابه الموضوع ده عادي.
2: لا لا لا، مش شرط مش شرط، ممكن تعيش ببقيه حياتك بنفس اسمك. ولما انت بتاخد الجنسيه الاستراليه بقى ممكن يعني تبقى نفس اسمك. هو
1: سؤال يا اسامه، انت اللي بتختار الاسم؟
2: انا اللي بختار.
1: ولا بتخش قرعه اللي هو انت قدامك تلات اختار؟
2: لا لا،
1: وش معنى اخترت ستيفن؟
2: هو الموضوع ليه اجراءات حكوميه صعبه جدا. اولا بتعمل لك في انفستيجيشن على مستوى دوله عن طريق البوليس، الفيدرال بوليس يعني، بيبحثوا عنك وعن سجلاتك في كل البلاد اللي انت رحتها ولولادك، لربما تكون عليك قضايا، احكام، فلوس، قروض، بتحاول تغير اسمك وتتهرب منها.
0: ما ده بيكون برضو مجال للشكوك.
2: طبعا. فانا عن نفسي لما قوم وجيت غيرت اسمي، كان معايا ميتنج كبير قوي قبل ما، فبيسالوني السبب، فحكيت لهم على كل الاحداث اللي حصلت معايا بالتفصيل بالايفيدنس اللي معايا، فهم ساعتها وافقوا على طول بتغيير الاسم. بس الكلام ده كان من امتى؟ الكلام ده كان بدري قوي، كان 2009 تقريبا. لان انا جيت استراليا 2008.
0: طب والله لذيذ.
2: كان وقت صعب.
1: وش معنى اخترت ستيفن يا اسامه؟
0: انت مدقق في حاجه.
2: جو صدقني، كنت بحب الاسم ده. وبعد كده كان مميز، وبعد كده ما فيش حد في اصحابي كان ليه نفس الاسم او في الفاميلي، فحسيت انه هيبقى مميز. وفعلا يعني أوكي. لان ستيف كمان هنا اسم من الاسماء المحبوبه والمشهوره في استراليا. وبعد كده ستيف هنا في استراليا ليه اثنين سبيلنج، في ستيف في هاتش وفي ستيف والفي
0: بالفي.
2: الناس هنا وفي ستيفاني برضه اللي هي في دمام يعني.
1: مفهوم. طيب خلينا
2: سمعت منكم معلومه.
1: يلا صحح لنا لو غلط.
2: المعلومه اللي قالتها ظنه وبتقول انها مؤكده، بتاعت ان عدد الكانغو، هو اسمه كانغو بالعربي واسمه كانغو بالانجلش، فالكانغو لا عدده مش اكبر من عدد سكان استراليا.
1: يعني ممكن كان يبقى فيهم من انواع يعني، ما احنا برضو ضربنا بعد كده لما قلنا وهزرنا ان في احيانا.
2: لا لا
1: طب انت زعلت قوي كده ليه يا اسامه؟ لا لا، احنا أسامة. اكتر انت اسمك ستيفن حتى يا راجل، انت المفروض تبقى فريش عن كده. فاهم قصدي؟
2: هو انا حسيت ان المعلومه ممكن تكون يعني وصلتكم بشكل مش صحيح، بس هو قابل للانقراض، بيحافظوا عليه جدا جدا. على فكره بياكلوا لحمه هنا من اغلى انواع اللحوم. بالاضافه لانه كمان بيبقى مش عارف، انا يعني موجود في ساوث استراليا في اديلايد، انا عايز اقول لك ان انا بشوفه في مناطق بيمشي بين البيوت والناس ويجي في الشارع كده،
0: موجود يعني
2: جدا. بس الى حد ما لو انت تعاملت معاه بالشكل بالصح هو بيبقى اجريسيف شويه.
1: بجد؟
2: فعشان كده الناس
1: طب سؤال يا اسامه، معلش،
0: انتوا المفروض بقى بتبقوا عارفين تتعاملوا معاه ازاي يعني؟ اكيد فاهمين انتوا الحيوان موجود في الشوارع.
2: لو احنا مكان، لو احنا واحنا مكان وكاتبين على المكان ان هو يعني اليف وتتعامل معاه، بتتعامل معاه وبنلمسه وبناكله وكده. لو هما حاطينه في مكان مقفول او بعيد شويه عن الناس، فاعرف ان دي من النوعيه الاجهزه.
1: طيب سؤال، هل
0: هنا نوعيات،
1: هل في كنجرو شارع يعني زي كلاب يعني
0: زي الكلب البلدي عندنا كده؟
2: لا لا، هو موجود في معظمه، موجود في الهيلز، بس هو بينزل للستس كده في البيوت اللي حوالين الهيلز، الجبال اللي حوالين
1: حلو. فانا دلوقتي لو انا زرت استراليا وصادفني ان انا قابلت كنجرو، اقف مكاني ولا اتعامل ولا اتصور واسب؟
2: اولا ما بينزلش للاماكن الزحمه، ما بينزلش
1: في فصل، بيخرج في المولات.
0: لا اكيد ما يحبش الزحمه، يحب
2: الروقان، الحته البعيده عن الناس.
1: أوه.
2: والناس بتحاول تبقى very nice with يعني تحط له food، تحط له أكل، حاجات زي كده يعني، بتبقى يعني بتتعامل معه بنوع من الحلو وبالنوع من الجنتلة كده، ما بتبقاش فيه أي نوع من العنف أو تعامل فيه. لأني كمان عايز أقول لك، أنا في يوم من الأيام كنت طالع الهيل وخبطت واحد طالع في نص العربية،
1: خبطت في كنجرو
2: وخبطتي، هو طلع قدامي فجأة على الهاي واي.
0: طبعا هو سريع جدا،
2: اقول لك ان هو طالع بالبيبي بتاعه، انا فديت البيبي فخبطت الام، فكان غصب عني كمان ان الطريق كان ضيق او كان 2 متر ونص وانا على الهيلز، يعني اي غلطه كنت انزلت من فوق.
0: ده خطر جدا،
2: بتبقى كيرفول. اه جدا. بس مشكلته بقى هو طبعا لما تطلع على الفري واي والهاي واي والطرق السريعه دي كلها، مشكلته انه لما بيوقف يا يوسف بنضنا يقف ويبص لك، لان هو في حته ان هو نظره ضعيف، فبيقف يشوف ايه اللي جاي. فلاحظ ان هو لما بنت بتيجي قدامه سريع مثلا على 90 ولا 100، لان الماكسيمم السبيد بتاعنا احنا 110 يعني 110، فما بنقدرش نزود عن كده في الفريق. فهو لما بيطلع قدامك يقف، انت بتبقى صعب جدا انك تقف مره واحده، ممكن تتقلب فبتخبطه، فبيبقى في منهم كتير مقتول على الطريق وكده. بس الواحد بيبقى على مهله، لان الكوالا والكنجارو من اغلى انواع الـ واهم انواع الحيوانات في استراليا. وعلى فكره الكنجارو رسمته في رمز استرالي.
1: ده معروف، ده معروف، ده حقيقي
2: رسمته في رمز استرالي.
1: طب انت هتشجع مين الماتش اللي جاي يا اسامه؟
2: سؤال سمعته من طبعا وهنقابل استراليا، وكل الاستراليين والمصريين يسالوني. طبعا مصر ما فيش حاجه، ما فيهاش كلام يعني، ان هي بلد الام بتاعتنا،
0: بس
2: ربنا يكرمنا كده ونعمل نتيجه حلوه ونصعد ونعمل مفاجات زي اللي حصلت، مفاجاه في خروج المانيا ومفاجاه في خروج هولندا. ما انا هولندا كنت متوقع ان المغرب تعمل قدامها ماتش حلو يعني. طيب. انما بصراحه المانيا دي كانت مفاجاه لكل الناس،
1: كانت مفاجأة فعلا. أسامة انت نورتنا وشرفتنا والله، ومبسوطين قوي بالمكالمة دي.
0: شكرا يا أسامة بجد.
1: طيب
2: انا مبسوط قوي قوي ان كلمتكم النهاردة، وكنت مبسوط جدا لما فتحت راديو، لان دايما بسمعكم كل يوم الصبح انا راجع من الشغل، ان احنا خلصنا شغل، وزي ما انتوا قلتوا احنا عكس الدنيا الصبح ليل والليل صبح، شتاء وصيف وكده يعني.
1: صح، انتوا في عالم لوحدكم فعلا.
2: قلت اسلم عليكم بقى.
1: ده انتوا دلوقتي شتاء يا أسامة صح؟
2: احنا شتا دلوقتي 6 و7 و8، دول عز الشتا زي عندنا في مصر يناير وفبراير كده.
1: مفهوم يعني. ماشي يا اسامه،
0: بعض بالظبط. اسامه انت نورتنا، ويا ريت تكلمنا تاني كمان.
2: متشكر خالص يا فنان، متشكر خالص يا
1: ميرسي جدا يا اسامه.
2: هكلمكم ان شاء الله بكم بعد الماتش، تكون قعدنا على 16
1: ان شاء الله. ان شاء الله.
2: وانا مبسوط قوي، وشكرا لكم على مكالمتكم. ربنا يخليك
1: حبيبي
0: يا
1: اسامه.
0: اسامه جدا،
1: صباح الفل.
2: شكرا يا جو، شكرا يا فنا، وصباحكم زي
1: شكرا ليك.
0: صباح الفل،
1: صباح الفل،
2: سلام يا حبيبي.
1: واحد من الطيور المهاجرة الجميلة، صديقنا وواحد من المستمعين، وهو واحد من عيلة عيش صباحك اللي في آخر الدنيا، اللي عايز يروح استراليا يا جماعة أخوكم أسامة بيقول لكم
0: تنوروا.
1: أنا بقول لكم ماشي بنلبسك يا أسامة دلوقتي عزومة اهو. تمام. لا والله يعني أسامة جميل جدا، وتحسي في نبرته كده إن هو لما صدق إن حد جاب سيرة استراليا فهو عايز يحكي عنها،
0: عايز يقول
1: كل حاجة.
0: أيوة بقاله كتير.
1: أسامة أنت نورتنا والله وشرفتنا، مكالمة يعني. مكالمة جميلة جدا جدا جدا جدا، وكويس انه حكى على موضوع الباسبور دي عشان كنت نسيها. فكرة ان انت بتختاري اسم استرالي.
0: وطلعوا بيختاروا الاسم، هو مش بيكبروهم
1: انه لا لا بتختاري،
0: اختار الاسم اللي انت عايزه.
1: هتختاري اسم ايه لو هي اصلا مختارة في مصر فانو فانت
0: مختارة
1: في الباسبور
0: لا اختار حاجة بقى كده، حاجة اسم مرعب، حاجة عارف جاسوسة روسية.
1: ليه؟
0: حاجة
1: بالعكس، انت عندك دلوقتي انت بيدوكي فرصة انه انت ما شاء الله يعني بالغة عاقلة تختاري الاسم اللي انت عايزاه. انا سمي نفسي بيكام بس انا عارفه بايقه اللي هو بوظها اللي هو
0: بيكام المضروب
1: كريستيانو.
0: انا عايزه النسخه المضروبه من الشخص
1: بالظبط
0: ومش اي شخص يعني اللي هو انت مش مضروب عادي ما جتش اسم كده لا يبقى حاجه انت كده تتميز بالاسم. اسامه نقى اسم عارف دارج ستيفن محدش دور وراه
1: صح
0: خلع من أسامة واختار ستيفن اللي هو ايه تمام جدا
1: مش.
0: حاجة في السليم
1: أسامة حزين
0: قولوا لنا يا جماعة لو هيبقى هنختار هتختاروا لنا اسم ليه انا ويوسف هيبقى ايه حسب شخصياتنا كده بس شخصياتنا الأسترالية
1: حد بيقول انت الغربة غيرتك قوي يا ستيفن واحد بيقول لك انا هسمي نفسي مالديني ما انا فاهم انا نفس الفكره برضو ان احنا نسمي نفسنا على اسامي لعيبه كوره بنحبها عشان
0: حاجه صعبه قوي
1: فاهم قصدي بس
0: حاجه
1: طيب.
0: صعبه
1: خلونا نطلع لفاصل اعلاني عشان نطولنا اللينك ده وبعد كده هنرجع باسعار الذهب والفضه وبعد كده نرجع نكمل معاكم تاني صباحكم زي الفل يا جماعه يلا بينا
3: نجوم اف ام
4: حمله راحه في كل حركه في الصيف السفر بيحلى والحركة بتزيد والخروجات بتطول لكن الساعات الطويلة في العربية أو حمل الشنط أو حتى النوم بطريقة غلط ممكن يسببوا شد وألام في العضلات علشان استمتاعك بأجازتك ما يكملش من غير راحة جسمك حاول تتحرك كل فترة أثناء السفر لأن السواقة لساعات طويلة ممكن تضغط على الظهر والرقبة والكتف علشان تقلل الشد العضلي أثناء القيادة حاول تظبط الكرسي بشكل مريح وخد بريك كل فترة علشان تحرك جسمك حتى لدقايق بسيطة وحافظ على كتفك ورقبتك يبقوا مرتاحين أثناء السواقة وما تشيلش وزن زيادة مرة واحدة وشرب المية مهم جدا للحفاظ على العضلات وتقليل الشد وخليك فاكر لو حسيت بشد عضلي أو ألم خلال الرحلة استشير طبيبك هذه الحملة برعاية جامجون فارما الرقم الضريبي 274-315-688

0: رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع
2: لا مني. يا عم انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
3: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
4: لأول مرة في مصر اشترك في بي ان ستريم حصرياً مع ويب 50% خصم، واتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس بأعلى جودة، واحصل مجاناً على جهاز بي ان ستريم، وكمان هيجي لك 100 جيجا بايت مجاناً لإنترنت البيت، واشتراك 3 شهور لقنوات بي ان سبورتس مجاناً. التشجيع مع ويب غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.

0: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026، رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
1: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري الأبي بذكرى ثورة 30 يونيو. نجوم اف ام على كيفك.
2: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على x.com/نجوم اف ام. انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
3: نشرة اسعار الذهب والفضه اليوم مقدمه من مركز تجاره السبائك بي تي سي. اصل الذهب.
4: سعر جرام الذهب عيار 24 ب 6468 جنيه للبيع و 6434 جنيه للشراء، اما سعر جرام الذهب عيار 21 ب 5660 جنيه للبيع و 5630 جنيه للشراء.
5: سعر الجنيه الذهب ب 45880 جنيه. سعر الفضه عيار 999 101 جنيه للبيع 97 جنيه للشراء.
3: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي. أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15057.
5: انت مزكت البوفيه لغيتها ولا
4: لغيتها؟
5: جوعتك صح؟ انا حسيت كده، حسيت. طيب، هو يعني عايزين نشكر ستيفن او اسامه بجد على المكالمه الجميله دي. كنا عايزين نعرف عنه وعن استراليا معلومات اكتر بكتير، واحنا كنا عايزين نقول لكم معلومات اكتر حقيقه، بس للاسف احنا وقتنا بيخلص مش لاحقين. طيب، بس كان في اماكن كتير والله عايزين نتكلم.
4: بمناسبه السؤال اللي سالناه لبعض كده وقلنا ممكن نسمي نفسنا ايه على اسم الباسبور الاسترالي،
5: احنا سالنا الناس لو انا ويوسف هنروح نعيش في استراليا وهنغير اسامينا، انتوا شايفين ايه اللي يليق علينا؟
4: وده بناء على، عشان بس ما حدش يفتكر ان احنا عايزين نغير اسامينا ولا نغير حاجه، لا احنا بس هي
5: ده اوبشن، يعني
4: ان انت هناك لما بتروح وبتحصل على الجنسيه الاستراليه بتختار اسم، تقدر تختار اسم تاني انت اللي بتختاره عشان يبقى اسمك الاسترالي يعني.
5: بالظبط كده. لو سمحت، لو سمحت ابهرنا.
4: في في حد اختار لنا، قال لك فانا انا اختار لها ماتيلدا. حلوه اللي على ماتيلدا، ويوسف هيبقى اسمه اوليفر. ماشي.
5: ماتيلدا واوليفر.
4: في حد بعت لنا بيقول لنا بيكيام، ده انا وانت باكينام. تمام. في حد بيقول لنا اميليا، اوليفيا، الا، كالينا، ليلي.
5: لا،
4: دي الاسماء المشهوره في استراليا.
5: مين احييها او احييه
4: بجد؟ دي انت
5: ده مش بنهزر، ده بجد بقى،
4: ده عاجبينك بقى بجد؟
5: عاجبيني.
4: فهتسمي حاجه منهم؟
5: ما عنديش مشكله. كان في حد كان بيقول جورجينا.
4: واحد بيقول انت اول مره تبعت لنا، يعني في رقم اخره 056 اول مره يبعت لنا في حياته. يوسف ممكن يكون ماكس، وفانا ميفيس.
5: تحسهم سوبر هيروز
4: يعني. انت يوم لما تبعت لنا
5: اول مره اسمع عن ميفيس.
4: لا دول عصابه. ده انا
5: عصابه. دي حاجه معروفه. ما اعرفهاش ايه في ايه.
4: لا لا لا،
5: انت ماكس.
4: ما اسكتي اسكتي اسكتي من المكالمه، عمال اقفل لك اسكتي. انت ايه فطرانه ايه؟
5: والله نازل الفيديو بتاعي.
4: فطرانه ايه؟
5: والله نازل الفيديو بتاعي
4: يعني، فاهمه؟ ماشي
5: يا ماكس يعني.
4: في مين تاني؟ فانا ليزا ويوسف اوليفر. خلاص انتوا اعتمدتوا.
5: هو انتوا جايبين يمكن من اوليفر تويست قصه
4: ممكن يوسف يبقى جوشوا. جوشوا.
5: جوشوا.
4: جوشوا.
5: جوش يعني، هيبقى اسمك جوش في الاخر.
4: وفانا زي ما هي عادي. لسه كنا بنتكلم في كده.
5: اه يعني ممكن نروح عادي مفيش مشكله.
4: ماشي ماشي. في حد يقول لنا نيكول كيدمان ومحمد صلاح؟ لا هو احنا مش بنلعب بابا وما عارفه الفكره زي اللي هو انا هعمل دور حد وانت دور حد. لا يعني انا اسمي يوسف ده اسمه مصري محمد صلاح برضو اسمه فاهم. احنا عايزين كنا اسم نشوف استراليا كان.
5: طب ليه ليه ليه غالبا بيدوروا لك على اسم لعيبه وخلاص.
4: بالظبط.
5: اه انت شوف انت عايز تبقى انهي لعيب فيهم. طيب يا جماعه والله اتبسطنا معاكم جدا. انا شايفه نختم بقى.
4: طبعا برونو هرنانديز
5: ده
4: مش
5: كامل.
4: انا مش عايز ابقى كولومبي. انا مش كولومبي.
5: كولومبي
4: اه يعني ايه لا لا انا محتاج والله. طيب احنا بكره ان شاء الله حلقه يوم الاربعاء هيكون معنا ضيف من ضيوف عيش صباحك وهتكون حلقه بالنسبه لناس كتير هي اخر حلقه يسمعوها في الاسبوع عشان هم اجازه يوم الخميس.
5: لكن
4: احنا موجودين معاكم ان شاء الله الاربعاء والخميس. تمام. دقي وساره النجار هتكون موجوده معاكم في برنامجها ممنوع الجد واحنا هنقابلكم بكره تاني في نفس الميعاد. صباحكم زي الفل ولا ايه؟
5: صباحكم زي الفل يا ولاد.
4: صح.
5: سيبكم مع ساره النجار ونجي لكم بكره ان شاء الله.
4: يلا
5: هرنانديز.
4: في حد بيقول نافيس ده اسم في كرتون دراكولا اللي هم اختاروه.
5: والله شفته.
4: لا عليك.
5: لا عليا فعلا.
4: انا ممكن اسمي نفسي خوسيه.
5: خوسيه
4: بس برضو كولومبي.
5: برضو كولومبي. انت خليك في كولومبي على فكره. خليك في كولومبي مني تجيب. انا كده
4: باي باي. يلا يا جماعه سيبكم مع سعد المجرد.

0: إمتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الأفضل من تحديد الوقت المناسب إنك تحدد استراتيجية للشراء والبيع، خصوصاً إن حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم إنك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. أما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا إنك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الأقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: تكي فريش معاك في كل مكان، تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول.
2: نعيشها فريش والجو فريش
3: يا تكييف فريش يا معلش.
4: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
5: رحلات أكتر وأكتر مع مصر للطيران. مصر للطيران هتوصلك المكان اللي انت عاوزه وتتمناه مع رحلات جديدة مباشرة لزنزبار بداية من 4 سبتمبر 2026، ورحلات كمان لبرمنغهام بالمملكة المتحدة بداية من 27 أكتوبر 2026. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-744 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.
6: بورتوغولف العالمين بتحقق حلم الملايين، وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم FM وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. معهوبة نجوم FM على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
2: على تردد 11900 راس.
1: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.

0: العسكرية بالمنطقة.
1: قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة وتطلق جمعية خيرية في الضفة الغربية.
0: صندوق النقد يعلن التوصل لاتفاق مع مصر يمهد لصرف 1.6 مليار دولار ويشيد بصلابة الاقتصاد المصري.
1: طلاب الثانوية العامة بالنظام القديم يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية بالمحافظات.
0: غدا صرف معاشات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة.
1: النقلة تعلن تدشين 10 أتوبيسات كهربائية لخدمة المترددين على العاصمة الجديدة.
0: وزارة العمل تعلن بدء الاختبارات النظرية للمتقدمين ل 350 فرصة عمل زراعية بالخارج.
1: وزارة العمل تطلق مبادرة جديدة عبر واتساب لتلقي استفسارات المواطنين.
0: منتخب مصر يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة استراليا في دور ال 32 بكأس العالم.
1: اللاعبة المصرية هنا جودة تودع بطولة أمريكا سماش من الدور الأول بمنافسات الفردي.
0: ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة تصل إلى 37 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
0: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
2: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي جيب معادكم مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل لكل الناس اللي بتسمعنا على نجوم اف ام 100.6 او بيشوفونا على نجوم اف ام تي في. يوم جديد وحلقه جديده من ممنوع الجد معاكم ساره النجار، وبكون موجوده معاكم كل يوم من الحد للتلات من 10 ل 11 الصبح، وحلقه يوم التلات 30 يونيو. طبعا كل سنه وكل المصريين بخير، ثوره 30 يونيو، فكل سنه وانتم طيبين. وطبعا ايه، خلاص الاسبوع بيخلص وفي خميس اجازه والدنيا لذيذه، فخلاص النهارده في بكره وتمام، ونقضي ان شاء الله لونج ويك اند حلو. وزي ما انتم عارفين النهارده بتبقى اخر حلقه في الاسبوع من ممنوع الجد، فهنتكلم في حاجه لذيذه. عشان اكتشفت ان بكره يوم 1 يوليو ده في يوم عالمي، حسيت ان انا مش عايزه افوته قوي. قبل ما اقول لكم ايه هو، هتبعتوا لي على 015 59 55 1006، ده رقم الواتساب، او كلموني على 38 35 022، وصفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6 عشان تبقوا معايا ايه في كل الاحداث والمشاركات والجيمز وكل الكلام اللذيذ ده. بيقول لك بقى ايه، بكره 1 يوليو ماشي، مبدئيا كده نص السنه عدت، نص 2026 عدت. فبس ده ايه، ريمايندر كده بسيط بفكرك بس انه الحاجات اللي انت كنت مأجلها، الحاجات اللي انت كنت بتفكر فيها عايز تعملها من اول السنة ولسه ما ابتدتش، نص السنة عدت، 6 شهور ازاي وامتى الايام بتجري، فايه نلحق نفسنا. ولكن طلع بقى انه 1 يوليو ده هو اليوم العالمي للنكتة. انتوا متخيلين؟ يعني بكرة اليوم العالمي للنكتة. فطبعا أي حاجة ليها علاقة بالضحك واللزازة والهسة هي مكانها هنا، فحسنا أنا مش هينفع ما نتكلمش فيه، مش هينفع أسيبكم كده النهاردة ويبقى فيه بكرة يوم زي ده وما نتكلمش فيه. اللي اخترع الموضوع ده مواطن أمريكي سنة 1994 تمام. ليه هو بالنسبة له قال ان يبقى في يوم كده فرصة لمكافحة التوتر والقلق اليومي، وان احنا نحتفل بقيمة الفكاهة والضحك في تحسين جودة حياتنا. فلو انت عندك اي مشاكل ارميها ورا ظهرك، خليك فريش، احنا في رحلة، في يوم عالمي للنكتة ممكن نهزر مع بعض ونضحك مع بعض والكلام اللذيذ ده. وقد ايه لما بيكون في حد لذيذ في اليوم، حد كده اللي هو مش لازم يعني اللي هو نبقى ميتين على نفسنا من الضحك، بس اللي هو ايه بنمشي الكلام، الدنيا بتمشي، تقول لي افيه اقول لك افيه، ما هقول لك افيه ما فهمتهوش هنضحك ونعدي الموضوع، نقابل بعض كده بابتسامه لذيذه، مش لازم نبقى مهرجين يعني، مش لازم نبقى اللي هو بقى ايه اللي بيحصل، لا عادي، بس اللي هو ناس لذيذه تتكلم معاهم، ما تحسش انه احنا طول الوقت قافشين، طول الوقت اللي هو ما في ايه يعني، فاهم؟ في ناس كده اللي هو وشها مكرمش طول الوقت، اللي هو ما تتكلمش معاه طول الوقت. او احنا طبعا بنعدي باوقات بنبقى مش في المود، عندنا ظروف، فينا اللي مكفينا، ما تتكلمش معايا دلوقتي، ما متعصب من حاجه، طبيعي. بس انك تبقى كده طول الوقت، طبيعه وشك كده، طبيعه تصرفاتك كده، فبحس انه فكره اللي هاخدها طبعا من ناحيه تانية، مش هنتكلم عن الناس اللي دمها خفيف او خفه الدم او النكته، لا هنتكلم عن الناس اللي دمها تقيل، ومش دمها تقيل زي ما بقول لكم انه ما بيقوليش نكت، ما بيهزرش، لا هو دمه تقيل في الكلام العادي، اللي هو انت بتبقى شايل هم انك هتكلمه، بتبقى شايل هم اول ما يهل عليك كده، بتبقى في ناس او طلتها فيها سحب اكسجين فيها اللي هو يا ساتر مش قادر اتنفس مش عارف، بيبقى فيه انت بتبقى شايل همه طول الوقت. لو عندك ميتنج معاه، لو هتقابله، لو هتتجمعوا، تبقى شايل همه قوي اللي هو وهيقعد بقى ومش عارف ايه، وكل لما نقول له على حاجه يقول لها ما بتضحكش على فكره، عادي على فكره. الحاجات دي كلها بتهندلها ازاي؟ بتهندل الناس اللي زي دي في مين اصلا في حياتك؟ اول ما قلت الكلام ده انت افتكرته على طول، وبتهندله ازاي؟ هل مجبر يعني، هل هو حد مهم في حياتك فمجبر انك تتعامل معاه، ولا هو حد مش مهم قوي او بتشوفه كل فين وفين فخلاص يعني ايه بتمشي له الكلام كده؟ طيب ماشي، او ما توجهلوش كلام او اللي هو تمام. فهل في حياتك حد كده؟ ولو في حياتك حد كده بتهندل القصة دي ازاي؟ وبالنسبة لك عامة تعريف الشخص التقيل ده ايه اللي هو بيعمل ايه، تصرفاته عامله ازاي. ابعتوا لي على 015 59 55 1006. ماشي تعالوا نبدا بالاغنيه اللي باللغه العربيه الفصحى، ماشي عشان نرجع نكمل الجيم. الاغنيه بتقول ايه؟ هقول لكم الاغنيه باللغه العربيه الفصحى وانتوا تقولوا لي الاغنيه الاصليه. هل تضحك؟ اظن. استمر في الضحك وانظر من سوف يسامحك يوما. فايه الاغنيه؟ فايه الاغنيه الاصليه؟ هل تضحك؟ إذن استمر في الضحك وانظر من سوف يسامحك يوما. فابعتولي الأغنية على 015 59 55 1006. ومين الشخص التقيل دمه تقيل في حياتك وبتتعامل معه ازاي؟

0: لأول مرة في مصر اشترك في بي ان ستريم حصريا مع ويب 50% خصم واتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس بأعلى جودة واحصل مجانا على جهاز بي ان ستريم وكمان هيجي لك 100 جيجا بايت مجانا لإنترنت البيت واشتراك 3 شهور لقنوات بي ان سبورتس مجانا التشجيع مع ويب غير أي حد تطبق الشروط والأحكام رقم التسجيل الضريبي 100-292-895
1: إيه ده؟ إحنا رايحين على فيلم شغالين جوما فيلم
2: بي ياباني أبيكي شيوان بالمصري معاك في السكة

في السكة مع محمد منير ودينا بهجت، كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ساعتين الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على
1: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري الابي بذكرى ثورة 30 يونيو. نجوم اف ام على كيفك.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojoomfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: طيب بمناسبة ان بكرة طلع اليوم العالمي للنكتة، فانا قلت بس ما فوتش كده الموضوع، ولكن مش هنتكلم على الناس اللذيذة اللي بتضحكك اللي دمها خفيف، لا هنتكلم عن العكس بقى، الناس اللي بالنسبة لك يعني في غتاتة كده، اللي هو في غتاتة، ومش قصدي ان هو الشخص مثلا اللي بيقلش اللي بيقعد يقول حاجات بايخة ويقعد ما يضحك عليها لوحده، ولا على فكرة ساعات الناس دي بتضحكني عامه، يعني ساعات اللي هو شايف ان هو ده كده لذيذ وبيبقى بيقول حاجة بجد ما بتضحكش خالص، هو يقعد يضحك لوحده احيانا ممكن يعني تمام ببقى بضحك على الفكرة، ولكن في الناس اللي كنت بقول لكم عليهم فكرة اللي هو مقافش، يعني هو طول الوقت متضايق ما تعرفش تقول معاه كلمتين، لو قلت له اي حاجة بتلاقي اللي هو كده تكلمش معاه، يعني فاهم في رزالة في الموضوع. فلو في شخص زي ده في حياتك انت بتهندله ازاي، بتتعامل معاه ازاي؟ معايا محمد.
3: أما حضرتك
2: صباح الفل، عامل ايه؟
3: صباح العسل، الحمد لله.
2: كله حلو الحمد لله. صاحي من بدري؟
3: صاحي من الساعة 6 والله.
2: يا ربنا معاك، ربنا معاك يا رب. طيب قول لي بقى، في شخص دمه تقيل في حياتك؟
3: هو مش شخص، في اشخاص كتيرة.
2: بيعملوا ايه بقى؟
3: تلاقيه مثلا بيرمي الكلمة وبعد كده يفضل ايه ده انت ما تضحكش ليه؟
2: ايوه.
3: طب انا راح ضاحك طبعا عشان ما يزعلش.
2: ايوه احنا بنعدي الدنيا،
3: الا بقى لو حد يبقى مثلا قريب منك شويه بقى.
2: بتعمل معاه ايه والنبي؟
3: والله انا يعني بصي بقدر اتعامل معاه علشان ما يبقاش فيه حساسيه في الزعل، بس انا ببقى قاعد اصلا ببقى يعني
2: اللي هو لا خلاص بقى، يعني اسكت بقى،
3: عاوز اقول للناس اللي حواليا انا عاوز
2: امشي. اسكت بقى، مشوني من هنا. مش قادره اتعامل. طب وعامه في برضو في هل في حياتك الناس اللي هي بقى مش دمها تقيل خاصه بالضحك، بس دمها تقيل اللي هو معاملتها صعبه، تحس اللي هو ما بيضحكش ما بيهزرش، دماغه ناشفه، وشه مكرمش، اللي هو تحس هو ايه يا جماعه، هو ايه اليوم حلو انت ليه بادئه كده؟
3: ايوه حقيقه فعلا.
2: طب بتتعامل معاه ازاي؟
3: والله بصي انا يعني
2: هل بتتلاشاه ولا بتحاول مثلا تفك معاه الدنيا ولا
3: لا؟ ما هو انا ما اقدرش اتلاشاه، عشان برضه زي ما انا قلت لحضرتك في الاول يبقى في حساسيه في الزعل، والموضوع هيزيد عن حد شويه وانت غلطان، انت بتعامله وحش، طب ما انت عامل اللي عملتني كده.
2: صح، ما انت اللي ابتديت يا عصام. كان زمانك معانا. ما هي دي المشكله بقى، اللي هو انت بتبقى مضطر تتعامل علشان بس ايه، ما لانه هو ما بيبقاش حاسس بنفسه، يعني الناس دي بتبقى شايفه ان هو انا عادي، انا دي طبيعتي، فاللي هو انت تقبلني زي ما انا.
3: هو انا اصلا يعني الكريت بتاعي انا مهندس كمبيوتر.
2: حلو.
3: فمثلا ببقى قاعد بعمل بروجكت والكلام ده كله، فبلاقي ده راح جاي قاعد جنبي، طب انت في ايه، انت كده قفلت لي اليوم خالص.
2: ايوه فاهمه، لو ممكن تمشي خلص شغلي بعد كده نبقى نشوف ايه. والله في ناس بجد قعدتها اللي هو سحب اكسجين. نعم
3: حقيقة. وطبعا الكومنتات بتاعته بابا انا عاوز اعيط من جوه.
2: يا رب. يا رب. امشي بقى. فهمك جدا، فهمك. انا جيت في بالي كام حد دلوقتي، انت خليت في دماغي كام حد افتكرتهم، هو يا ساتر. يلا ماشي، تعالى نلعب الجيم يا محمد، وبص هقول لك الاغنيه وانت حاول تعرف ايه هي الاغنيه. ماشي. بتقول ايه؟ هل تضحك؟ اذا استمر في الضحك وانظر من سوف يسامحك يوما. تفتكر ايه الاغنيه؟ أغنية لمحمد حمائي.
3: محمد حمائي؟
2: هل تضحك؟ طيب استمر في الضحك وانظر من سوف يسامحك يوم. هي أصلا أول كلمة، يعني هي من أول كلمة هتعرفها.
3: لا أنا مش جاي في دماغي حاجة دلوقتي.
2: هل تضحك دي ما فكرتكش بحاجة؟ دلللل. لا لا لا لا ويبقى شوف مين
3: من جاي معاك.
2: نهار ابيض يا محمد. طيب طيب طيب طيب خلاص هسيب حد تاني يجاوبها. هسألك سؤال تاني ماشي؟ هديك فرصة أخيرة. كلمة السر ماشي؟ في شخص مكتوب قدامي، شخصية مشهورة، قول لي اسألني شوية أسئلة لحد ما تعرف مين الشخص ده.
3: الشخص ده مثلا في مجال التمثيل؟ مثلا كوميدياني؟
2: كوميدياني.
3: طب اخر فيلم عمله امتى؟ او
2: اخر فيلم عمله امتى؟ مش عارفه، بس هو في فيلم هينزل له قريب، وهو من الناس المشهورين، كوميديانات مشهورين يعني، اللي هو يعني اول ما تفكر مين كوميديانات كده في مصر هتقول اسمه على طول. حديث يعني، موجود بيعمل افلام،
3: سنه كبير سنه صغير؟
2: يعني مش كبير، عجوز، بس اللي هو كبير يعني، بقاله عمر يعني.
3: شاعر بيومي فؤاد مثلا؟
2: لا يعني اشهر يعني، اكتر
3: اشهر كمان من كده
2: يعني. ايوه معروف، اللي هو مثلا يقول لك مثلا احمد حلمي وهو مثلا.
3: ايوه فاهم.
2: لا محمد انت تعبتني من الصبح،
3: انا عشان التلفزيون ده مش فاهمه.
2: ماشي
3: عنه شويه.
2: طب ايه يعني ده بس من حاجات المشهوره؟ صعيدي في الجامعه الامريكيه مثلا؟
3: محمد هنيدي.
2: الحمد لله يا رب. الحمد لله يا رب. الحمد لله حبيبك محمد هنيدي. بعد ايه؟ بعد ايه ده انت قلت بيومي فؤاد وما قلتش هنيدي؟ شاحت شلني. ماشي يا محمد خلاص، صباح الفل. اول مره بس كده بتبقى كده، بعد كده الدنيا تبقى لذيذه. لا لا المره الجايه نعوضها. نورتني يا محمد، شكرا ليك. باي باي. طيب ماشي، احنا لسه مكملين. ايوه الناس اللي متابعه والناس اللي بعت الاغاني الصح. ماشي هكلمكم حالا عشان ما جاوبتش ايه الاغنيه. الناس اللي مجاوبه الاغنيه صح هقول لكم. لسه بنتكلم على فكره الشخص اللي هو وجوده صعب، وجوده صعب. وانا عايزه اقول لكم انه طبعا ما فيش حد بيتفق على شخص واحد، وكلنا انت ممكن تبقى شايف حد ايه ده لذيذ وجميل ودمه خفيف، وحد تاني يبقى شايفه لا ده اسوأ شخص في العالم وبجد ما بينزليش من زور. ده طبيعي يعني، ده طبيعي لا خلاف عليه. في ناس بتبقى بتضحك مثلا من فنان معين، وناس تانية تقول لك انا لا ما اقدرش اتفرج له على حاجه. فاختلاف الاذواق ده موجود، وفكره ان في ناس بتبقى شايفه ان هو لا، لكل مقام مقال طبعا. ولكن في شويه بني ادمين لا، هو انت ما بتبقاش لاقي مبرر للشخصيه دي. يعني احنا في عيد ميلاد، احنا في فرح، الدنيا لذيذه وكلنا بنضحك وبنتصور وبنغني، هو بتبقى في شخص كده اللي هو قافش، هو كانه جاي غصب عنه يعني. وده ما بيبقاش حاصل يعني، ممكن يبقى فرح اخوه مثلا عادي يعني، فاهم؟ بس اللي هو ومش مكسوف برضه. انا بقول لكم كل الحاجات اللي، وزي ما قلت لكم ان في ناس ممكن اوقات ما تبقاش في المود، اوقات متعصبه متضايقه من حاجه، فهي خلاص هاديه دلوقتي او مش عايزه تتعامل دلوقتي، وده طبيعي. ولكن انا بتكلم على اللي هو 95% من الوقت هو انتوا شايفه كده، هو وشه في اجتماع مجلس اداره اللي هو احنا عاملين كده، بتخش عليه بكل لذاذه انك تسلم عليه، ايه ده فلان عامل ايه وايه الاخبار، وده في البنات يمكن اكتر، اللي هو ايه ده وبقالي كتير ما شفتكيش، وبيبقى فيه طاقه كده بتلاقيها اللي هو ازيك، هو لا. لا لا لا خالص مش هينفع يعني، فاهم؟ اللي هو يعني مش لازم تبقي على نفس الموجه، بس يعني حسسيني ان انا مش ما جيتلكيش في وقت مش مناسب. وهو طول الوقت كده في الضحكه اللي هو ايه، بتقولوا حاجة وكلكم بتضحكوا بتتكلموا على حاجة، تلاقيه اللي هو جماعة أنا مش عارفة بصراحة بتضحكوا على إيه، يعني مش شايفة إن الموضوع مضحك خالص، فاهم؟ تلاقيه هو طول الوقت يعني هو قافش، هو طول الوقت وشه غريب، فاهم؟ بتدخل المكان والله حتى من غير ما يتكلموا، هو يعني القبول من عند ربنا، هو من غير ما يتكلموا بتحس إنه نسكت بقى يعني. فيها شخص كده اللي هو بتبقى افتر وبيفور، بتلاقي الناس كلها قاعده مبسوطه متكلم، في شخص بيخش عليهم بتلاقي في صمت بقى، صمت بقى، لو احنا مش هنتكلم علشان خلاص خلاص عارفين اللي هو برضه عشان بما انه قلت ساعتي في الجامعه الامريكيه لما هاني رمزي قال لها بس ابوقه بوصل هي بتبقى كده اللي هو يعني مش عايزين نتكلم تبقى شايل هم انك هتدخل تطلب منه طلب تبقى شايل هم انك هتتكلم معاه او ان هو هتشوفه او بتبقى بتفكر له كتير انه انا اتعامل معاه ازاي ولو خصوصا لو انت مش طبيعتك انك شخص رخم او لا بتحب تبقى القعده خفيفه مش هتقلب ستاند اب كوميديان بس لو تبقى القعده خفيفه تبقى شايل همه جدا فبتتعامل معاه ازاي بتهندلوا الناس دي ازاي هل خلاص بتتلاشاه ولا ممكن تيجي على نفسك انه طب خلاص هي دي طبيعته هي دي شخصيته فانا هحترم ده وخلاص وهتعامل معاه على الاساس ده عشان الموضوع بيبقى صعب شويه يلا بينا نتبسط وان كده ماشي هكلم ناس كتير عندها مشاكل مع الناس دي عامه هكلمكم حالا يلا بينا يلا بتوكل على الله

0: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع
1: لا مني. يا عم انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهادة او اربط وديعة، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
2: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقة تحت اشراف وزارة التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
3: توقع نتائج مباريات كأس العالم واكسب موبايل هدية من وي. تابع كلام في الزحمة يوم الحد والاثنين والثلاث عشان ممكن تكون واحد من اللي يفوزوا بموبايل هدية من وي. توقع نتيجة المباراة وبعد لنا على واتساب، وكل حلقة هنعلن اسم الفايز في كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما أنا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
5: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بما ان بكره اليوم العالمي للنكته فانا قلت اتكلم عن الناس بقى اللي دمها تقيل. حد يا جماعه لاحظ انه حاسه انه مفيش نكت زي زمان؟ يعني حاسه انه من كام سنه كان في المفهوم بتاع النكته، قصه، موضوع، حكايه، حيوانات بتتكلم مع بعض، ناس من جنسيات مختلفه، ويبقى في فيها خيال كده. حاسه ان احنا بقالنا كتير ما عندناش حد بيقول نكته، نكتة كده، قصة قصيرة لذيذة. هو خلاص بقينا دلوقتي ستاند اب كوميدي بقى، كوميكس، ميمز اللي على السوشيال ميديا، ما بقاش فيه الموضوع ده. وفي مفارقة رهيبة برضو مش عارفة ليه، ممكن اقول لكم عليها. انا عمري ما حضرت ستاند اب كوميدي شو، ما افتكرش. يعني ممكن تبقى مثلا حاجة في ايفنت مثلا، فجين ستاند اب كوميديان مثلا يعمل شو، بس ان انا اروح لحد مخصوص عمري عملتها. ما اعرفش ليه، يعني ما بتجيش في بالي، ان انا غريبه جدا، بس عمري ما جربت ان انا اروح الكونسبت ده نفسه. مش عارفه ليه، لسه دماغي مش مدركاه قوي او مش مهتمه بيه قوي. حاسه ان انا ما علينا. معايا عبد الرحمن. صباح الفل عبد الرحمن. يا ربي ما تقولش انك قفلت، ما تقولش. ابعت لي على الواتساب لو قفلت، ما قفلتش. عبد الرحمن انا ليه حاسه انك معايا التليفون؟ طيب هحاول اكلمك تاني. لا هحاول اكلمك تاني. طيب في عايزه بقى اصبح على مروه. صباح الفل عليك يا مروه. ماشي. وماهر واحمد متولي وعزيزه، صباح الفل عليك. يا جماعه طب ابعتولي، يعني عشان لو ما لحقناش. ايه ده بجد؟ خط فصل؟ والله ما فصل. طب هحاول اكلمك تاني. حاضر. عامه لا يعني ابعتولي كده اللي بيحصل، بس علشان لو ما لحقناش ابقى قريت الحاجات بتاعتكم. كلميني والنبي احكي لك على جوزي. عم ده هايدي انت على طول اي حاجه احنا نتكلم فيها جوزك مشارك معانا فيها، يعني دايما بيبقى عندك قصه عليه، فاحكي لي. في احمد بيقول لي الشخص اللي دمه تقيل اول حاجه بعملها اني بحاول اتجنبه وما اعرفوش اصلا تاني، ما ينفعش ولا نتعامل مع بعض، فبقلل بقى الاحتكاك بيه على قد ما اقدر، وببقى نتخانق مع بعض لحد ما نتجنب بعض. ده لو هو زميل في الشغل او زميل في الحياه، اما بقى لو مدير يبقى ربنا يعيننا. المشكله الحقيقيه ان في الناس اللي دمها تقيل انهم مش بيبقوا عارفين ان دمهم تقيل. يعني للاسف زي اي حد اللي هو لو عنده صفه وحشه هو بيكونش مدرك قوي ان هي صفه وحشه، يعني هو بيبقى بالنسبه له خلاص انا بتعامل عادي. مصطفى منير صباح الفل عليك. في حد بيقول لي والله فعلا في ناس طلتهم اصلا تفرح وفي ناس طلتهم تخنق الواحد، فلا يعني ببقى بحاول اتجنب الناس دي. في برضو ميرا. ماشي يا ميرا صباح الفل عليكي. انا شغال مع تيم كامل دمه تقيل. يوسف. يعني يا يوسف للدرجة دي، يعني للدرجة دي يعني. طيب احكي لي ايه يا جماعة، بتقولي ايه اللي بيحصل عامة. في انت بعت لي اسامي. ده يعني ماشي. ده مين؟ مصطفى. يعني مصطفى انت كل اللي بعتهم لي انا في ناس عارفاهم وفي ناس لا مش عارفة دول مين، بس فهمك جدا في كام اسم منهم. لا يعني صعب، وده الأذواق اللي هنتكلم عليها، ان في ناس بيبقى يعني بالنسبه لناس تانية بتحبهم وبالنسبه لك انت لا. ولكن انا برضو قصتي مع عارفين اللي هو بيبقى واخد تقل الدم ده او القفش او كده، ان هو كاريزما او ان هو كده ما بتعاملش مع اي حد ومش اي حد يتكلم معايا، وكاريزما مصطنعه. يعني هو الكاريزما هي عندك ما عندكش. خلاص. اما في ناس اللي هو كانوا بيبقوا مثلا بني ادمين عادي طبيعيين وبيتكلموا مع كل الناس عادي، ربنا بيكرمهم في حاجه مثلا، او بيبقى دايرتهم بتختلف سنه، فبيبتدي بقى اللي هو انا كاريزما فما بسلمش على اي حد يتكلم معايا. هتتكلم معايا بس مش هرد عليك عشان مش وقته دلوقتي ان ارد عليك. فاي حاجه الناس بتتكلم فيها هو هيبقى قاعد ساكت علشان انا كاريزما يعني فاهم، انا مش اي حد كده هسلم عليك عادي وارحب بيك وايه ده واشكر مثلا في حاجه انت بتعملها واقول لك ايه ده شكلك حلو النهارده، او كاريزما ما بيعملش كده. كاريزما لازم يبقى وشه بوكر فيس طول الوقت، لازم يبقى بيتكلم من تون معين. انا عندي سؤال بقى فعلا. عندي سؤال ما ينفعش. ماشي ابعتولي على 0 15 59 55 1006، بتتعاملوا ازاي مع الناس اللي دمها تقيل؟

0: عايز صبح على اسلام. صباح الفل عليك. وبيقول لي هو بعت لي طبعا صوره حد، يعني كان نفسي اسلام والله. اقول مين؟ عشان ده بالنسبه لي كاريزما عاليه جدا. وبيقول لي في معايا واحد في الشغل اي كلمه بيقلش عليها، لدرجه قلت له في مره بطل قلش، قال لي قلش قلشين تلات قلاش. ماشي، قصده الف الفين. يا ربي يا ربي على الناس دي. ماشي، معايا عبد الرحمن ان شاء الله. عبد الرحمن
1: موجود؟
0: الحمد لله.
1: عامل ايه؟
0: ايه الاخبار؟ كله حلو؟
1: الحمد لله، كله زي الفل.
0: انت قلت لي عندك خبره كبيره قوي في الموضوع ده.
1: جدا طبعا، 10 سنين خبره. انا جايت كنت حاطها في السي في.
0: يا عيني، مين كانوا اصلا يعني؟
1: طبعا
0: المدام. مبدئيا بتعمل ايه؟
1: هي شفت انت يعني البوينت اللي انت قلتيها الاخيره دي قبل الأغنية، هي دي بقى الكاريزما بقى. ازاي بتهزر؟ يعني انت بتهزر ليه اصلا؟ انت المفروض تبقى كاريزما،
0: خليك تقيل كده، تبقى
1: انت ليه خفيف كده. انت ليه خفيف كده؟ انا لازم نهزر؟ طب ما احنا ممكن ما نهزرش خالص. طب احنا في رحلة. طب احنا
0: بالظبط، احنا في فرح، احنا في حفلة. يعني انا ما بهزرش في اجتماع مجلس ادارة يعني.
1: فهي لا، طب خدوا لي علاقة بالكاريزما، يعني اللي هو لازم تبقى تقيل. انا قررت يعني مش تقيل.
0: انت استنى صوتك. انت صوتك بيقطع سنه، او في ايكو كده. يا عبد الرحمن سامعني؟ عبد الرحمن
1: كده في الموضوع بتاع
0: ايوه قول تاني بقى كنت بتقولي عشان الصوت قطع.
1: بقول لك الفكره في الموضوع ده ان بالنسبه لي مثلا ان انا كراجل لازم ابقى تقيل بطبيعه الحال، وانت كاريزما، فازاي نضحك في السينما؟ هي المشكله ان من كتر الموضوع ده بيضغط، فممكن تاخدني في الحته بتاعتها بقى، اللي هي الحته بتاعت الايه،
0: المشكله بقى التقل بقى والكاريزما بقى،
1: وانا مش بتاعتي خالص يعني بصراحه.
0: انا مش عايز. وبعدين ما فيش تعارض يعني، اللي هو لكل مقام مقال. في حاجات اللي هو خلاص احنا هنبقى قاعدين وقورين ما بنهزرش فعلا، وفي حاجات اللي هو فعلا احنا في سينما، يعني احنا في حفله،
1: احنا في مصيف. بالظبط. عامل ايه؟ طب في مصيف
0: اعمل ايه حضرتك؟ اقعد بالبدله بقى.
1: بالظبط، هبقى فيلسوف في
0: الموضوع. يعني ليه ممكن نعمل كده؟ بس هو فعلا في ناس كتير لا، يعني بالنسبه لها خصوصا في الرجاله، يعني بحسكم مظلومين في الحته دي، اللي هو لا الراجل يبقى تقيل كده، مش فعلا زي ما انت قلت، مش خفيف كده، مش ان عمالين بنهزر وبتاع. لا، ما هو يعني شويه كده وشويه كده. وبعدين انت كده، انت يعني على كلامك 10 سنين. انتوا متجوزين بقالكم 10 سنين ولا تعرفوا بعض بقالكم 10 سنين؟
1: لا يعني 11 سنة
0: كمان
1: خطوبة.
0: ده انت يعني في حد بيقعد بيقولك انت مصمم عيشك يتقطع من البيت.
1: مش مشكلة، كمان انا نايمة دلوقتي بالطبع.
0: يعني بس هو الموضوع ما حاولتش طب تغير، او يعني تجيبها انت بقى لحتتك اكتر، تفك الدنيا شوية؟
1: هي بتيجي بس بمزاجة يعني.
0: اللي هو كل فين وفين بس كده، عشان ما بقاش برخم عليك يعني.
1: بالظبط، اللي هو ايه، بكبر بخاطرك.
0: لا الموضوع
1: انا مش هزار يعني 100%، مش طول اليوم بس.
0: مفهوم طبعا،
1: في اوقات مثلا كتير بيكون لا الدنيا لازم نبقى جد جدا جدا
0: طبعا.
1: بس خلاص احنا بقى في مكان مش محتاجين ان احنا نقفل ونقفش اكيد.
0: بس اللي هو لا، انت كاريزما، الكاريزما ما يعملش كده.
1: لا، هو الكاريزما اساسا في حد ذاتها مالهاش علاقه بالكآبه او بالشكل الوش او التكشير.
0: شكرا والله.
1: في ناس كتيره كاريزمتها في الهزار والضحك.
0: بالظبط بالظبط.
1: يعني الكاريزما مش هي دي اللي انا مكشر كده.
0: عشان كده قلت ايوه، عشان كده قلت هي كاريزما بتكون فيك مصطنعه. هو بالنسبه له هو انا كده الواد التقيل بقى، اللي هو بقى ايه، ما بتكلمش مع اي حد، ما بسلمش على اي حد، بقى مكشر على طول. انا كده بقى ايه، مافيا. انا كده اجمد واحد. لا انت ربنا يعينك عامه بصراحه. بصراحه يعني مش قادره اواسيك، لانه فكره ان هو في نفس البيت. يعني انا اتكلمت اكتر على ناس في الشغل، فاللي هو هتعامل معاهم ازاي؟ قرايب
1: في الشغل هتعامل عادي. انا في الشغل عادي بتعامل، وممكن
0: تحرجه ما تتكلمش معاه، ما عادي.
1: انا بتجنب الناس الكئيبه عموما، او الناس اللي واخده الحياه جد زياده عن اللزوم، لان الدنيا اصلا لوحدها يعني مش مستاهله الفتره دي ان احنا نبقى جد زياده عن اللزوم مع بعض.
0: والله
1: يعني
0: نهون الدنيا،
1: مسافه شويه كده في التهوين وكده والهزار.
0: صح.
1: بس انا بجد ما قابلتش ده خالص في شغل، ولا قابلت ده. يعني يمكن مثلا ممكن ناس قريبه في دايره معارفي تاني، ممكن اخويا يعني برضه نفس الموضوع، بس مش قوي كده.
0: اوكي ماشي.
1: عنده مساحه اكبر للهزار.
0: حلو ده.
1: هو بيحب الصمت، هو بيحب يسكت، ما بيحبش يتكلم كتير، هادي خالص. هو هدوء اكتر، بس لو شافني بهزر
0: خلاص هتنكشوا، الدنيا هتبقى تمام.
1: وما ينتقدش الهزار، يعني المشكله عندي في انتقاد الهزار. هو الهزار في حد ذاته مش وحش، مش حاجه وحشه، بس مش بكل وقت اكيد. مش داخل عايز اهزر
0: اكيد،
1: فنان يحيى الفخراني.
0: ايوه. بس فعلا اه في ناس فعلا اللي هو انتقد الهزار، اللي هو يا سيدي انت مش بتهزر معايا ولا عايز ان انا اهزر، لا رحم ولا سايب رحمه ربنا تنزل، خلاص انا هزر مع نفسي انا، ما شكرا. بس فعلا الناس اللي بتنتقد ده برضو بتبقى صعبه قوي، اللي هو خلاص سيبني.
1: والله انا مش عايز اعلم البرنامج بتاع استاذ اسامه منير نخش في الحته دي، بس خلاص
0: انا فهمتك، وصلت يعني، هي وصلت وصلت جدا. فعشان كده قلت لك اه عشان كده قلت لك ربنا معاك، عشان معاك حق، انا متخيله الموضوع بصراحه معاك حق. ماشي طب تعالى نلعب الجيم نفك شويه، قول لي بقى الاغنيه ايه بقى ارجوك.
1: يلا
0: قول لي، انا خلاص مش هقولها تاني. بتضحك هل تضحك وبتاع، ايه هي الاغنيه؟
1: بتضحك
0: بتضحك يا سلام، الله
1: يوم يسامحك
0: الله
1: لما تندم على اللي قلته ندم كبير.
0: ايه ده يعني بتهزر وصوتك حلو، ويعني ماشي اتمنى والله المدام كانت تبقى صحيه. تعالى نلعب نكمل.
1: لا كده يبقى فيها ورقه طلاق
0: اتوقع جدا. طيب تعالى
1: بتهزر بقى في الحته دي بالذات.
0: اه بتهزر وبتغني، تعالى لي بقى. ماشي قول الفيلم بقى، هقول لك فيلم وقول لي اسم الفيلم ايه. فيلم عن مصور بسيط بنته بتقع في حب شاب ابن رجل اعمال غني وعلاقتهم العاطفيه مش بتنجح عشان فرق الطبقات.
1: مصور بسيط
0: وبنته بتحب شاب ابن رجل اعمال غني وعلاقتهم العاطفيه مش بتنجح عشان فرق الطبقات. فيلم من الافلام العظيمه لممثل
1: ده محمود عبد العزيز صح؟
0: لا احمد زكي.
1: احمد زكي مصور بسيط وبنته بتحب. لا مش الفيلم مش جاي معايا خالص، حاسه بعيد خالص.
0: لا لا لا بص، كان احمد زكي ومنى زكي وكريم عبد العزيز.
1: هو ده الفيلم الوحيد اللي يعني يعتبر هم
0: الثلاثة اتجمع
1: مع أيوة. مع استاذ احمد زكي.
0: ايوه
1: الفيلم انا مش فاكر
0: ليه علاقه بالضحك. ليه علاقه بالضحك؟
1: اضحك الصوره تضحك.
0: الحمد لله. ايوه
1: كده خلاص انا جمعت اسم الفيلم.
0: ايوه برافو. ماشي ماشي عبد الرحمن، صباح الفل عليك وربنا معاك. شكرا ليك. باي باي. فكره فعلا ان يبقى في حد بقى معاك في البيت يعني صعب، واحنا بجد احنا محتاجين نبقى بنهون على نفسنا الدنيا شويتين ثلاثه اربعه، يعني مش مستاهله، يعني مش مستاهله طالما محافظين على حدود الادب ومراعاه الظروف ومراعاه المكان اللي احنا فيه. بس احنا فعلا في مصيف، احنا في رحله، احنا في حفله، احنا تمام خلاص بقى، يعني شويه فرفشه. الدنيا اصلا كئيبه ورخمه، فكمان نبقى بنرخم على بعض ومش قابلين لبعض كلمه وبننتقد كمان انه حد بيهزر. يعني بجد في ناس بتبقى عدوه الفرحه، عدوه الفرحه، تلاقينا زي واحنا يعني شفناها يمكن حتى في الماتشات في الفتره الاخيره، اللي هو احنا مبسوطين كل الشعب مبسوط، يطلع لك حد كده مش فاهم انتوا مبسوطين على ايه، يعني مش مستاهله يعني كل ده، فاهم؟ بتهزروا على ايه يعني؟ خلاص يا جماعه ما خلصنا بقى. ما على فكره مش مضحك اللي انتوا بتقولوه يا سيدي، بيضحكنا احنا. يا سيدي احنا ناس مبسوطه، انت مش عايز تشارك في الانبساط ده، سيبنا مبسوطين. في الشغل نبقى متنشنين ومكشرين في وش بعض وعاملين مش عارف ايه، ما هو الشغل كده كده هيخلص دلوقتي، مش دلوقتي بتكشير بضحك هيخلص، بس واحده واحده نهون على نفسنا شويه. ماشي. مصطفى برضو دول اللي بعتهم معاك حق، كانوا الاول بيضحكوني بس بعد كده حسيت انه لا كفايه، وده حاجه ناس كتير بيحصل لها الموضوع ده، اللي هو خلاص في الاول خلاص اوكي بس بعد كده لا. انا ما بحبش الراجل الكاريزما اللي هو الاوفر ده، تقى ما هو في خلط كده، اللي هو في ناس بتبقى اللي هو بالنسبه لها انا هادي يا وادي يا تقيل يا مدودني، ولكن الموضوع بيبقى تقيل بجد. تقيل بجد، وخصوصا لو هو مش حقيقي، لو هو ما فيك. لا يعني بيبقى في ما بين البنات انا ما بحبش مثلا انه الراجل كده يبقى خفيف، لا يبقى راسي وكده كمل وبتاع، بس مع الوقت لو ده مش حقيقي فيه بحس ان الموضوع بيروح في حته وحشه. انا جوزي مش دمه تقيل ولا حاجه والله، المشكله ان انا من الناس اللي بتصحى من النوم عندها طاقه رغي رهيبه، جوزي بقى العكس تماما. المشكله ان احنا الاثنين بنشتغل في مكان واحد، فاحنا في العربيه في طريقنا للشغل انا ببقى طالبه معايا رغي وهو مش بيكون عايز يتكلم خالص، فافضل اتكلم طول الطريق في اي حاجه وهو ولا اي رياكشن، يا دوب ممكن يهز راسه ده لو اشترك معايا في الحوار اصلا، وساعات بقى يقول لي كفايه رغي حرام عليكي، بس بضحك واكمل كلام عادي. لا انا حاسه ان كده المشكله عندك انت، لان انا بحس طاقه الرغي دي اللي بتبقى عندنا في اوقات معينه, وعلى كلامك ان هي انت عندك طول الوقت, بحس انه مش اي حد يستحملها. لو احنا لسه في بدايه اليوم وخصوصا عند الرجاله يعني, او احنا في اخر اليوم برضو اللي هو كفايه بقى, فيعني حاسه انه لا, واحده واحده على الراجل. اميره صباح الفل عليكي, بتقول لي مفيش اصعب من ان جوزك اللي يبقى دمه تقيل وانا فرفوشه وافات افلام وبشرح له الافيه. متخيله متخيله يا امير, والله متخيله متخيله, بس ما بقول لكم اللي في نفس البيت ده هو اللي بيبقى صعب, واللي هو الشخصيات المختلفه ده. فعشان كده احنا محتاجين في فتره الخطوبه بقى نراجع مع بعض, عارف افيهات الافلام نراجعها, لو احنا تمام تمام. في ماشي ماشي. استنوا يا جماعه, انا ما اعرفش ليه بجد يعني, ما شاء الله مش عايزه احسد البرنامج, بس جت كتيره جدا, ولكن دايما بيحصل في الاخر كده ان انا مش عارفه اقول كل الحاجات. اهو بحاول فيلو. انا اعرف ناس كتير بتقول حاجه وهم اللي بيضحكوا عليها, فاهمه جدا, وبيجي قدامي يعمل ايه, بس ببقى شكله وحش قوي جدا, واوقات كتير عامل فيها حد مهم واحنا عارفين اللي فيها. ما هي دي الفكره بقى, الناس اللي هي بتتغير لما تيجي ناس, اللي هو مثلا قبل ما تيجي ناس بيبقى بيهزر وبيضحك والدنيا لذيذه ولذيذ جدا, يجي بقى مثلا حد يبتدي بقى يعمل فيها كاريزما بقى, اللي هو مش عارف انتوا مين, بتبقى باينه جدا. اسلام برضو سبحان الله من قبل ما يتكلم تضحكي, اسمه ابو جبل, مجرد ما تشوفيه تموتي من الضحك. انا بحب الناس دي جدا جدا, اللي هو في ناس بجد اول ما بتشوفهم وانت بتضحك تلقائي, وشه بشوش بقى, هو بجد دمه خفيف, بيهون الدنيا كده, بحس انه الناس دي كنز والله العظيم, اللي هو تشوفهم كده اللي هو ايه انا خلاص انا يومي بقى تحفه. ففكره يا جماعه انه احنا كلنا اساسا طهقانين وقرفانين, فمش لازم انت كمان تيجي تزودها علينا, فنهدي الدنيا شويه تاني, لكل مقام المقال تاني. مش كل الناس بتتفق على كل حد, مش كل الناس تبقى, ما فيش حد اللي هو كل الناس بتحبه او كل الناس بتكرهه, ولكن فكره انك لو قادر انك تهون على اللي قدامك, مش هتشترك في الهزار بس ابتسم من اجل جبر الخواطر يا اخي, ابتسم كده لله, اعمل كده, عشان احنا اصلا كل حد بيبقى عنده هم, وكل حد بيبقى شايل زي ما بيقولوا شيلته, بس بيتعامل مع الناس اللي قدامك مش لازم يشيل شيلتك خالص. فنهون الدنيا على بعض كده, ويوم تلات يبقى حلو وجميل, ونقضي ويكند حلو, ونفرج على الماتش, وان شاء الله كلنا نفرح. واشوفكم انا الاسبوع اللي جاي في حلقه جديده من ممنوع الجد. كان معاكم ساره النجار, سلام.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم، على كيفك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفش.
2: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
4: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
5: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعل. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي احنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجافي مع آية عبدالعاطي، كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم، على كيفك.

0: من فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
2: الحادية عشرة صباحا على نجوم اف ام،
3: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
2: وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع نظير فنزويلي لبحث تداعيات الزلزالين اللذين ضرب فنزويلا.
3: مصر تعزي دولة قطر في وفاة مواطن قطري اثر العمليات العسكرية بالمنطقة.

0: لتلقي استفسارات المواطنين.
1: منتخب مصر يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة استراليا في دور 32 بكأس العالم.
0: اللاعبة المصرية هانا جودة تؤدى بطولة أمريكا سماش من الدور الأول بمنافسة فردي.
1: ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة تصل إلى 37 درجة.
0: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
2: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

دلوقتي جماعتكم مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

صباح الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع نجوم اف ام وكل الناس اللي رايحه اشغالها، كل الناس اللي بتتفرج على نجوم اف ام تي في من اي بلد، من مصر او من بلاد اخرى. صباح الفل عليكم. ندى

قفل معاكم كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 الصبح للساعة 12 الظهر، بكون معاكم كده أسلي طريقكم شوية وأديكم شوية طاقة إيجابية حلوة لذيذة على الصبح. يا رب يعني أكون بعمل كده، وفي نفس الوقت أقول لكم حظكم النهاردة يا ترى هيكون فيه إيه. والنهاردة هنعرف حظنا بحرف تكونوا بتتفائلوا بيه، أو عامة حرف راندم جدا يعني، علشان كده نبتدي الطاقة إن إحنا عادي إن إحنا نختار حاجة راندم، مش لازم حاجة يعني نبقى مسكين فيها وعارفين ان احنا بنحبها. ابعتولي على 015-595-5006 رقم الواتساب بتاعنا اللي تقدروا تبعتولي عليه الحرف اللي انتوا بتتفقلوا بيه وحاسين انه ده الحرف النهاردة اللي هيجيب لكم حظ الحظ كمان. ساعة الحظ دايما مع ندى فليفل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في يوم الحد والتلات. طيب دايما انا بكون سعيدة الحظ الاولى عشان نشوف حظي أنا يا ترى هيكون إيه، فأنا هختار حرف الواو النهاردة، معرفش ليه بس ده أول حرف جه على بالي، فتعالوا نشوف حرف الواو هيجيب لي إيه. أوكي، اللي طلع في حظي النهاردة مارك توين، وهو بيقول امنح كل يوم الفرصة لأن يكون أجمل أيام حياتك. أنا تمام يعني، أنا حاسة إنه ممكن كل يوم يبقى بالنسبة لي، عارفين الأيام اللي هي بتصحى فيها ما بتبقاش فاكر أنت عايز تعملي في حياتك ولا أنت فين ولا كده، ناسي كده الأهداف بتاعتك وناسي كل حاجة، أو حتى لو يوم مش شرط يبقى فيه أهداف وبرودكتيف بس ممكن جدا يبقى يوم سخيف دمه تقيل. لا عادي، ممكن أنت تفتكر إن أنت اللي في إيديك الفرصة إن أنت تخلي اليوم ده يكون كأنه أحلى يوم في حياتك، أو يكون كأنه فكر فيها كده أنه هو أنا لو آخر يوم النهاردة، أو أنا هفكر فيها كده، لو أنا آخر يوم في حياتي النهاردة هحب أن أنا أنهي إزاي، أو هحب أن أنا أعمل فيه إيه. لو فكرت في كل يوم أنه هو بالمنظر ده، كل يوم كل يوم هتعمل حاجة مختلفة، وكل يوم هتفكر أن أنا عايز أعمل حاجة حلوة جديدة عجباني وتحسسني أن أنا عشت النهاردة جدا، لأن أنا مش عارف بكرة في إيه، فأنا غالبا هفكر في كده علشان أستمتع بكل يوم في حياتي. عايزين تعملوا كده أنتوا كمان، اعملوا كده وبعتولي على 015-595-1006 رقم الواتساب. سمر طارق 2002.

0: كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900. نجوم FM TV.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيد.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا لسه مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: لسه مكملين ولسه هنبتدي نقرأ المسجز بتاعتكم على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ومسجز تبعتوها على 015-595-1006. يا رب يكون طريقكم سالك وسهل النهاردة ولذيذ، وبداية يوم كده لذيذ ومشرق. طبعا يوم التلات واخد سمعة وحشة جدا، فاحنا بنحاول ان احنا نغير الموضوع ده والسمعة دي. طبعا نبتدي نقرأ المسجز بتاعتكم. قبل اي حاجة بس صباح الخير عشان ما نزعلش من الناس كلها. صباحك فل يا ندى. احمد سكر كده صباح الفل يا احمد، وبقى عارف الروتين خلاص. مين بقى؟ صباح سويني جماعة المسجز فوق قوي. صباح الخير والمرح على ندى الرقيقة وصحابها. مين صحابها؟ عبير. صباح الفل يا عبورة. ممكن اشترك معكم بحرف البيه، ولو سمحت يا ندى لو البرنامج بيتعاد ممكن تذكرين معاد. للأسف البرنامج مش بيتعاد، ولكن هنبت في أمر هذا الموضوع. هحاول أقول لمديريني يا جماعة لو ينفع نعيد البرنامج، لأنه كذا حد سألني عن الموضوع ده برضو. وبعدين كتبت واو حظ جميل، لكل شيء فرصة أخرى وليس اليوم فقط، اتفق معاكي. ماشي، تعالي نشوف حرف البيه لعبورة. عبورة صباح الفل. عبورة ادتنا طاقة إيجابية جدا لما كلمتنا في يوم من الأيام، فادتنا كده طاقة لذيذة. فنشوف حرف البيه لعبير. طيب حرف البيه بيقولك الفرق بين الواقع والحلم هو كلمة من ثلاث حروف، عمل. ده اللي قال كده روجر فريتس. الفرق بين الواقع والحلم هو كلمة من ثلاث حروف، فاللي عايز يعمل حاجة بيحط كده قدامه الثلاث حروف دول اللي هو عمل، اعمل. زي كده انه بيجي حد في حياتك لذيذ جدا يقولك انا هعمل وهسوي وانا هكون اخطر حد معرفش ايه، وانا هكون معرفش مين، وانا ماشي، وانا هعمل او بلاش، او يوعد بوعود فارهة جدا. فبعدين انت تحس لو ماشي، طب اعمل، تفضل ورينا، يعني ورينا العضلات بقى اللي انت عايز تفردها دي، وريها لنا. فالفرق بين الواقع والحلم او الواقع والوعود الكذابة، حتى ممكن تحطوها على نفسك، ممكن تحطوها على ناس تانية، العمل. كلمة من ثلاث حروف، عين ميم لام. افتكر دايما الموضوع ده لنفسك ولغيرك عامة، يعني يجنن. شكرا الله يا عبورة، انت اللي تجنني. طيب مين تاني؟ صباح الفل يا ندودة، يا رب تكوني بخير ويومك جميل. ايوية صباح الفل، بقالي كتير جدا ما قلتلكيش. حظك، انا عارفة بوعدك بقالي كتير وما قلتش. طيب عايزة حرف الالف، تعالي نشوف حرف الالف عشان ايوية بيقول ايه. اوكي، طلع في حظك قول مأثور جدا، وهو بيقول رب صدفة. كملي انت بقى، خير من الف معاد. فممكن يكون عندك صدفة تخلي الترتيبات كلها كلها كلها تتحط كده على جنب، والصدفة دي تكون هي البوثة اللي في اليوم كله. فرب صدفة خير من الف معاد. بعتي يقول لنا بقى، يمكن الموضوع ده يكون ماشي معاكي في حياتك بأي طريقة أو كده، مش عارف، هنعرف. طيب مين تاني؟ صباحك فيروزي طاير. ده مينة؟ الحاجات الصباحية اللذيذة دي مينة طبعا. صباحك فيروزي طاير حاير عليكي يا سندريلة الإذاعة. يا جماعة بجد حاسة مينة، شكرا. بحس بعد المسجز طبعا أنا هقوم أطير، فاهم؟ هقوم أكون مرفرفة نوعا ما، في بحلق في الإذاعة. طيب بصراحة عايز أختار حظ حرف الثه، غامض ومحدش بيختاره عامة، صح كتير. وما تنسيش حاجة الفيروز، بقالك كتير مش بتشغليها. لا بشغلها والله، شغلتها آخر مرة تقريبا أو مرة اللي قبلها. حرف الثه فعلا حرف غريب، أو مش غريب، منسي كده تحسه. تعال نشوف حرف الثه، يلا بينا. طلع حاجة لذيذة جدا، طلع جملة من فيلم لاين كينج سيمبا قالها، قال الماضي ممكن يوجع بس يا تهرب منه يا تتعلم منه. شوف انت بقى عايز تعمل ايه. احمد مكي طرقت بابك ونرجع نكمل.

من احلى الاغاني لميكي بصراحه. طيب ايه بعتت لنا بتقول هشوف اليوم مخبلنا ايه وهقول لك يوم الاحد ان شاء الله ايه الصدفه اللي حصلت. يا سلام على فكره، بصي كويس في حياتك يمكن يكون في صدفه ولا حاجه مستخبيه كده ولا كده، هنشوف يعني الموضوع ده. صباح الورد، ها ماشي، شكرا على صباح الورد اللي هي يعني المتكله دي، بس ماشي ازيك عامله ايه اي حاجه. ماشي، حرف الحاء يا ترى بيقول ايه لمحمد عبد الرحمن؟ يلا بينا. يقول ايه بقى حرف الحاء؟ الاناقه هي ان تهتمي بجمال افكار، يعني مش ليك خالص بس ممكن نخليها يكون، هي بصراحه معموله للست يعني كوكو شانيل عملها للست. الاناقه هي ان تهتمي بجمال افكارك كجمال ملابسك. ممكن نخليها الراجل عادي، الاناقه هي ان تهتم بجمال افكارك كجمال ملابسك. فنفكر في الموضوع يا جماعه بانه ايه، ان احنا نبقى جمال على المستوى الفكري على المستوى الانساني، مش بس جمال في اللبس. مش عارفه ده طلع في حظك يا محمد عبد الرحمن بقى بيضحك، اكيد لازم تضحك صراحه، بس يعني ايه الموضوع موافق اوكي الحمد لله. قولي بقى لمراتك لبنتك يعني، فاهم قصدي، تصرف. او برضو فكر، على فكره انا بحس، على فكره برضو عشان بس اقول الحته المحشوره كده في زوري دلوقتي، انه بجد مش لازم علشان الراجل ان هو ما يبقاش مهتم بنفسه، عادي الرجاله ممكن تهتم بنفسها وتلبس تبقى انيقه في لبسها وتبقى كده، فبالتالي عادي ان هي الموضوع لبنات. ماشي ربنا يخليهم لك يا رب. فلا عادي ممكن جدا انها تتقال لراجل، وفي نفس الوقت بجد المقوله لا تنفع للراجل والست، بس هو كوكو شانيل قالها للست يعني غالبا، ولكن عادي احنا نمصرها ونخليها للراجل برضو عادي جدا. مهموها، صباح الفل يا مهموها، عشان تقيش نازل علينا ولا حاجه، اقرا المسج كلها بقى. بيبي محتاجه الطاقه الايجابيه، لسه واصله الرياض، الحمد لله على سلامتك. وانت عارفه بقى ست حفيدتي وحشتني، وحشتيني يا كاريزما منوره يا ليدي، يا ليدي مها من الرياض. انا عجبني جدا موضوع ليدي ده، انا اعتمدته. يعني من الواضح ان هو رأي شائع، وانا حباه مش شائع قوي يعني، هو بصراحه اتنين اللي قالوني مين رفعت ومها يعني فتمام. طيب ممكن حرف الزين، معلش اتاخرت عليكي كنت مشغوله بالصفح، رمضان الحمد لله على سلامتك وتروحي وتيجي زي ما انت عايزه. حرف الزين بقى المهموع، يلا بينا. حرف الزين جايب لك ايه يا ستي؟ حكمه، ولكن في الجون، في الجون الجون الجون. ايه بقى بيقول ايه حرف الزين؟ السن مجرد رقم. ده على حظك يا مهموع، على موضوع حفيدتي ده، السن مجرد رقم. افتكري ده كويس جدا، انه عادي السن مجرد رقم، ممكن تبقي جواكي في طفله كده جميله بتطلع مع حفيدتك او اي حد كبير حاسس نفسه ان هو بيكبر في السن. السن مجرد رقم، هي روحك هي اللي بتجمل وبتصغر وبتحلي الموضوع.

0: صباحك.
1: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
0: عيش عيش عيش صباحك.
2: سيداتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله.
3: وخطر بعيد حلوة أبوكم.

وخطره

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري الأبي بذكرى ثورة 30 يونيو. نجوم اف ام على كيفك.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش

0: تابعونا على x.com/nugumfm. انتوا لسه مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب يا رب يكون يومكم بادي بشكل لذيذ وجميل وتكونوا كده بادين بطاقة إيجابية زي الطاقة الإيجابية اللي دينا هتجيبها لنا حالا. صباح الفل يا دندونة.
2: الفل كمان طاقة إيجابية.
1: شفتي طاقة إيجابية لذيذة على الصبح، إحنا جايبينك معانا تدينا شوية طاقة إيجابية.
2: والله أحلى يعني ليدي في الدنيا.
1: أحلى ليدي في الدنيا، ده بقى لقب
2: اعتمدناها
1: خلاص. دندونة صباح الفل، أنت صاحي بدري ليه؟
2: صباح الخير. والله الشغل
1: مواعيده في كل حتة مضايقانا كلنا. ها
2: والله مش طبيعتي خالص،
1: مش طبيعتك خالص. انا احنا غالبا كلنا عارفين الموضوع ده. طيب دندونة، احنا هنلعب معاكي لعبه تطلع مواهبك الغنائيه وبعدين نشوف هيطلع في حظك النهارده. شفتي بقى فاجئتك، انا عارف. هقول لك
2: طيب.
1: اوكي، اللعبه اسمها رتب الكوبلي. خلاص دي بنلعبها كل يوم ثلاث، فتيجي كل يوم ثلاث طبعا كالعاده. ماشي، انا هقول لك كلمات وانتي ترتبيها.
2: يلا بينا.
1: ماشي. الغالية، القلوب، ونرضى، نندم، حال، والله، الدنيا، المكتوب، آدي على العشرة بتفرق. دي أغنية قديمة
2: بس هي اتلخبطت جدا دلوقتي. استنى
1: هي
2: نرضى
1: ونندم هي أغنية قديمة قوي عامة، فمش مش سهل ان انت تجيبيها.
2: طب ما ينفعش تغششيني اول جملة بس وانا هكمل رفض.
1: ونندم على العشرة.
2: ايوة صح، ونندم على العشرة وعلى ما تقولي بقيت
1: الكلام. ونندم على العشرة الغالية.
2: ونندم على العشرة الغالية والقلوب.
1: ايوة شطورة جدا.
2: القلوب الكلمة التانية.
1: طب استني هقول لك واحدة تانية، لأن دي بصراحة يعني كحظ يعني هي مش حظ لذيذ. هقول لك ليه؟ لا ملاش علاقة بالحظ. طب أقول لك واحدة تانية. يا ساكن حبيبي بقالي خيالي عاشق نور بالي غيرك في العين سنين.
2: دي سهلة. أسف يا جماعة لأي حد بيسمع، أنا بشوف الحاجات من أطورة كده بتنح.
1: استني
2: بس انتوا شاطرين جدا.
1: طب استني هسهلها لك. حبيبي نور
2: يا نور العين.
1: اتفضلي بقى اديهاني.
2: ممكن اغني حبيبي يا نور العين.
1: ما هي دي.
2: هي يا ساكن خيالي
1: بالظبط كده،
2: خيالي كتير.
1: ولا غيرك في بالي يا ولد.
2: طبيعي، ده انت بالنسبه لي.
1: يا خبر ابيض. طب استني نجيب لك كمان مواهب غنائية تانية. عايزاكي تقولي لي
2: كمان
1: على طول يا باشا، هو النهاردة مواهب غنائية.
2: دلع.
1: قولي لي ثلاث أغاني بتبدأ بإنت، وياريت بقى لو وديتينا حتة دندنة كده من اسمك يعني.
2: انت عمري. ماشي كده عليها صح، عرفناها خلاص.
1: واحد اقول كوركت.
2: الله حلوة قوي تريك دي، انبسطت خلاص. انت انت اللي بحبه انا، انت اللي بحبه انا. داخله في القديم مش عارفه اشمعنى.
1: ده حلو جدا. ماشي صح. والثالثه
2: انت ما تغششيني. طيب حاجه بتحبيها
1: ده كل حاجه فيها انت.
2: ما هو كل حاجه فيها انت. بس ايه بقى؟
1: انت اللي حبيبي ترنتن.
2: حلوه دي. انت ايوه انت محتاجه تدندني اكتر على البرنامج.
1: دندن على التليفون جدا كمان. ماشي خلاص، تالت واحده اعتبرها صح عشان انا قلتها. ماشي، عايز تعرفي حظك بقى النهارده بحرف ايه يا دندونه؟
2: بالدال.
1: دال
2: يا دندونه
1: تحفه. يلا بينا نشوف حرف الدال هيجيب لنا ايه.
2: والله خير.
1: ده تفتحي اليوم. طلع في حظك حاجه لذيذه قوي من فيلم سندريلا. طلع في حظك بيقول الجمله بتقول even miracles take a little time، حتى المعجزات تحتاج لبعض الوقت.
2: يا أنا أبيض.
1: استني على نفسك بقى شوي.
2: أنا أبيض.
1: يعني عادي يحصل معجزات.
2: لنا يا رب بريك من الأمل.
1: شفتي زي عادي يحصل معجزات بس إيه تستني على نفسك بعض الشيء.
2: وقت.
1: شوي صغيري. إيه رأيك؟ حسها بترزونيت بأي طريقة أو ملمسة
2: كده؟ جدا جدا يعني أنا قاعدة أقول يعني فهما الواحد بيقعد يتعب في حاجات وبعدين يحس الدنيا كده بتقفل في وشه بعدين بتلاقي بريق كده صغير فصح
1: رح بيحصل.
2: ان شاء الله قريبا
1: بيحصل جدا وكل حاجه قريبا هتبقى تمام لما الواحد يفكر انها هتبقى تمام هتيجي هيحصل
2: صح.
1: ده
2: تفاؤل
1: صباحك زي الفل انا مبسوطه جدا ان انت اتصلتي وكنتي معانا في البرنامج
2: انا مبسوطه جدا والله يعني غيرتي لي يوم خلاص
1: ربنا يخليكي يومك جميل يا دندونه
2: شكرا شكرا يا فلفوله يا جميله
1: تعالي تاني اوكي شرحي باي
2: باي
1: باي طيب تعالوا نشوف تامر عاشور تيجي نتراهن بيقول ايه وبعدين نرجع نكمل

ماشي دقايق ووقت الحلقة هيكون بيخلص، فجي وقت ايه بقى؟ بالصدفة. فقرة بالصدفة النهاردة فيها حاجة لذيذة جدا جدا لكل الناس اللي بتحب الحلويات والسويت توث واللذاذة كده، الديزيرتس والحاجات دي كلها. تخيلوا ان اشهر واحدة من أشهر الحلويات اللي احنا بنحبها جدا جدا جدا اتعملت بالصدفة، زي برضو قصة البوبسيكل اللي انا كنت حكيتها لكم قبل كده، اللي هي البتاع المتلج ده اللي هو بيبقى ليه طعم وبيبقى عامل زي المية بس جواه طعم، ده كان بالصدفة برضو. ايه بقى يا ترى النهاردة الديزيرت اللي اتعمل بالصدفة؟ الكوكيز اللي هي برقائق الشوكولاتة او بالحتة الشوكولاتة اللي بتبقى جواها، الكوكيز دي اتعملت بالصدفة. ايه اللي حصل؟ بسبب مكون معين ناقص في المطبخ، وهي الست بتعمل الكيكة عملت قررت ان هي طيب انا هحط مكون تاني علشان المكون ده ناقص عندي، فبالتالي طلعت الكوكيز اللي احنا بناكلها لحد النهاردة. الحكاية بدأت مع روث ويكفيلد اللي كانت بتحضر كيكة بالشوكولاتة في المطبخ بشكل الطريقة المعتادة العادية اللي هي متعودة ان هي تعملها، لكنها اكتشفت ان نوع الشوكولاتة اللي بتستخدمه خلصون، فقررت ان هي بدل ما توقف اللي هي بتعمله كله ان هي تستعمل حاجة بديلة وتستعمل لوح شوكولاتة تاني جدا، فكسرته، هي مختلف عن اللي هي بتستعمله في العادي، كسرته لقطع صغيرة جدا وحطته في العجينة، وهي متوقعة ان القطعة دي عادي هتسيح، فبالتالي هتعمل نفس الإحساس إن اللي الكاكاو بيحطه في عجينة الكيكة. أنا دلوقتي يا رب ما كنش بفتي، بس أنا بشوف ماما بتعملها. هاي ماما.

ماشي. فالمهم ان هي حطت لوح الشوكولاته ده فاكره ان هو هيسيح زي الكاكاو ما بيحصل، وهيدي شكل اللي هو تبقى الكيكه جواها شوكولاته وفانيليا عادي. اكتشفت ان لوح الشوكولاته ده مسحش، ومن هنا طلع ان في حتت شوكولاته جوه الكيكه نفسها، وطبعا طلعت حاجه مختلفه ما طلعتش الكوكي في الاول. فبدات ان هي تفكر ايه ده، انا عايزه اطور البتاع ده يمكن يدي طعم مختلف، لان في طعم مميز جدا في حته انه في حتت شوكولاته جوه الكيكه، طب ما اعمله بتكستشر مختلف وبملمس مختلف ويبقى شكل مختلف. بدات تطور في الموضوع، وبدات تطور في شكل الكيكه نفسها لحد ما بقت الرقائق اللي هي بقت مش الرقائق، بدات تبقى الكوكيز وجواها رقائق الشوكولاته، وبقت الكوكيز اللي احنا بناكلها لحد النهارده وبنحبها، وعادي بتبقى عندك كوكيز عاديه وكوكيز بالشوكولاته and عندك اختراع. في حاجات اوقات بتحصل بالصدفه، وحاجات الاوقات بتحصل بالصدفه دي ساعات بتطلع حاجه لذيذه جدا ما كناش متخيلينها ما كناش متوقعينها. دي الفقره اللي انا بفكركم بيها دايما، انه عادي انه يحصل حاجه بالصدفه يمكن تطلع حاجه ألذ واحلى بكتير من اللي احنا كنا متوقعينها، مش الحاجه اللي احنا كنا رايحين لها، بس الحاجه اللي انت رايح لها دايما طالما الخطه موجوده هتفضل موجوده. لكن الحاجه اللي بتطلع بالصدفه دي هي لو ما طلعتش المره دي بغلطه مش هتطلع، لان انت مش عارف ان هي موجوده اصلا. تفكر فيها كده. عايزه بس اصبح على كام حد كده بعت مسجز، مش هلحق اقول لكم المسجز، مش هلحق اقول لكم حظكم طلع فيه النهارده، ولكن هصبح عليكم بس بما ان انتوا ايه اخدتوا من وقتكم كده وبعتوا لنا مسجز. هاي ندى اخبارك ايه؟ اسمي فاطمه. هاي فاطمه صباح الفل عليكي يا طمطومه، وسوري اني مش هقدر اقول لك حظك. والله ندى صباحك فل وحشتيني، والله انا متخانقه مع خطيبي بقى وممكن الدنيا تظبط تبوظ، فقولي لي بقى الحكمه ونشوف قصدها ايه. يا لهوي، ونندم على عشره الغاريه ونرضى بالمكتوب، والله دي حاله الدنيا. لا لا لا لا، تعالي هنا استني، تاخديش اي افكار، هقول لك حكمه معينه كده في الاخر لذيذه وهي دي اللي تاخديها ان شاء الله، يعني تطلع حاجه كويسه من النبي يا رب. احلى ليدي في الدنيا خطيره يا ندوش النهارده، شكرا والله جدا. ايهاب بوب، ايهاب بوب الراضي، صح كده تقريبا. صباح الفل عليك، انا بحبك قوي، ده من رقم اخره 315، شكرا جدا والله. انا كمان بحبك جدا. مين دي؟ زيزة. يا زيزة صباح الفل والجمال عليكي كله، يا رب يومك يبقى لذيذ وجميل جدا. الله عليكي، فعلا كاريزما والله، ربنا يخليكي يا مهموها. صباحك زي الفل وورد، ده من محمد كنفاني، وشكرا يا كنفاني على كل الفيديوز والله اللي بتقعد تعملها لنا. صباح الفل عليكي يا ندوش، انا متابعك من السعوديه وانا اجازه النهارده، الشغل النهارده وصحيت بدري مخصوص عشان الحق اسم البرنامج بتاعي. والله العظيم دي من المسجز اللي بتفرح قلبي، ده من احمد من السعوديه. طيب مين تاني؟ في ناس تانية صبحت علينا. صباح الورد عليك يا ندى، اخبارك ايه؟ ده كاري احمد اهلاوي، صح، صباح الفل عليك. مش لاحقه اقرا باقي المسجز، ولكن صباح الفل لكل الناس اللي شاركت النهارده معانا في البرنامج، واللي بعتوا مسجز، واللي بيسمعوا حتى وما بعتوش، يا رب يمكن يكون جميل ولذيذ. هقول لكم بقى اخر اخر اخر مقوله، علشان ايه دي اللي تكون طلعت في حظ حد النهارده، يا رب يعني تكون طالعه في حظك يا نورهان، وما تتخنقيش ولا اي حاجه مع خطيبك، وهدوا الدنيا كده يا جماعه. تعال نشوف اللي هيطلع في حرف نون. نون، الله عظيم طلع في حظك حاجه خطيره، دكتور ابراهيم الفقي، فاي حاجه هيقولها اصلا هتبقى تمام قوي. سامح غيرك، والله العظيم استني، سامح غيرك واعلم ان لكل شيء، لكل شخص عيوبه، فتقبل غيرك حتى يتقبلك الآخرون. أنا مش هقول أي حاجة تانية، يعني أنا فاهمة رسالة وصلت. سامح غيرك واعلم أن لكل شخص عيوبه، فتقبل غيرك حتى يتقبلك الآخرون، طبعا لليمت، أن ما يبقاش غيرك ده جاي عليكي وكل الكلام ده، فركزي كده أن أنت ما تبقيش حد جاي عليكي او ظلمك او معاملك بطريقه وحشه، بس لو في عيوب معينه والشخص بيحاول يصلح فكري انه عادي غيرك عنده عيوب زي ما انت عندك عيوب، فبنعدي البعض علشان الدنيا تمشي. هسيبكم مع واما 30 يوم، وكنت معاكم ندى فليفل على نجومه في ام ونجومه في ام تي في، يومكم جميل.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثانية عشرة على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يستقبل الفريق أشرف زاهر القائد العام للقوات المسلحة.
2: وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الفنزويلي لبحث تداعيات الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا.
1: غدا صرف معاشات يوليو 2026 بزيادة جديدة.
2: النقل تعلن تدشين 10 أتوبيسات كهربائية لخدمة المترددين على العاصمة الجديدة.
1: وزير التعليم العالي يؤكد أهمية تعزيز حضور الجامعات الأهلية في التصنيفات الدولية.
2: وزارة التعليم تعلن ضوابط تحويلات طلاب المرحلة الثانوية العام الدراسي 2027.
1: وزارة العمل تعلن بدء الاختبارات النظرية المتقدمين ل 350 فرصة عمل زراعية بالخارج.
2: وزارة العمل تطلق مبادرة جديدة عبر واتساب لتلقي استفسارات المواطنين.
1: الزراعة تطلق حملة قومية بالصعيد لمكافحة آفة حفرة الطماطم.
2: منتخب مصر يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة أستراليا في دور ال 32 بكأس العالم.
1: اللاعبة المصرية هنا جودة تودى بطولة أمريكا سماش من الدور الأول بمنافسة الفردي.
2: انتهى.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
0: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@NegumFM. انتوا مع نجوم الكاسيت على

0: توقع نتائج مباريات كأس العالم واكسب موبايل هدية من وي. تابع كلام في الزحمة يوم الحد والاثنين والثلاث عشان ممكن تكون واحد من اللي هيفوز بموبايل هدية من وي. توقع نتيجة المباراة وبعد لنا على واتساب، وكل حلقة هنعلن اسم الفايز في كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري الابي بذكرى ثورة 30 يونيو. نجوم اف ام على كيفك.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وتلات من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
2: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم فم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يتوجه بالتهنئة للشعب المصري في ذكرى ثورة 30 من يونيو.
2: الرئيس السيسي يؤكد المضي في المسيرة للبناء والحفاظ على ثوابت الوطن وتعزيز قدراته لتحقيق الأمن والاستقرار والتقدم.
1: الرئيس السيسي يستقبل الفريق أشرف زاهر القائد العام للقوات المسلحة.
2: الرؤساء الجدد لمحكمة النقد ومجلس الدولة وقضايا الدولة والنيابة الإدارية يؤدون اليمين القانونية أمام الرئيس السيسي.
1: الرئيس السيسي يفيد بدور المؤسسات والهيئات القضائية في حماية المال العام.
2: الهلال الأحمر المصري يعلن إطلاق قافلة زاد العزاء 224 محملة ب 3163,000 طن من المساعدات الإنسانية.
1: مجلس النواب يواصل جلسته العامة ويوافق نهائيا على تعديل قانون التأمين الصحي الشامل.
2: غدا صرف معاشات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة.
1: وزير التعليم العالي يؤكد أهمية تعزيز حضور الجامعات الأهلية في التصنيفات الدولية.
2: وزارة التعليم تعلن ضوابط تحويلات طلاب المرحلة الثانوية العام الدراسي 2027.
1: وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية تطلقان مدونة السلوك لتنظيم تدريب وتشغيل الأطفال.
2: منتخب مصر يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة أستراليا في دور 32 بكأس العالم.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عادية.

0: وليه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة؟
1: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، هم مش سامعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه أنت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى علي.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض،
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
2: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نشرة اخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: يوم جديد وحكايات جديدة من أكبر بطولة كروية في العالم، وأخبار جديدة قبل انطلاق منافسات اليوم. يلا بينا نبدأ. مصر، العبد التنازلي مستمر. منتخب مصر بيواصل استعداداته لمواجهة استراليا في الدور 32 يوم الجمعة في مباراة مصيرية، والفائز منها يحجز مكانه في دور 16. المغرب يواصل كتابة التاريخ. أسود الأطلسي حجزوا بطاقة التأهل لدور 16 بعد الفوز على هولندا بركلات الترجيح عقب مباراة انتهت بالتعادل 1-1، ليضرب المغرب موعدا مع كندا في الدور المقبل. وبعد المباراة اعترف نجم هولندا السابق رافائيل فانديرفارت بأفضلية المنتخب المغربي، وقال إن أسود الأطلسي كانوا الأفضل واستحقوا التأهل. البرازيل تكمل المشوار. السيليساو تأهل إلى دور 16 بعد الفوز على اليابان بهدفين مقابل هدف. ماتيوس كونيا أوضح إن احتفاله بعد المباراة ما كانش ضد منتخب اليابان، لكنه كان رداً على تصريحات سابقة من أحد لاعبي اليابان قبل اللقاء. في إنذار كاذب، الفيفا أعلن إن مباراة البرازيل واليابان شهدت بلاغاً بوجود قنبلة في بداية اللقاء، لكن بعد فحص قوات الأمن اتضح إن البلاغ كان كاذباً واستكملت المباراة بشكل طبيعي. ناجلسمان مستمر رغم خروج ألمانيا. جوليان ناجلسمان أكد تمسكه بالاستمرار في قيادة المنتخب، مشيرا إلى أن القرار النهائي يبقى في يد الاتحاد الألماني. نهاية مشوار أسطورة، الحارس الألماني مانويل نوير أعلن اعتزاله اللعب الدولي بعد خروج ألمانيا من كأس العالم، مؤكدا أن البطولة الحالية كانت الأخيرة ليه بقميص المانشافت. مع تبعيات الخروج من المونديال وبعد استقالة رئيس اتحاد الكرة السعودي لخروج الأخضر من الدور الأول، أعلن الاتحاد التشيكي رحيل المدير الفني ميلوسلاف كوبيك بعد خروج المنتخب من البطولة. وأخيرا مع مباريات اليوم، ثلاث مواجهات منتظرة في الدور 32، كوتيفوار والنرويج الساعة 8 مساء، فرنسا والسويد الساعة 12 صباحا، المكسيك والإكوادور الساعة 4 صباحا.
2: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. على كيف. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
5: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام.
2: انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: 7 الساعة 7 مع جيهان عبد الله من الحد للخميس على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري الأبي بذكرى ثورة 30 يونيو. نجوم اف ام على كيفك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتوني صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا ودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب اتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
3: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: محطة اسمها ايه؟
3: نجوم اف ام تي في.
5: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثانية ظهرا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يتوجه بالتهنئة للشعب المصري في ذكرى ثورة 30 يونيو.
2: الرئيس السيسي يؤكد المضي في مسيرة البناء والحفاظ على ثوابت الوطن وتعزيز قدراته لتحقيق الأمن والاستقرار والتقدم.
1: الرئيس السيسي يستقبل الفريق أشرف زاهر القائد العام للقوات المسلحة.
2: الرؤساء الجدد لمحكمة النقد ومجلس الدولة وقضايا الدولة والنيابة الإدارية يؤدون اليمين القانونية أمام الرئيس السيسي.
1: الرئيس السيسي يشيد بدور المؤسسات والهيئة القضائية في حماية المال العام.
2: الهلال الأحمر المصري يعلن إطلاق قافلة زاد العزة رقم 224 محملة ب 3163 طنا من المساعدات الإنسانية.
1: مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون التأمين الصحي الشامل.
2: وزارة التنمية المحلية تعلن عن فتح باب التقديم لشغل 21 وظيفة بالوزارة.
1: وزير النقل يبحث مع سفير أوزبكستان بالقاهرة تعزيز التعاون في اللوجستيات والممرات التجارية الدولية.
2: وزير التعليم العالي يؤكد أهمية تعزيز حضور الجامعات الأهلية في التصنيفات الدولية.
1: وزارة التعليم تعلن ضوابط تحويلات الطلاب المرحلة الثانوية للعام الدراسي 2027.
2: وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية تطلقان مدونة السلوك لتنظيم وتدريب تشغيل الأطفال.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم FM على كيفك.
4: إكسكلوسيف نجوم FM. نيكول سابا دوشة أغنية جديدة على نجوم.

دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. مع هوبا، نجوم اف ام على كيفك.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل. حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزة.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكه حوار في طريقك اعرف

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت، كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري الأبي بذكرى ثورة 30 يونيو. نجوم اف ام على كيفك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
2: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
4: ايه ده؟
5: انا بصري

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثالثة على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يؤكد المضي في مسيرة البناء والحفاظ على ثوابت الوطن وتعزيز قدراته لتحقيق الأمن والاستقرار والتقدم.
2: الرئيس السيسي يشيد بدور المؤسسات والهيئات القضائية في حماية المال العام.
1: رئيس الوزراء يتابع مخطط تطوير منطقة نزلة السمان ومشروع إحياء قرافة الممالكة.
2: صندوق النقد الدولي يشيد بمرونة الاقتصاد المصري ونجاح جهود الإصلاح المالي.
1: الهلال الأحمر المصري يعلن إطلاق قافلة زاد العزة 24 بعد المئتين محملة ب3163 طنا من مساعدات إنسانية.
2: حماس تعلن وصول وفدها إلى القاهرة لاستكمال تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.
1: مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون التأمين الصحي الشامل.
2: وزارة التنمية المحلية تعلن عن فتح باب التقديم لشغل 21 وظيفة بالوزارة.
1: وزير النقل يبحث مع سفير أوزبكستان بالقاهرة تعزيز التعاون في اللوجستيات والممرات التجارية الدولية.
2: وزير التعليم العالي يؤكد أهمية تعزيز حضور الجامعات الأهلية في التصنيفات الدولية.
1: وزارة التعليم تعلن ضوابط تحويلات الطلاب المرحلة الثانوية للعام الدراسي 2027.
2: وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية تطلقان مدونة السلوك لتنظيم تدريب وتشغيل الأطفال.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: يا حبيبتي ذاكري.
2: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
3: وبعدين ده هيجي امتى؟
1: بعدين.
2: بيني

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: مع نتائج مباريات كأس العالم واكسب موبايل هدية من وي. تابع كلام في الزحمة يوم الحد والاثنين والثلاث عشان ممكن تكون واحد من اللي هيفوز بموبايل هدية من وي. توقع نتيجة المباراة وبعد لنا على واتساب وكل حلقة هنعلن اسم الفايز في كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: الزحمة. انت مين؟
0: الفنان نادر جودة.
1: طب يا سيدي
0: فعيش صباحك مع ظن امام ويوسف التهامي يوم الاربع من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
2: دواء ايه؟ انا ما كتبتلكيش اي دواء. حالتك الموضوع ملخبط شوية لانك بتمري بحالة فقدان ذاكرة، فصعب نجزم ايه الحقيقي وايه لا.
3: الشخبطة اللي جوه دي ب25,000. انت عايز تاخد كل الفلوس ديت في يومين شغل؟ يبقى اشتري مني بقى، اديله 5 كمان وكده يبقى زي الفل، واكتبوا اسمه على التتر كده في حته كويسه. يلا حبيبي عشان نشتغل مع بعض تاني.
0: الفنان نادر جودة فعيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا امام يوم الاربع من الساعه 8 للساعه 10 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري الابي بذكرى ثوره 30 يونيو. نجوم اف ام على كيفك.
4: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي، كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته، المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
3: نخش في الموضوع على طول.
2: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
4: شكلك فاهم يا نصر.
2: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض، فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم، تحديد، تصنيف.
3: حضرتك فاهم؟
2: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك، اصل هي في الاخر لعبه، لعبه الثلاث
0: كروت مع ملك شديد، كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الرابعة عصرا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الخارجية تستضيف الحوار الاستراتيجي مع شركاء التنمية في مصر.
2: رئيس الوزراء يؤكد استعداد الحكومة لبدء تطبيق الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد بعد موافقة مجلس النواب عليها.
1: رئيس الوزراء يتابع مخطط تطوير منطقة نزل السمان ومشروع إحياء قرفة المماليك.
2: صندوق النقد الدولي يشيد بمرونة الاقتصاد المصري ونجاح جهود الإصلاح المالي.
1: ارتفاع مؤشرات البورصة عند الإغلاق والأسهم السوقية يربح نحو 61 مليار جنيه.
2: وزير الصحة يشهد انطلاق أول منتدى وطني للأمراض النادرة في مصر.
1: مجلس النواب يوافق على تمويل لدعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق.
2: وزير النقل يبحث مع سفير أوزبكستان بالقاهرة تعزيز التعاون في اللوجستيات والممرات التجارية الدولية.
1: توقيع مذكرة تفاهم بين الهلال الأحمر المصري والصليب الأحمر الكوري لتنفيذ مشروع مساعدة الفلسطينيين بقطاع غزة والمتواجدين في مصر.
2: حماس تعلن وصول وفدها إلى القاهرة لاستكمال تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.
1: مجلس النواب يوافق نهائياً على تعديل قانون التأمين الصحي الشامل.
2: وزير التعليم العالي يؤكد أهمية توسيع الشراكات الأكاديمية والبحثية للجامعات الأهلية مع الجامعات والمؤسسات الدولية.
1: وزارة التنمية المحلية تعلن عن فتح باب التقدم لشغل 21 وظيفة بالوزارة.
2: وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية تطلقان مدونة السلوك لتنظيم تدريب وتشغيل الأطفال.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم FM على كيفك.

0: في مصر. اشترك في بي ان ستريم حصريا مع ويب 50% خصم، واتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس باعلى جوده، واحصل مجانا على جهاز بي ان ستريم، وكمان هيجي لك 100 جيجا بايت مجانا لانترنت البيت، واشتراك 3 شهور لقنوات بي ان سبورتس مجانا. التشجيع مع ويب غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: التوليفه مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الافلام، والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم على الكوميديا اللي

0: والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري الابي بذكرى ثورة 30 يونيو. نجوم اف ام على كيفك.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

اكسكلوسيف نجوم اف ام. نيكول سابا دوشة، أغنية جديدة على نجوم اف ام.

0: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع
1: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعة، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
2: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204 899 052.

0: عيش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
1: يا حبيبتي ذاكري،
2: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
1: بعدين.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الخامسة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الخارجية تستضيف الحوار الاستراتيجي مع شركاء التنمية في مصر.
2: رئيس الوزراء يؤكد استعداد الحكومة لبدء تطبيق الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد بعد موافقة مجلس النواب عليها.
1: رئيس الوزراء يتابع مخطط تطوير منطقة نزهة السمان ومشروع إحياء قرافة الممالكة.
2: صندوق النقد الدولي يشيد بمرونة الاقتصاد المصري ونجاح جهود الإصلاح المالي.
1: ارتفع مؤشرات البورصة عند الإغلاق ورأس مالها السوقي يربح نحو 61 مليار جنيه.
2: وزير الصحة يشهد انطلاق أول منتدى وطني للأمراض النادرة في مصر.
1: مجلس النواب يوافق على تمويل لدعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق.
2: وزير النقل يبحث مع سفير أوزبكستان بالقاهرة تعزيز التعاون في اللوجستيات والممرات التجارية الدولية.
1: توقيع مذكرة تفاهم بين الهلال الأحمر المصري والصليب الأحمر الكوري لتنفيذ مشروع مساعدة الفلسطينيين بقطاع غزة والمودين في مصر.
2: حماس تعلن وصول وفدها إلى القاهرة لاستكمال تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.
1: مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون التأمين الصحي الشامل.
2: وزارة التنمية المحلية تعلن عن فتح باب التقديم لشغل 21 وظيفة بالوزارة.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا

0: أدري ويارا جندي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: سلفل على كل مستمعي نجومة في أم كلام في الزحمة من الحد للتلاتة. يارا جندي ومروان أدري معاكوا على نجومة في أم ونجومة في أم تي في. زكي يا يارا.
2: زكي مروان.
1: سلفل.
2: أخبارك إيه النهار حبيبي؟
1: بيبان لما بتستحموا بيبان.
2: والله شعري زي والله. ما هو من
1: امبارح. بيبان. لا لا غسلين وشنا متلايفين يعني في حاجة. لا لا لا.
2: خلصت؟
1: ماشي.
2: ازيك يا مروان؟
1: ازيك
2: يا
1: نعيما.
2: مساء الفل على كل مستمعينا. حلقه جديده من كلام في الزحمه. ان شاء الله معاكم على الهوا النهارده يوم الثلاث 30 يونيو. يا رب تكونوا كويسين، يا رب الطريق يكون لطيف. الجو حر طبعا جدا لان درجه الحراره دلوقتي 36 والساعه 5 يعني فاهم يعني فاهم
1: فاهم
2: بس في شويه هوا. والهواء ده مكمل لغاية الساعة 9 بالليل. النهاردة بالليل هتكون درجة الحرارة 22، سرعة الهواء 24 كيلو في الساعة، والرطوبة 26%. ده في شوية هواء حلوين. هواء يعني مكتوب أصلا على البتاعة دي على الوذر ويندي.
1: أصلا
2: طب كويس. فهي لغاية الساعة
1: المهم بيبقاش متراب.
2: لا لا مفيش تراب بس هو بيبقى الهواء سخن يعني عارف بقى الهواء اللي هو درجة حرارة 36 كده بيلف حواليك
1: فضرب في وشك الهواء.
2: بالظبط كده.
1: اوكي
2: طيب مجهز ايه للحلقه النهارده؟
1: الفائز بقى. أيوة. النهارده عندنا مسابقه وي وسؤال وي لعملاء وي وفائز امبارح بقى
2: للموبايل.
1: المباراه اللي كنا بنسال عليها امبارح كانت البرازيل واليابان.
2: الماتش خلص 2-1. برازيل كسبت. فطبعا كان في توقعات كتيره اتبعتت امبارح. هنعلن عن اسم سعيد او سعيده الحظ اللي كسبوا موبايل من وي من عملاء وي مع بدايه الساعه الثانيه من حلقه النهارده. ولكن في فرصه جديده ان حد يكسب موبايل برضو، وهيكون في سؤال عن ماتش هيتلعب النهارده بالليل. هنقول لكم السؤال بعد ما نسلم عليكم يعني اللينك اللي جاي على طول. فالاول كده ابعتوا لنا قولوا لنا اخباركم ايه، قولوا لنا طرق اخبارها ايه. 015-5955-1006. ايه رايك نبتدي النهارده بحمائي؟
1: يلا.
2: ونرجع على طول بعد الفاصل. استنونا بقى عشان نرجع لكم بالسؤال على طول. خليكم معانا.

0: شجع بقلبك واكسب بدماغك واتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس لاول مره في مصر وفقط لعملاء وي. اشترك في باقه كاس العالم واحصل مجانا على جهاز بي ان ستريم حصريا من وي اللي هتقدر تركبه بنفسك وتنقله بكل سهوله علشان تتفرج على الماتشات باعلى جوده على قنوات بي ان سبورتس ب 50% خصم، وكمان هيجيلك 100 جيجا بايت مجانا لانترنت البيت واشتراك 3 شهور لقنوات بي ان سبورتس مجانا. التشجيع مع وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه، استعدوا، الفرصه ابتدت دلوقتي ولمده 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الالكترونيه من خلال وكلاء ومراسلين البنك الاهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمه اكبر كل ما الفرصه تكبر.
2: يعني تحول على اي محفظه الكترونيه؟
1: ايوه،
2: سواء كنت عميل للبنك او لا.
1: ايوه،
2: من غير مصاريف.
1: ايوه،
2: وهتوصل في نفس اليوم
1: برضو. ايوه، ما تفوتش الفرصه. لو حبايبك بره مصر كتير كلمهم من غير تاخير وخليهم يحولوا لك، واحنا هنكسبك. البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.
3: بورتوجول العالمين بتحقق حلم الملايين، واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: لأول مرة في مصر اشترك في بي ان ستريم حصريا مع ويب 50% خصم، واتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس بأعلى جودة، واحصل مجانا على جهاز بي ان ستريم، وكمان هيجي لك 100 جيجا بايت مجانا لإنترنت البيت واشتراك 3 شهور لقنوات بي ان سبورتس مجانا. التشجيع مع ويب غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
2: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمه مع مروان ادري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طبعا عايزين بقى قبل ما نقول
2: ايوه
1: توقع لانهو ماتش النهارده
2: انهين انهين فيهم
1: نقرا شويه مسجز كده.
2: نسلم على حماد المصري مساء الفل، نسلم على احسان عبد القدوس من اليمن مساء الفل، في الرقم الاخر 731 منوري الدنيا بسلم عليكم الهرم، ده الرقم الاخر 130، اكتبوا اساميكم وارجوكم يا جماعه. في كمان الرقم اهو دي مين؟ ميس أميرة كاتبة كده
1: مساء الفل يا ميس أميرة
2: ازيك يا ميس أميرة مساء الفل. إيهاب راضي مساء الفل بيقول بحبكم والله، وإحنا كمان والله يا إيهاب. تقديري تحياتي وتقديري أخوكم ميسرة مساء الفل عليك يا ميسرة، مساء الجمال عليك يا رمضان. عاملين إيه؟ أنا أول مرة أكلمكم بس بسمعكم على طول، ربنا يخليك أو يخليكي. دي أماني محمد يا أماني مساء الفل، ده المسج بالزجاجات.
1: طيب تعالى بقى عشان ما نعطلش الناس أكتر من كده،
2: يلا
1: نقول الماتش اللي إحنا عايزينكم تتوقعوا النتيجة بتاعته النهاردة. طبعا زي ما اتعودتوا من أول الأسبوع اللي فات كل يوم بيكون في توقع بنطلبه منكم لماتش ما بيتلعب نفس اليوم بعدين، وده من وي لعملاء وي لفرصة من حد من مستمعينا يكسبوا موبايل. وكل يوم لغاية دلوقتي كان في موبايل، والنهاردة هنعلن اسم اللي هيفوز أو هتفوز بالموبايل بتاع توقع امبارح، وجي معاد ماتش النهاردة اللي احنا عايزينكم تجربوا وتتوقعوا النتيجة. أهم حاجة إن التوقعات دي تبعتوها على 015-59-55-1006، والأهم كمان إن انتوا تكتبوا أساميكوا، دي ضرورية جدا جدا جدا.
2: ده حقيقي.
1: طيب الماتش النهاردة بقى ده هيتلعب الساعة 12، الساعة 12 بالليل. حلو. ده هيكون ماتش فرنسا والسويد.
2: فرنسا والسويد.
1: أيوة. وزي ما روان قال امبارح، انت قلت مفيش تعادلات.
2: مفيش تعادلات، دي كل اللي جاي لحد النهائي كلها أدوار إقصائية. اللي بيتغلب بيخرج بيروح بلدهم. مفيش تعادل، التعادل يبقى وقت اضافي وبعد كده ضربات ترجيح.
1: بالظبط كده. فتوقعاتكم بقى لماتش فرنسا والسويد اللي هيتلعب النهارده الساعه 12 بالليل، شوفوا شايفين الماتش ممكن يخلص بفوز مين، وابعتوا اساميكم على 015-59-55-1006.
2: الاسم ثلاثي والتوقع عشان تبقى الدنيا سهله.
1: بالظبط كده.
2: عايز يسلم على نجوان مساء الفل، خالد ابو الذهب مساء الفل، خالد جمال مساء الفل، يا مادونا ملايك مساء الفل عليك يا مادونا. بس
1: معاكم لغايه ما نختم حلقه النهارده ان انتوا تبعتوا التوقعات، في وقت ابعتوا براحتكم اني تايم
2: اني بليس
1: هنا لغايه ما نختم الساعه 7. تعالى نسمع كارمن سليمان سريعا.
2: والله قلت يا نجوان سلمت عليك، بتقول وانا سلمت عليك من غير ما تقولي، من غير ما تقولي يا نجوان، عيب عليك.
1: وهنرجع بعد الاغنيه دي بسرعه كده نقول لكم كده خبر، نبتدي اخبارنا والابديتس. ايه رايك نسمع كارمن سليمان ونرجع على طول؟ يلا.

0: تعرف ازاي بدأت فكرة كاس العالم؟
1: دايما بتبقى محبطه قوي اما تبقي جايه بخبر او قصه لاصحابك مثلا. تعرفين انا عرفت ايه؟ المحل اللي تحت بتاع مين؟ كلنا عارفين.
0: بس انت مش الاودينس بتاعي، انت مش فريق لي اصلا، انت كملت عدد زي
1: انا اصلا ما بتفرجش ولا بسمعك يعني، انا مش شايفك. جون سينا،
0: تعالوا يا اولاد احكي لكم ازاي ابتدت قصه او فكره كاس العالم. خلاص ابتدى الفكره، كاس العالم بدا من فكره اعتبرها ناس كتير مستحيله، لكن راجل فرنسي اسمه جول او جول او حاجه كده، ريمي جول ومكتوب جول ريمي،
1: المهم او جول ريمي يعني.
0: اتمسك بيها رغم كل المشاكل والعقبات. في العشرينيات القرن الماضي كانت البطولات الدوليه بتقتصر على الاولمبيات، والسفر بين القارات كان بياخد اسابيع، عشان كده شك ناس كتير في امكانيه ان هم يعملوا بطوله زي دي، بطوله عالميه بالشكل ده يعني. المهم ريمي ده قضى سنين في ان هو بيحاول يقنع الاتحادات وجمع الدعم والتمويل، لغايه ما وافقت اوروغواي على استضافه النسخه الاولى، وانها وافقت تتحمل كمان تكاليف سفر المنتخبات كلها. كان في 4 منتخبات اوروبيه سافروا لاوروغواي، على كانوا على مركبه سفينه يعني لمدة 15 يوم، تخيل كانوا يقعدوا 15 يوم بيسافروا. عشان كده المنتخبات دي ادوا لها لقب يعني بالمنتخبات الشجاعة، لأنها أخذت الرحلة الطويلة دي عشان يحققوا حلم. المهم انطلقت أول نسخة من كاس العالم، كان يوم 13 يوليو 1930، شارك فيها 13 منتخب بس، وحققت البطولة نجاح كبير جدا فوق كل التوقعات، عدى كل توقعات الناس. المهم بقى أن قصة كاس العالم دي بتأكد أن أعظم الإنجازات الرياضية ممكن تبدأ بفكرة، ممكن شخص واحد هو بس اللي يؤمن بيها، وبعد كده بقى لو فضل فيه إصرار يعني ممكن تتحول لحاجة بتجمع كل شعوب العالم في مكان واحد علشان يتفرجوا على البطولات، والناس كمان في كل البلاد تقعد تتفرج. فده بيديك أمل يا مروان، تفكر في فكرة وروح أعملها بعيد بقى عنها،
1: ماشي؟
0: وبعيد عن برنامج بقى ونجوم أفهم ووجودك يعني، فاهم؟
1: ان شاء الله ربنا هيعافيكي قريب وهترجعي لحالتك الطبيعيه وتبقي بني ادمه جميله.
0: شكرا حبيبي.
1: رجعي تاني بقى تمشي على ايديك الاثنين ورجليك الاثنين، الحمد لله يعني ان شاء الله.
0: المهم قلت بس اقول لكم قصه كاس العالم ابتدت ازاي. نفكرهم بسؤال او الماتش.
1: ماشي. مباراه النهارده الساعه 12، ده سؤال وي لعملاء وي. جايزه الموبايل النهارده فرنسا، مباراة فرنسا والسويد.
0: ايوه
1: الساعة 12، عايزين نعرف توقعاتكم ايه، وطبعا سعيد او سعيدة الحظ هيبقى نعلنه يوم الاحد.
0: ايوه والنهارده في الساعة الثانية مع بدايتها هنعلن بقى مين اللي فاز امبارح. توقع ماتش امبارح. نسمع الحب جاني ماشي؟
1: ليه بتغني؟
0: بتعجبني قوي. نسمع توليت ونرجع على طول.

حملة راحة في كل حركة. شكل حياتنا وتفاصيل يومنا ساعات بيتحكموا في صحة عضلاتنا وراحة جسمنا، بس لو خلينا بالنا من شوية حاجات بسيطة هنقدر نعمل كل اللي احنا عايزينه ونعيش براحة كاملة في كل حركة. يعني مثلا الوقفة لفترات طويلة ممكن تتعب العضلات والرجلين والظهر. لو شغلك محتاج وقفة كتير، حاول تغير وضع جسمك باستمرار وحرك رجليك كل شوية، واختار حذاء مريح يساعدك طول اليوم. وبالنسبة لست البيت اللي طول اليوم في حركة ما بين المطبخ والترتيب وشغل البيت، لازم تخلي بالها لأن الحركات المتكررة أو حمل الحاجات التقيلة ممكن يسببوا شد وألام عضلية. علشان تحافظي على جسمك حاولي تقسمي المجهود خلال اليوم وابعدي عن الانحناء لفترة طويلة. الاهتمام البسيط بعضلاتنا بيفرق جدا مع راحة جسمنا، وأي وقت تحس فيه بشد عضلي وألم في العضلات استشير طبيبك. هذه الحملة برعاية جمجوم فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.

0: 11111 رقم التسجيل الضريبي 7563-4480.
1: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع.
2: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
3: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
4: شجع بقلبك واكسب بدماغك واتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس لاول مره في مصر وفقط لعملاء وي. اشترك في باقه كاس العالم واحصل مجانا على جهاز بي ان ستريم حصريا من وي، اللي هتقدر تركبه بنفسك وتنقله بكل سهوله علشان تتفرج على الماتشات باعلى جوده على قنوات بي ان سبورتس ب 50% خصم، وكمان هيجيلك 100 جيجا بايت مجانا لانترنت البيت واشتراك 3 شهور لقنوات بي ان سبورتس مجانا. التشجيع مع وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100 292 885.

0: كيلو، رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: وانا في الموقع من الصبح وبرو تراب حواليا، مش عارف اشوف شغلي واقف بربش بعنيا وعملت

0: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026. رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
1: نجوم أفقان تهنئ الشعب المصري الأبي بذكرى ثورة 30 يونيو. نجوم أفقان على كيفك.
2: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور.

0: مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب خبر سريع. مرموش بيعود لتشكيل منتخب امام استراليا وتاكد جاهزيه حمدي وعبد المجيد. حسام حسن مدير فني لمنتخب مصر بيدرس اعاده عمر مرموش نجم هجوم المنتخب للتشكيل الاساسي في مباراه استراليا في دور ال 32 والمقرر ليها الساعه 9 مساء الجمعه على ملعب دالاس بولايه تكساس الامريكيه. مرموش شارك في الشوط الثاني لمباراه مصر وايران وشارك محمود تريزيجيه بدل منه في التشكيل الاساسي لاول مره منذ انطلاق مشوار الفراعنه في كاس العالم 2026. تأكدت كمان جاهزية الثنائي حمدي فتحي وحسام عبد المجيد للمباراة وده بعد شفائهم تماما من الإصابة اللي تعرضوا ليها في مباراة نيوزيلندا في الدور الأول. اقترب حمدي فتحي بقوة من العودة لقيادة الدفاع الفراعنة أمام أستراليا واستقر حسام حسن على استبعاد أحمد فتوح ومحمد عبد المنعم من حساباته أمام أستراليا لعدم الجاهزية. تعليمات قوية من الكابتن إبراهيم حسن لعدم الإفراط في التعامل مع السوشيال ميديا منعا للتأثير السلبي على اللاعبين بما يتردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
2: يعني هو قال لهم ما يبصوش كتير على السوشيال ميديا
1: ما نركزش مع السوشيال ميديا. يعني خلاص بتخلصي ماتشك وتخلصي تمرينتك وشوية تبصي بصة كده سريعة بس مش هنقعد طول اليوم على السوشيال ميديا.
2: أوكي. طيب بس. هروح لحاجة لطيفة. صنفوا أقوى 10 أناشيد في كاس العالم. خلاص في صحيفة اسمها The Athletic دي صحيفة إنجليزية كشفت عن ترتيبها لأقوى أناشيد المنتخبات الـ 48 اللي مشاركين في كاس العالم السنة دي. خلاص بعد تقييم قوة اللحم خلاص تأثير الكلمات تفاعل اللاعبين والجماهير كمان معها. خلاص النشيد الوطني البرازيلي ده تصدر القائمة بعد ما توصف بأنه واحد من أفضل النشيد في العالم بفضل المقدمة الموسيقية القوية وكلماته اللي بتتكلم عن الشجاعة وحب الوطن. حلو. النشيد الفرنساوي في المركز الثاني ويعني محافظ على مكانته بين أشهر الأناشيد عالميا عشان النشيد وعشان بعديها بقى البرتغالي في المركز الثالث عشان طبعه حماسي جدا وكلماته فيها روح القتال. خلاص النشيد المصري بقى أخذ مكانته برضو في أفضل 10 أناشيد في كاس العالم بعد ما جه في المركز الثامن وسط إشادة بالموسيقى الحماسية والكلمات المعبرة وكمان تفاعل الجمهور مع النشيد. الغريب بقى ان نشيد البوسنة والهرسك كمان دخل القائمة العشر الاوائل رغم اعتماده على اللحن والموسيقى بس هو ما فيهوش كلمات هو مزيكا بس. فالترتيب بتاعنا بتاع افضل 10 اناشيد هبتديها من 10 خلاص. رقم 10 البوسنة والهرسك، رقم 9 اوروغواي، رقم 8 مصر، 7 الارجنتين، 6 اكوادور، 5 اسكتلندا، 4 كولومبيا، 4 البرتغال،
1: 3 البرتغال،
2: 4 كولومبيا، 3 برتغال، 2 فرنسا، وبرازيل رقم 1. دي اقوى 10 اناشيد هم الاتلتيك دي.
1: لا وما بتتفرجي كمان على الماتشات تشوفي الطريقه اللي كل منتخب بيها بفقره او الوقت بتاع النشيد الوطني. في لعيبه بتبص في اتجاه معين، في لعيبه بتحط ايديها مثلا تحط ايده كده بشكل معين، في لعيبه
2: في وقفه معينه
1: على قلبه ناحيه القلب انه بيغني من قلبه لبلده. يعني في وقفات معينه وحركات بالجسم معينه بتختلف من بلد لبلد.
2: ده حقيقي. بس حلو ان النشيد بتاعنا جه في اقوى 10.
1: حلوه دي. طبعا
2: هو الناس حبوا. انا فاكره في الماتش اللي هو مش اللي فات اللي قبليه لما
1: نيوزيلندا
2: كان ماتش نيوزيلندا، لا اول ماتش خالص اللي كان معاده لطيف
1: بلجيكا.
2: كانت الناس انا فاكره وانا بتفرج الناس كانت فعلا بتتفاعل قوي مع النشيد الوطني المصري بتاعنا النشيد بتاعنا. وتاني يوم على السوشيال ميديا كنت شايفه كونتنت كرييترز مش من مصر، الناس بقى
1: من
2: مصر عاملين بيعملوا اللي هو لما طلع مش عارفه المنتخب كان مين اللي بيلعب معانا،
1: بلجيكا
2: النشيد بتاعهم وكانوا واقفين ازاي بعد كده المنتخب المصري والنشيد بتاعنا الناس كانت بتعمل ايه، فكانت لطيفه قوي شفتها الموضوع. حل. ده حل. بس فدي اخبارنا على نجومه في ام.net. غير كده بقى احنا
1: السؤال بتاعنا السؤال بتاعنا اللي بنفكركم بيه سؤال من وي مقدم لعملاء وي والجائزه موبايل لطيف جدا مقدم من وي. توقعاتكم لمباراه فرنسا والسويد النهارده الساعه 12 بالليل.
2: أيوة.
1: توقعاتكم لمباراه فرنسا والسويد النهارده الساعه 12 بالليل.
2: عايزين بقى تبعتوا التوقع الموقع ده، وما تنسوش اساميكم بالكامل على 015 59 55 1006. ومعاكم لغايه ما نختم الحلقه النهارده ان انتوا تبعتوا التوقعات براحتكم زي ما انتوا عايزين. اللينك اللي جاي لما نرجع ونبتدي الساعه الثانيه والاخيره هنعلن عن اسم الشخص اللي هيفوز بالموبايل النهارده عن توقعه او توقعها لماتش امبارح. دي حاجه. اما التوقع بتاع ماتش النهارده فهنعلن عن سعيد او سعيدة الحظ اللي هيكسبوا موبايل امتى يا مروان؟ يوم الاحد.
1: يوم الاحد. فظيع فظيع.
2: 015 59 55 1006. ابعتوا التوقعات. هنطلع فاصل وهنرجع لكم بعد النشره، خليكم معانا.
0: هو ليه سعر الذهب بيتغير؟ أو ليه سعر الذهب بيقل ويزيد؟ الذهب مرتبط بسعر وسوق عالمي، وده بيخليه يتأثر بأحداث اقتصادية كتير، سواء بالزيادة أو النقص. واطمن، ده بيحصل في أسواق تانية كتير. الأفضل دايماً في أوقات تغيير السعر إنك تلتزم باستراتيجية شراء بميزانية شهرية تسمح لك تركز مع استمرارية الادخار بغض النظر عن التوقيت. المهم في الميزانية إنها تبقى بناءً على احتياجاتك ومقدرتك وأهدافك في الادخار، وبكده تقدر تشتري بمتوسط سعر الذهب سنوياً وتستفيد بشكل أحسن. دي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر تابع موقعنا أو كلمنا على 15 057 50، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
3: رحلات أكتر وأكتر مع مصر للطيران. مصر للطيران هتوصلك المكان اللي انت عاوزه وتتمناه مع رحلات جديدة مباشرة لزنزبار بداية من 4 سبتمبر 2026، ورحلات كمان لبرمنغهام بالمملكة المتحدة بداية من 27 أكتوبر 2026. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-744 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.
4: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه، استعدوا، الفرصة ابتدت دلوقتي ولمدة 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
5: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
4: أيوة.
5: سواء كنت عميل للبنك أو لا؟
4: أيوة.
5: من غير مصاريف؟
4: أيوة.
5: وهتوصل في نفس اليوم؟
4: برضو أيوة. ما تفوتش الفرصة. لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك، وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.
6: فريش تكييف فريش معاك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول.
7: نعيشها ايه
8: يا تكييف فريش يا معلش.
9: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
10: شجع بقلبك واكسب بدماغك واتفرج على كاس العالم على بي ان سبورت لأول مرة في مصر وفقط لعملاء وي. اشترك في باقة كاس العالم واحصل مجانا على جهاز بي ان ستريم حصريا من وي اللي هتقدر تركبه بنفسك وتنقله بكل سهولة علشان تتفرج على الماتشات بأعلى جودة على قنوات بي ان سبورتس ب50% خصم، وكمان هيجيلك 100 جيجا بايت مجانا لإنترنت البيت واشتراك 3 شهور لقنوات بي ان سبورتس مجانا. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: الخطيرة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
4: اعمل فولو لنجوم اف ام على انستغرام.com/نجوم

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: السادسة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير الخارجية ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بحسانة عز السلم والأمن بأفريقيا.
2: رئيس الوزراء يؤكد استعداد الحكومة لبدء تطبيق الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد بعد موافقة مجلس النواب عليها.
1: مجلس النواب يرفع الجلسة العامة ويعود للانعقاد في 13 من يونيو المقبل.
2: رئيس الوزراء يتابع مخطط تطوير منطقة نزلة السمان ومشروع أحياء قرافة المماليك.
1: التعليم العالي يعلن تخصيص 800 مليون جنيه لتطوير مستشفيات قصر العيني.
2: رئيس الوزراء يؤكد أن هناك توجيهات رئاسية بالارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وتطوير الخدمات الطبية.
1: صندوق النقد الدولي يشيد بمرور الاقتصاد المصري ونجاح جهود الإصلاح المالية.
2: التنمية المحلية تعلن خطة عاجلة لتشغيل 109 من الأسواق النموذجية البديلة والمطورة.
1: وزير النقل يبحث مع سفير أوزبكستان بالقاهرة تعزيز التعاون في اللوجستيات والممرات التجارية الدولية.
2: توقيع مذكرة تفاهم بين الهلال الأحمر المصري والصليب الأحمر الكوري لتنفيذ مشروع مساعدة الفلسطينيين بقطاع غزة والمتواجدين في مصر.
1: وزارة التنمية المحلية تعلن عن فتح باب التقديم لشغل 21 وظيفة بالوزارة.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زور موقعنا الإلكتروني نجوم FM .net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: منها.
1: سعيد الحظ اللي فاز معنا امبارح.
0: بالظبط كده. طبعا امبارح زي النهارده وبتطلب او بتسال توقعاتكم للماتش، وفي توقعات كثيره اتبعتت امبارح لماتش برازيل
1: والياباني. انا كل الذاكره فيها حاجه النهارده،
0: الماتشات كلها النهارده دخلت في بعض. فاحنا امبارح سالنا عن ماتش البرازيل واليابان، وانت قلت ان البرازيل كسبت.
1: برازيل كسبت 2-1
0: بالظبط كده. طبعا الفرصه دي من وي لعملاء وي ان انتوا تكسبوا موبايل،
1: ولكن انت عارفه ان ده اللي... طب خلصي واقول لك حاجه على الماتش امبارح. ده عكس اللي قالوه سيمبسونز.
0: قالوا ايه؟
1: ان البرازيل، ان اليابان كانت هتكسب.
0: هو المهم في الاخر بقى مين هيكسب
1: ايه اداء جدتي ده. المهم من يضحك اخيرا يضحك كثيرا.
0: استنى بقى نجيب صوت السقفه علشان في النهارده سعيد حظ اللي كسب نوبايل من وي. فالنهارده عايزين نقول طبعا كان في توقعات كتيره صح وغلط وكل حاجه، بس هو في الاخر حد واحد اللي بيكسب. فالف مبروك ليوسف ابراهيم موسى. يا يوسف الف الف مبروك. رقم اخره 519. يوسف حد هيكلمك هينسق معاك ويظبط الدنيا معاك عشان تستلم الهديه بتاعتك من وي. ولكن بقى احنا لسه مكملين لغايه ما نختم الحلقه، توقعات لماتش النهارده اللي هيتلعب الساعه 12 بالليل ما بين
1: فرنسا والسويد.
0: والله نسيت تماما، مش جايه معايا.
1: فرنسا والسويد. على فكره الجون اللي انت كنت بتتكلمي عليه حارس المرمى اللي عاجب كل الستات ده، ده مش ده بتاع كاب فيردي مش بتاع نيجيريا.
0: بس انا طلعته لك على
1: لا لا لا لا ممكن يبقى ليه اصول نيجيريا. لا نيجيريا مش في كاس العالم.
0: معرفش
1: نيجيريا مش في كاس العالم. لا لا لا، وبعدين ده منتخب فهو مش محترف اكيد، يعني عارفه لو فرقه ممكن اقول محترف في الفرقه. بس ممكن تبقى اصوله نيجيريه بس
0: يعني بس هو بيلعب في
1: كاس العالم. بيلعب في كاس العالم بس هو مش نيجيريا. لا نيجيريا مش موجوده في كاس العالم.
0: بس فهو ده اللي كله بيتكلموا عن البنات على الاقل على السوشيال ميديا بتتكلم عنه يعني.
1: اتفضل.
0: بس اتفضلي ببينك. فمعاكم بقى لغايه ما نختم الحلقه ان انتوا تبعتوا توقعاتكم. اهم حاجه بس يا جماعه بليز ما تنسوش اساميكم في المسج 015 5955 1006. نسمع مصطفى قمر ونرجع بقى نكمل الاخبار بتاعتنا والابديتس بتاعتنا. خليكم معانا.

على بي ان سبورتس لأول مرة في مصر وفقط لعملاء وي. اشترك في باقة كاس العالم واحصل مكانا على جهاز بي ان ستريم حصريا من وي اللي هتقدر تركبه بنفسك وتنقله بكل سهولة علشان تتفرج على الماتشات بأعلى جودة على قنوات بي ان سبورتس ب50% خصم، وكمان هيجيلك 100 جيجا بايت مجانا لإنترنت البيت واشتراك 3 شهور لقنوات بي ان سبورتس مجانا. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.

هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B781906202026. رقم التسجيل الضريبي 611905793.

0: سيب هتريحك في اكتر من 190 فرع جنبك او اونلاين من على بيتك.com او من على 1-9-2-6-2. بيتك يا ما جهز بيوت. رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: لاول مره في مصر اشترك في بي ان ستريم حصريا مع ويب 50% خصم، واتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس باعلى جوده، واحصل مجانا على جهاز بي ان ستريم، وكمان هيجي لك 100 جيجا بايت مجانا لانترنت البيت واشتراك 3 شهور لقنوات بي ان سبورتس مجانا. التشجيع مع وي غير اي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
2: نشرة أخبار كأس العالم، كأس العالم فيفا 2026 على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: أهلا بيكم، جولة سريعة على أهم أخبار كأس العالم 2026، ونبدأ كالعادة من منتخب مصر. منتخب مصر خبر مش سعيد للفراعنة، أحمد فتوح اتأكد غيابه عن باقي مشوار كأس العالم بعد ما أثبتت الفحوصات إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، وهيبدأ برنامج علاجي قبل ما يكمل تأهيله مع الزمالك استعدادا للموسم الجديد. وفي نفس الوقت منتخب مصر مكمل تحضيراته لمواجهة استراليا في دور 32. إبراهيم حسن أكد إن إمران النهاردة هيكون في مدينة سبوكن قبل ما البعثة تسافر بكرة إلى دالاس اللي هتستضيف المباراة المنتظرة. ونروح للمغرب، حالة من الثقة الكبيرة في معسكر أسود الأطلسي بعد التأهل لدور 16. نائل العناوي أكد أن اللاعبين كانوا واثقين في ياسين بونو خلال ركلات الترجيح، وهو بالفعل كان على قد المسؤولية. أما أشرف حكيمي فقال أن منتخب المغرب أثبت أن الإنجاز اللي حققه في مونديال 2022 ما كانش صدفة، وأن الفريق هدفه يكمل المشوار لأبعد نقطة ممكنة. وفي المقابل مدافع هولندا يان بول فان هيكا اعترف أن المغرب كان الأفضل، وقال أن الخروج من البطولة كان مؤلم جدا بالنسبة لهم. وإن السعودية بعثة الأخضر بدأت رحلة العودة إلى الرياض بعد وداع البطولة، بينما هيستكمل باقي أفراد البعثة إجراءات السفر خلال الساعات اللي جاية. وإن السنغال خبر مطمئن، الحارس إدوارد ميندي اجتاز الفحوصات الطبية وبقى جاهز يرجع لمعسكر منتخب بلاده قبل مواجهة بلجيكا في الدور 32. وخارج الملاعب، الشرطة الهولندية تدخلت بعد وقوع بعض أعمال الشغب في أمستردام عقب احتفالات جماهير المغرب بالتأهل إلى دور 16. أما عن مباريات النهاردة، اليسارة مستمرة في الدور 32، البداية الساعة 7 مساء بمواجهة انجلترا والكونغو الديمقراطية، وبعدها فرنسا تلاقي السويد عند منتصف الليل، وتختتم مباريات اليوم بمواجهة المكسيك والإكوادور في 4 فجرا.
2: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم FM على tiktok.com/@نجوم FM.

0: مع مروان أدري ويارا جنجي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب نكمل أخبارنا
2: يلا.
1: وطبعا سؤالنا مكمل سؤال وي تعمل ايه لفرصة حد يكسب موبايل. بنقول لكم توقعوا ماتش النهارده بين فرنسا والسويد هيتلعب الساعه 12 بالليل عشان هيكون في فرصه لحد من مستمعينا تكسبوا موبايل, وده هنعلنه يوم الاحد ان شاء الله.
2: طيب لسه كنا بنتكلم على ماتش اليابان والبرازيل والتوقعات كانت ان اليابان تكسب ومش عارف ايه, والموضوع اخل بالسيمسنز لما طلعوا الكرتون. نيمار بيسخر من عالم الماني بعد فوز البرازيل على اليابان. سخر النجم البرازيلي نيمار من عالم الاقتصاد الالماني يواكيم كليمنت بعد فوز البرازيل المثير على اليابان بنتيجه 2-1 في دور 16, وده بعد ما فشلت توقعاته بخروج السيرساو من البطوله. اليابان كانت اتقدمت اولا عن طريق كايشو سانو قبل ما يتعادل كازيميرو, والنتيجه كانت للبرازيل يعني قبل تعادل كازيميرو الهدف اللي احرزه بضربه راس, وبعدها قدر البديل مارتينيلي انه يخطف هدف الفوز في الدقائق الاخيره عشان يقود منتخب بلاده لربع النهائي. عقب الماتش نشر ريمار رساله ساخره على منصه اكس قال فيها: مستر يواكيم كليمنت من فضلك جرب مره اخرى في كاس العالم المقبله, في اشاره لتوقع الخبير الالماني بتاهل اليابان على حساب البرازيل. يواكيم كليمنت كان اشهر المتخصصين في توقع نتائج كاس العالم باستخدام نماذج رياضيه واحصائيه, وسبق النجاح في توقع أبطال النسخ الثلاثة الأخيرة ألمانيا 2014 فرنسا 2018 والأرجنتين 2022, وكان توقع فشل مع البرازيل واليابان, لكن وكمان توقعه مع هولندا والمغرب لأنه كان بيقول النهائي هيبقى هولندا والبرتغال. امبارح هولندا وضعت البطولة على إيد منتخبنا العربي المغرب.
1: أوكي ماشي, يعني في ابديتس. انا عارف كنت عايزه اشوف ايه لو في اي حاجه يعني مختلفه جديده حصلت المره دي يعني في كاس العالم, فكنت بشوف لو في اي فاكتس يعني مختلفه او انترستينج او مختلفه حصلت السنه دي. يعني
2: انا قلت لك على الراجل المشجع اللي سافر مع منتخب الكونغو اللي هو باتر اللي بيعمل العلامة بتاعت الزعيم الكونغولي السابق الراحل باتريس لومومبا. الراجل كان بيقف في مدرجات الكونغو أيام كاس أمم إفريقيا رافع إيده.
1: أوكي. لا ما
2: شفتيهاش خالص. اللي طلعت عليه شهر سبب شهرة أغنية مش عارف بابا. هو الأغنية كانت طالعة على الراجل ده, بس هي أغنية قديمة طبعا.
1: أوكي.
2: ده مشجع. اولا الوقفه دي برفعه الايد ده كان زعيم الكونغو الديمقراطيه في زمان من سنين كتيره جدا, راجل يعني كان دايما بيدور على حريه الكونغو واستقلالها وتم اغتياله من قبل الاستعمار.
1: اوكي.
2: فالمشجع ده قرر انه يروح يشجع منتخب بلده الكونغو بنفس الوقفه بتاعه الراجل ده, وحاز على اعجاب الجميع وكان حديث العالم كله.
1: أوكي.
2: فلما منتخب الكونغو تأهل كاس العالم خدوه معاهم.
1: لا والله عادي كده
2: خدوه معاهم. لان هو كان بيمثل رمز.
1: اوكي.
2: هي الفكره في انه رمزيه الوقفه
1: يعني
2: ولابس نفس البدله اللي فيها الوان العلم وواقف رافع ايده طول المباراه, ما بيشجعش, هو واقف الوقفه دي ورافع ايده بشكل معين طول المباراه. بس يعني افتكرت على سيره الحاجات المختلفه اللي بتحصل. يعني
1: هو من الحاجات طبعا المختلفه انه المره دي كان في ثلاث احتفالات افتتاحيه يعني علشان كان في عندك امريكا وكندا
2: والمكسيك.
1: فبيقول لك مش زي اي بطوله قبل كده باحتفاليه كبيره واحده, لا السنه دي كان في ثلاثه كل واحده مختلفه. اول واحده كانت في
2: المكسيك.
1: في المكسيك, بعديها اللي في تورونتو, وبعديها اللي في امريكا في لوس انجلوس. ده لغايه دلوقتي. والاستادات اللي معمولة دي كلها موجودة في حتة حر جدا, يعني بيقولك ان هما in extreme heat zones, فحاطين زي سيستم كده او تكنولوجي معينة تحت الارض علشان تشد اي مية زيادة وتسقع الدنيا شوية وتسقع النجيلة اللي بيجروا عليها. كمان
2: أوكي.
1: بيقولك برضو ان الحضور كسر برضو حواجز كتيرة جدا. يعني المرة دي انه بيقولك اخر مرة كان الحضور الرقم عالي كده كان في 94 في الورلد كاب او الفيفا وورلد كاب 94, والمرة دي ده كسر كل الارقام القياسية. المرة دي برضو ان عدد المنتخبات من 48 منتخب بيلعبوا او موجودين وان كل لاعب محطوط عليه او معمول له 3D افاتار ديجيتال افاتار واي اي معمول مخصوص عشان
2: الفار
1: بالظبط كده. وكمان بيقول لك انه اعلى تيكت ثمن تذاكر والمره دي برضو ان التذاكر
2: غاليه. كل كاس عالم على فكره التذاكر اسعارها بتزيد، ده شيء طبيعي، الاقتصاد العالمي بيتغير يعني اكيد بيتغير كل اربع سنين. فالتذكره اللي كانت بمبلغ معين اكيد كاس العالم اللي بعدها هتبقى اغلى يعني
1: طبيعي يعني. العمل كلها
2: مش هرد
1: بس فقلت اقول لكم كده كام حاجه. المهم معناش وقت كتير قبل ما نختم الحلقه، فلو عايزين تبعتوا توقعاتكم لماتش النهارده من وي فرصه ان انتوا تكسبوا موبايل لعملاء وي، النهارده بنسالكم عن فرنسا والسويد، شايفين توقعاتكم للماتش ده ايه؟ الماتش هيتلعب النهارده الساعه 12 بالليل، تقدروا تبعتوا التوقع واساميكم بالكامل على 015 5955 1006. نطلع فاصل نسمع انغام ونرجع على طول، خليكم معانا.

0: لأول مرة في مصر اشترك في بي ان ستريم حصريا مع ويب 50% خصم واتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس بأعلى جودة واحصل مجانا على جهاز بي ان ستريم وكمان هيجي لك 100 جيجا بايت مجانا لإنترنت البيت واشتراك 3 شهور لقنوات بي ان سبورتس مجانا التشجيع مع ويب غير أي حد تطبق الشروط والأحكام رقم التسجيل الضريبي 100 292 895
1: عايز تجدد

0: 19111 رقم التسجيل الضريبي 7563-4480.
1: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع.
2: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
3: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
4: شجع بقلبك واكسب بدماغك واتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس لاول مره في مصر وفقط لعملاء وي. اشترك في باقه كاس العالم واحصل مجانا على جهاز بي ان ستريم حصريا من وي، اللي هتقدر تركبه بنفسك وتنقله بكل سهوله علشان تتفرج على الماتشات باعلى جوده على قنوات بي ان سبورتس ب 50% خصم، وكمان هيجيلك 100 جيجا بايت مجانا لانترنت البيت واشتراك 3 شهور لقنوات بي ان سبورتس مجانا. التشجيع مع وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
5: انت مين؟
6: الفنان نادر جودة.
5: طب يا سيدي،
6: فعيش صباحك مع ظن امام ويوسف التهامي يوم الاربع من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
7: دواء ايه؟ انا ما كتبتلكيش اي دواء. بحالتك الموضوع ملخبط شوية، لانك بتمري بحالة فقدان ذاكرة، فصعب نجزم ايه الحقيقي وايه لا.
8: الشخبطة اللي جوه دي ب25,000؟ انت عايز تاخد كل الفلوس ديت في يومين شغل؟ اشتري مني بقى، اديله 5 كمان وكده يبقى زي الفل، واكتبوا اسمه على التتر كده في حته كويسه. يلا حبيبي عشان نشتغل مع بعض تاني.
6: الفنان نادر جودة، فعيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا امام يوم الاربع من الساعه 8 للساعه 10 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري الابي بذكرى ثوره 30 يونيو. نجوم اف ام على كيفك.
9: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس. تابعونا على facebook.com/nogumfm.

0: نجمة مع مروان أدري ويارا الجندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب ده آخر مرة النهاردة نفكركم بسؤال وي لعملاء وي عشان فرصة لحد يكسب موبايل، وهنعلن مين الشخص ده يوم الحد. النهاردة التوقع اللي عايزين تحاولوا تقولوا نتيجة توقعاتكم لنتيجة ماتش فرنسا والسويد، والماتش ده هيتلعب النهاردة الساعة 12 بالليل. شوفوا انتوا شايفين ممكن الماتش يخلص ازاي، اساميكم بالكامل تبعتوه على 015-5955-1006 ومعاكم لغاية ما نختم الحلقة، وده في خلال دقايق. فانتوا لو ما كنتوش بعتوا التوقع بتاعكم
2: الحقوا سريعا بالظبط.
1: طيب كل شوية بيطلع لنا خبر عن ان هما بيكتشفوا حاجة جديدة هنا في مصر،
2: شفت أثر
1: بالظبط. فالكشف عن مقابر ومنطقة سكنية ومنشآت إنتاجية في منطقة تل الجوع في إسماعيلية. البعثة الأثرية المصرية أعلنت اكتشافها لمجموعة من المقابر ومنطقة سكنية وأفران وصوامع كلها بترجع للعصر الانتقالي التاني، وده في منطقة تل الجوع بوادي الطميلات في إسماعيلية. البعثة اكتشفت 10 مقابر معمولة بالطوب اللبن معرفش ده ايه، بأحجام واتجاهات مختلفة، منها مقابر مستطيلة شبه المصاطب كده، ومقابر بواجهات وفيها زخارف معمارية، وكلها بترجع للأسرة 15 من عصر الانتقال التاني. حلو. كشفوا كمان عن منطقة سكنية مساحتها 30x60 متر وبيحوطها زي حيطة كده معمول برضو من نفس الطوب ده وبعرض 1.5 متر وبتضم وحدات معمارية ومجموعة من الأفران والصوامع المخصصة لتخزين شرق المجتمع السكني. أوكي. وأعمال الحفر بقى كشفت عن عدد من حاجات أثرية، جعرين، أدوات برونزية، أواني معمولة من الفخار، والأول مرة تم الكشف عن معرفش يعني إيه دفنات أدمية خارج المقابر المشيدة بالطوب اللبن برضو، وبعدها في وضع الكرفساء، وهو وضع غير معتاد محتاج مزيد من الدراسة. لقوا هياكل عظمية أعمارها من 25-40 سنة، وأخيرا كشف عن كميات كبيرة من العظام الحيوانية المرتبطة بالاستهلاك اليومي وفي نفس المنطقة دي. فده اكتشاف كبير. بيقول لك منطقة سكنية
2: كبيرة
1: بس. فكل ده لقوه.
2: طب عايز اقول لك على حاجة لطيفة كمان، خلينا نختم بخبر ظريف كده، انه ازاي الضحك ممكن ينقذ الرئتين. دراسة جديدة قالت ان الضحك ممكن يساعد بعض مرضى الرئة على تحريك البلغم وتسهيل خروجه. وهي فكرة بيبحث عنها باحثين في كلية كينجز لندن لمعرفة مدى فعاليتها. الدراسة بتعتمد على تجربة اسمها يوجا الضحك، الهدف منها معرفة إذا كانت الضحكات المتعمدة تساعد الرئة وتكون وسيلة إضافية مع العلاج. الباحثون كمان أكدوا أن الضحك مش علاج لوحده، لكنه ممكن يبقى وسيلة داعمة بجانب الأدوية وتمارين التنفس. ولو أثبتت النتائج نجاح الفكرة ممكن يدخل ضمن طرق علاج بعض مرضى الرئة في المستقبل.
1: الضحك
2: قافل وشك بطلي
1: نكد
2: بالظبط كده.
1: هو يعني يا ريت لو الخبر ده صحيح
2: يا سلام
1: وحقيقي.
2: حقيقي.
1: انا بحس ان ده ممكن مع الناس اللي بتشرب سجاير، يعني المدخنين، بحس لما بتضحك قوي بتقلب بكحه كده، فممكن تطرد اي حاجه
2: او اكله تقيله، تحس ان بعد الاكل محتاجه تكحي كده كحه معينه. يعني حاجات كده تصحي من النوم.
1: يعني بس لو الضحك جاب نتيجه ليه لا، واي نوت.
2: يا سلام. يا سلام.
1: هل في توقعات لسه بتيجي؟
2: توقعات كله عمال يبعت. كله عمال يبعت. فكركم مرة تانية، ماتش النهاردة الساعة 12 بالليل، ماتش فرنسا والسويد. عايزين توقعاتكم على مباراة النهاردة. الفايز هيبقى معانا يوم، او يعني هنعلن عنه يوم الحد ان شاء الله. وطبعا المسابقة من وي مقدمة لعملاء وي، والجايزة موبايل لطيف جدا.
1: انت توقعك في الماتش ايه
2: النهارده؟
1: هل في ماتشات تانية حلوه؟ انا اللي اعرفه امبارح كان في مغرب وهولندا لعبوا.
2: مغرب وهولندا، المغرب كسبت هولندا، طلعت هولندا من البطوله.
1: لا يا راجل.
2: المغرب طلعت هولندا من البطوله.
1: ياه. Yeah. وده ما بيحصلش عادة. هولندا بتكمل شوية
2: يعني. لا هولندا فريق تقيل. فرقة جامدة.
1: كنت بكلم ناس أصحابي عايشين هناك بيقولوا إن البوليس عندهم امبارح عشان الماتش كان بالليل متأخر عندهم تقريبا الساعة 12 بالليل. مش فاكرة يعني. بوليس في كل حتة هناك.
2: أوكي.
1: لأن دايما لما بيحصل ماتشات
2: الناس تتجمع بقى.
1: ممكن يبقى يحصل مشاكل بعديها. فكان البوليس نزل في أمستردام بقى إيه.
2: مالي كل الأماكن.
1: كل الحتة علشان يسيطروا على الاحتفالات أو الزعل اللي ممكن يجي بعد الماتش. بس حلو. هل في كان ماتشات تانية؟
2: امبارح كان برازيل واليابان.
1: اتفرجت عليه؟
2: ده اتفرجت عليه. كان في ألمانيا وباراجواي وللأسف ألمانيا خرجت من البطولة. باراجواي
1: ايه؟
2: لا امبارح نكد. إيه؟ نكد.
1: ألمانيا خرجت.
2: ألمانيا أصلا كانت خسرانة من باراجواي وبعدين اتعادلت ألمانيا. وبعدين لعبوا اكسترا تايم. تعادلوا 1-1. لعبوا اكسترا تايم محدش هدف. ضربات ترجيح. ألمانيا ضيعت ضربتين وشكرا.
1: ضربات ترجيح دي البيلنس.
2: لا
1: بيلم
2: بليمات. حلو كده يا رأي فيدي كده.
1: يعني انت شايف كده كفاية. انا كان عندي مزيد اقدمه على
2: لا معلش. خليه ان شاء الله. خدي بقى معاكي روحي بيه المزيد ده ويعني شيليه الاسبوع الجاي.
1: قدمي لاصحابك كمان بقى في الشارع.
2: بالظبط كده.
1: طيب طبعا عايزين نشكر كل اللي تابعونا النهاردة وكل اللي بعتوا توقعاتهم او لو بعتوا بس تسلموا علينا. ان شاء الله بقى هاخد مروان كده خلاص باقي الاسبوع وهجيبه لكم يوم الاحد. نبتدي معاكم الاسبوع الجديد ونبتدي الويك اند. طبعا الخميس ده اجازه ان شاء الله في البلد. فجود لك دينا.
2: جود لك موني.
1: جود لك منير. هاف فان بكره وبعده. وان شاء الله نرجع لكم يوم الاحد. ما تنسوش يوم الاحد هنعلن عن التوقع بتاع الماتش لما اتكلم.
2: يلا
1: يلا. يوم جميل عليكم. ويك اند سعيد عليكم. وكون معاكم جيهان عبد الله ونشوفكم يوم الاحد. باي باي, باي.
0: ليه سعر الفضة بيزيد ويقل؟ تغير السعر طبيعي في اي اصل خصوصا في المعادن طبيعي جدا. وده عشان العرض والطلب وتغيرات السعر العالمي. وعشان كده بنفكرك الفضة أصل الذخيري على المدى الطويل. وجودها في محفظتك بيدي توازن للأصول خصوصا لو بنسبة ما بين 10% ل15%. وحافظ عليها من 3-4 سنين على الأقل لنتائج ادخارية أفضل. دي كانت معلومة من فضة من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر تابع موقعنا أو كلمنا على 15-057. رقم التسجيل الضريبي 643-640-8778.
3: رحلات أكتر وأكتر مع مصر للطيران. مصر للطيران هتوصلك المكان اللي انت عاوزه وتتمناه مع رحلات جديدة مباشرة لزنزبار بداية من 4 سبتمبر 2026. ورحلات كمان لبرمنغهام بالمملكة المتحدة بداية من 27 أكتوبر 2026. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 17 17 أو 0900-7440 أو عن طريق الموقع الإلكتروني EgyptAir.com.
4: شجع بقلبك واكسب بدماغك واتفرج على كأس العالم على BN Sports لأول مرة في مصر وفقط لعملاء وي. اشترك في باقة كأس العالم واحصل مجانا على جهاز BN Stream حصريا من وي اللي هتقدر تركبه بنفسك وتنقله بكل سهولة علشان تتفرج على الماتشات بأعلى جودة على قنوات BN Sports ب50% خصم. وكمان هيجيلك 100 جيجا بايت مجانا لإنترنت البيت واشتراك 3 شهور لقنوات بي ان سبورتس مجانا. التشجيع مع وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100 292 895.

0: نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك.
1: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. معهوبة نجوم اف ام على كيفك.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 رأس.
1: خلي نجوم اف ام على طول معاك، ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: السابع مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير الخارجية بحسم نظير القطري التطورات الإقليمية.
2: رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية في المنوفية.
1: النقل تنفذ مخططا شاملا لإنشاء 33 ميناء جافا ومنطقة لوجستية لخدمة التجارة العالمية.
2: مجلس النواب يرفع الجلسة العامة ويعود للانعقاد في 13 من يوليو المقبل.
1: التعليم العالي تعلن تخصيص 800 مليون جنيه لتطوير مستشفيات قصر العيني.
2: رئيس الوزراء يؤكد أن هناك توجيهات رئاسية بالارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وتطوير الخدمات الطبية.
1: صندوق النقد الدولي يشيد بمرونات الاقتصاد المصري ونجاح جهود الإصلاح المالي.
2: التنمية المحلية تعلن خطة عاجلة لتشغيل 109 من الأسواق النموذجية البديلة والمطورة.
1: وزير النقل يبحث مع سفير أوزبكستان بالقاهرة تعزيز التعاون في اللوجستيات والممرات التجارية الدولية.
2: توقيع مذكرة تفاهم بين الهلال الأحمر المصري والصليب الأحمر الكوري لتنفيذ مشروع مساعدة الفلسطينيين بقطاع غزة والمتواجدين في مصر.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: سيتي، جمعاتكم مع أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كل سنة وانتم طيبين يا مصريين. ثورة 30 يونيو كل سنة وكلنا وإحنا كلنا طيبين وبلدنا الجميلة بخير. تحيا مصر، تحيا مصر. الثورة اللي جمعتنا، الثورة اللي يعني عدلت المسار، الثورة اللي كلنا كنا بنستناها. والحقيقة يعني الأيام كانت أثبتت ثورة 30 يونيو إن قد إيه الأيام دي كان أو كنا محتاجين الثورة دي، لأنه كانت أيام صعبة الفترة اللي قبليها. وجت الثورة دي كانت نوع من أنواع كده التبشير والتصحيح، وكانت حاجة أسعدتنا وحاجة جمعتنا مع بعض ولمت شمل الجميع على قرار واحد وكيان واحد وهدف واحد وحلم واحد، وهو دايما أن وطننا مصر رقم واحد، ودايما كلنا ملتفين ومتجمعين حولين الراية المصرية. كل سنة وانتم بخير، كل سنة وإحنا كلنا طيبين، كل سنة وكل القائمين على ثورة 30 يونيو وكل الشعب المصري طبعا هو كان القائم على الثورة دي بخير وصحة وسعادة، وعقبال كل سنة وعقبال 100 مليون سنة. ووطننا الحبيب جمهورية مصر العربية هي في حال أفضل وفي حال أحسن من سنة لسنة. كمان امبارح كان في ماتش مهم جدا جدا جدا في كاس العالم. طبعا إحنا كلنا متابعين الماتشات وبيبقى عزيز على قلبنا ان احنا كمان نتابع المنتخبات العربية. المنتخب المغربي امبارح قدم الحقيقة ماتش ولا روعة، وبنبارك للمغرب وبنقول لكم ألف ألف مبروك المنتخب العربي الشقيق انه صعد لدور الستاشر، وكان ماتش فارق جدا. مبروك الصعود للمنتخب العربي المغربي وأداء فوق الرائع حقيقة. ماتش كان مهم جدا جدا وفرحنا كلنا كل الوطن العربي. مش باقي بقى غير ان احنا نقول انه حظ سعيد وبالتوفيق وكل املنا وكل ثقة ان منتخبنا الوطني ان شاء الله يوم الجمعة اللي جاية يحقق هدف او نصر كبير جدا برضو انه يتأهل لدور الستاشر. الماتش يوم الجمعة ماتش مهم جدا لمنتخب الوطني المصري مع استراليا. ان شاء الله نسعد وان شاء الله نكسب وان شاء الله نفرح ونفرح المصريين. على رأي كابتن حسام دايما يقول كان بيبقى قلقان وانه مش عايز ابيت المصريين زعلانين، مش عايز ابيت المصريين في خيبة امل. لحد دلوقتي بنقول لكابتن حسام حسن ربنا معاك واحنا وراك ولكل فريق المنتخب، وان شاء الله هتفرحونا زي ما دايما كنتوا فرحنا الايام اللي فاتت، ونصعد لدور الستاشر. وساعتها بقى يكون في طبعا لقاء مرتقب بقى كده ما بين المغرب ومصر، وتبقى ساعتها بقى كاس العالم العربي، يعني كاس العالم العربي منتخبين عربيين بينافسوا، وتبقى المنافسة أقوى وتبقى المنافسة أهم وتبقى أصعب. وإن شاء الله يكون نكون متفائلين وإن احنا نتأهل ونوصل

اختيار للنجمة تامر حسني فقرة 3-1 النهاردة، وفوت للقمر ديالي، وفي كمان السلام عليكم معاكي زيد. أول كل سنة، أولا كل سنة ومصر بخير. وممكن فقرة 3-1 تكون للأغنيات على ما أعتقد وطنية، ده الاختيار المطلوب زي ما انتوا عايزين. عايزين أغنيات وطنية، عايزين أغنيات معينة براحتكم خالص، وحمزة نمرة وبلدي والحاجات الجميلة دي. ماشي، ممكن تبقى أغنيات وطنية، ممكن تبقى أغنيات لنجم معين. في نفسي تقري رسالتي، في حد مش كاتب اسمه، في الناس بتمسي علينا، وفي فقرة 3-1 عمرو دياب، ونسمع رقم 6 معانا دلوقتي، هي أغنية نورد ورحمة محسن سر وجعنا.

0: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع.
1: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
2: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
3: وعندك واحد شايته فريق
4: صبح صح.

0: مع أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: نجوم افام ونجوم افام تي في، حلقه من حلقات البرنامج اجمد سبعه الساعه سبعه. مكملين النهارده الثلاث ولسه قدامنا الحد، بكره دايما حلقات السباق من الحد للاربع. ابعتوا تهنئاتكم لو عايزين تشاركوا معنا بمناسبه 30 يوليو، ابعتوا شاركوا على الواتساب على 015 595 1006. اهلا وسهلا، الناس بتسلم علينا. هاي يا مها ازيك؟ ممكن ايه؟ استني، انت كاتبه ايه؟ انت كاتبه حاجات ليها علاقه بالماتشات ولا ليها علاقه ولا حاجه ليها علاقه بالبرنامج؟ فبحاول بس اعرف. ده حاجات كتيره قوي. بعت صوره حلوه، ميرسي، شكرا جدا على الصوره الحلوه. وبتختار معانا اليسا لفقره 3-1. مساء الخير اسيل تامر، حبيبه ماما، عيد ميلادها سعيد لندى تامر حبيبه ماما برضو. هابي بيرثدي، سنه سعيده عليكم يا رب، يوم جميل. شكرا. في فوت لاغنيه لعمرو دياب يا هناء انه يشارك معنا فقره 3-1. لسه بنسالكم عايزين مين اللي يشارك فقره 3-1 النهارده. ابعتوا لنا اسم النجم المفضل ليكم، وابعتوا لنا اسماء الاغنيات اللي عايزينها للنجم اللي هتختاروه معانا. مشاركاتكم نستقبلها على الواتساب، وبنسمع دلوقتي قلت سلام لنبيل معانا رقم 5.
2: متبخر ولما هقول وحشتني

قلت سلام في المركز الخامس وفرصة أخيرة لاختيار نجم فقر 3-1 النهاردة. أول مرة أشارك معك، بحب البرنامج جدا، تحياتي. شكرا. في اختيار لإليسا وفي اختيار لأنغام فقر 3-1، وفي أغنيات وطنية، وفي يوم 30. ورانيا إزيك، منورة، أنت المنورة، وكل سنة وأنت طيبة. شكرا لك على المشاركة، وياريت لو تختاري معانا بقى اسم نجمة حابة إن هو يشارك معانا في فقر 3-1 النهاردة. رغب علامة، أنت الدنيا رقم 4.

يلا بينا نحتفل بيوم 30 يونيو النهارده ونسمع اغنيه يوم 30، الاغنيه الوحيده اللي بتحمل نفس الاسم. الحقيقه اغنيه رائعه وتصويرها كان رائع جدا جدا، متصور مع مجموعه من الاعلام الكبيره ومجموعه من المصريين والناس كلها ملتفيه حوالين العالم المصري الجميل، وفي مناطق كلها تصوير خارجي العاصمه الجديده وفي مناطق مختلفه. يعني تحياتي للصناع هذه الاغنيه لان اغنيه حلوه جدا جدا، بتعبر عن الحدث النهارده وتعبر عن احساس الفرحه بهذا الحدث النهارده يوم 30 لواما، وهم هيكملوا معانا فقره 3 الواحد. فكروا اغنيتين تانيين بتحبوهم لواما وشاركوا معانا وابعتوا لنا على الواتساب على 015 595 1006.

0: حملة راحة في كل حركة. بتقعد ساعات طويلة في الشغل أو قدام الموبايل، خلي بالك القعدة لفترات طويلة ممكن تسبب شد في الرقبة والظهر والكتف. علشان تحافظ على عضلاتك مرتاحة، حاول كل نص ساعة تقوم تتحرك ولو لدقيقتين. حرك رقبتك بهدوء، افرد ظهرك، غير وضعية جلوسك. وكمان مهم جدا ان شاشة الكمبيوتر او الموبايل تبقى في مستوى العين علشان تقلل الضغط على رقبتك. ولو هتشيل حاجة تقيلة حاول تقربها من جسمك واتني ركبك بدل ما تضغط على ظهرك. وعلى قد ما تقدر ابعد تماما عن الحركات المفاجئة، خصوصا اول ما تصحى او بعد المجهود. وما تنساش شرب المياه، مهم جدا للحفاظ على العضلات وتقليل الشد. ولو حسيت بألم في العضلات او شد عضلي استشير طبيبك. تفاصيل صغيرة في يومك بس فرقها كبير. هذه الحملة برعاية جام جون فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.
1: وعندك واحد شاي تفريح
2: صبح.

0: شيء تفري.
1: رقم التسجيل الضريبي 761-896-875.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.

0: تابعونا على youtube.com/ethnobumfm.
1: انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: بنكمل فقرة 3 الواحدة لواما النهاردة. فكروا في أغنية ثالثة تشارك معنا. تاني أغنية هي أغنية رايحة جاية. فكروا معنا في الأغنية الثالثة وبعتوا لنا اسمها على 015-595-5100. وفي انتظار مشاركاتكم كمان اللي فوت الأغنية من الأغنيات اللي موجودة معنا في السباق أو أغنية جديدة على نجوم أف أم. يلا بينا، وفي انتظار الاختيار الثالث.

ده كلام الأغنية الثالثة والأخيرة لوما في فقرة 3-1 النهاردة في أجمد 7 الساعة 7 على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. برحب بيكم من جديد واسمعوا معانا بقى الأغنية الثالثة اللي باقيين معانا رقم 3. لو تعرف ترجعت معانا النهاردة لرامي صبري نسمعها، وفي انتظار مشاركاتكم الأخيرة على الواتساب.

0: تقسيط هتريحك في اكتر من 190 فرع جنبك او اونلاين من على bitech.com او من على 1-9-2-6-2. بيتك يا ما جهز بيوت. رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: لاول مره في مصر اشترك في بي ان ستريم حصريا مع ويب 50% خصم، واتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس باعلى جوده، واحصل مجانا على جهاز بي ان ستريم، وكمان هيجي لك 100 جيجا بايت مجانا لانترنت البيت واشتراك 3 شهور لقنوات بي ان سبورتس مجانا. التشجيع مع وي غير اي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
2: نجوم أفقان تهنئ الشعب المصري الأبي بذكرى ثورة 30 يونيو. نجوم أفقان.

0: تابعونا على x.com/nogomafm. أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: من بداية الحلقة النهاردة كان معايا رقم سبعة سعد المجرد ومحمد شاكر القمر ديالي
2: وسهران حبيبي وإن سهر عيون حبيبي.
1: ستة رحمة محسن ونوردو سر وجعنا. نبيل وقلت سلام.
3: قلت سلام وانا في قلبي بدار النت وانا قلبي يا بكرة وهو مش جنبي.
1: أربعة رغب علامة انت الدنيا.
4: من كلمتين حبيبي قلبي حس بيك. من كلمتين نسيت نفسي من ايدي.
1: تلاتة رامي صبري لو تعرف.
5: أنا تعبان مش مرتاح زي زمان.
1: اتنين توليت وسانت ليفانت نانو.

0: المتبعة مع جيهان عبد الله على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بشكركم جدا على متابعتكم لحلقتنا النهاردة، وهسيبكم مع أغنية المركز الأول بيقولوا لك إيه لحمائي رقم واحد. كمان دقايق هيكون موجود معاكم أحمد مراد وحلقة جديدة من التوليفة، تابعوه من الساعة 8 لحد الساعة 10.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثامنة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير الخارجية يبحث مع نظير قطري التطورات الإقليمية.
2: رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بالمنوفية.
1: النقل تنفذ مخططا شاملا لإنشاء 33 ميناء جافا ومنطقة لوجستية لخدمة التجارة العالمية.
2: مجلس النواب يرفع الجلسة العامة ويعود للانعقاد في 13 من يوليو المقبل.
1: التعليم العالي تعلن تخصيص 800 مليون جنيه لتطوير مستشفيات القصر العيني.
2: رئيس الوزراء يؤكد أن هناك توجيهات رئاسية بالارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وتطوير الخدمة الطبية.
1: صندوق النقد الدولي يشيد بمرونة الاقتصاد المصري ونجاح جهود الإصلاح المالية.
2: التنمية المحلية تعلن خطة عاجلة لتشغيل 109 من الأسواق النموذجية البديلة والمطورة.
1: وزير النقل يبحث مع سفير أوزبكستان بالقاهرة تعزيز التعاون في اللوجستيات والممرات التجارية الدولية.
2: توقيع مذكرة تفاهم بين الهلال الأحمر المصري والصليب الأحمر الكوري لتنفيذ مشروع مساعدة الفلسطينيين بقطاع غزة والمتواجدين بمصر.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: معادكم مع التوليفة مع أحمد مراد برعاية عيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الفل، ازيكم؟ وحشتوني جدا جدا. في نجوم اف ام وفي التوليفة انا بحاول دايما احاول افك شفرات الحياة المعقدة بتاعتنا والأحداث اللي بتحصل وقراءات فنية لبعض الأفلام وشوية أفكار عن بعض الكتب وكل حاجة، بس أنا بحس أنه اللي بدأ البرنامج ياخد شيب فيه، وطبعا استكشاف أنا عايز إيه، وأن أنا مزهقش أن أنا أعمل ده كل أسبوع. ده خد مني وقت لأن أنا راجل ملول قوي، يعني أنا بزهق بسرعة جدا من كل حاجة، فببقى عايز دايما أتعلم حاجة جديدة. والكريوزيتي بتاعتي بدأ من زمان لأنه كان جنب بيتنا على طول في مكتبة، فكنت بتسلل بالبيجامة الكاستور المقلمة روح أشتري الكتب، وأحيانا كنت بروح عشان من وراء أمي كمان، رغم أنها كانت بتشجعنا على القراية، بس لما القراية تبوظ المذاكرة فكانت بتعمل أحكام عرفية، لا ما فيش بقى كتب دلوقتي، فكنت أنزل أشتري أي مسطرة أي بتاع، ومرح بسرعة جاري على دار المعارف ومشاري كتاب صغير كده حطه في البيجامة وداخل بيه واتقفش بيه. غالبا انا كنت يعني فاشل في ان انا اخبي الكتب، بس في الاخر اكتشفت ان البرنامج بيروح ناحية ايه. بقالنا فترة بحاول افهم البرنامج، يعني ممكن اوصفه ازاي، زي ما انا دايما بميل لما باجي اعمل فكرة فيلم ان انا اقدر احكيه بسطر، اقدر افهمه كده، يعني مثلا اقدر ارشح انه بعض الكلمات تؤدي الى ان انا افهم الفيلم كله. فمن هنا اكتشفت ان التوليفة هو شخص بيحاول يفك شفرة الغاز الحياة اللي حوالينا والعلم النفس اللي حوالينا أو النفس البشرية اللي حوالينا عن طريق الكتاب في المجال بتاعه. ومن هنا بقدر أشرح لكم كتب تساعدكم في أن أنتوا تجدوا ترشيحات كويسة، ويعني كل شهر لما يبقى عندنا 4 كتب مرشحة في 4 حلقات ده كافي قوي، لو خلصناهم نبقى عندنا ذخيرة خطيرة. يعني بقالي فترة كمان بصراحة ملاحظ حاجة هي موجودة كلنا ملاحظينها، بس أنا لما بقول ملاحظ أو لاحظتها مش معنى كده أن أنا ما كانتش موجودة، أقصد بدأت أمسكها، بدأت أرصدها كده وأعرف ألاقي لها حل، يعني أو ألاقي لها أفهم المشكلة على الأقل. نص الحل بيجي من فهم المشكلة، وأنا اكتشفت أن إحنا في عصر مزدحم بجنون، يعني مقارنة بالأباء والأجداد إحنا عايشين في مولد شعبي مقارنة ب الناس كانوا عايشين في نوع من الأوبرا، يعني عرض أوبرالي واضح كده. إحنا عايشين في فرح شعبي مزدحم بيوزعوا فيه كل أنواع المأكولات والمشروبات والزيطة والعيال الصغيرة والعيال الصيع والمخدرات، عايشين في وسط درمغة جامدة جدا. ولا لا أقصد المجتمع، أنا أقصد هنا دماغنا البشرية، يعني مقارنة بالمعطيات أو المقادير اللي كانت بتجيلنا عشان خاطر نفهم العالم احنا اضرب في 95. الغريب ان احنا متخيلين ان احنا دماغنا تطورت وان احنا المالتي تاسكينج ده زبطنا، واحنا جامدين على فكرة وفاهمين احنا بنقول ايه ولا احنا زمان كانت الناس مش سرعة كده، احنا سرعة جدا على فكرة. حقيقة الامر احنا اتدربنا وحصل لنا ادابتيشن تكيف عشان نقدر نعيش مع سرعة الاشياء اللي حوالينا، وبصراحة الاشياء اللي حوالينا مساعدانا ان هي بتاخد بعض القرارات عننا. يعني زمان

بتفهم العالم اللي حواليها في الثلاثينات والعشرينات والسبعينات وهكذا. اديناها هي نفس الدماغ، اديناها تاسكات اعلى بكتير، فهي اللي عملته كالاتي، انها بدات تكروت. تكروت يعني ايه؟ يعني بناخد من كل حاجه الحته التبه اللي فيها ونروح. مش لازم ناكل بقى كل حاجه، مش لازم نقعد نتفرج عليها نقرا الكتاب كله. ما تديني كده، خش على الاي اي قول له رخص لي يا باشا، اديني خلاصه واروح وهكذا. وهو احنا عندنا ظن شديد ان قرايه الكتاب عن طريق اي اي اسرع بكتير. انا مع اللي بيحب يسمع، انا مع تمام، لكن الكتاب النهارده مكتوب في 400 صفحه، لما اقراه في 400 غير لما اقراه في 5، مهما كان الاختصار بيديني الخلاصه والزيت، لا الموضوع طبعا كبير قوي. طب انا عاوز اوصل ليه؟ عاوز اوصل ان احنا متكهربين، احنا فعلا اصبحنا متكهربين بشكل كبير. وده قدني الى حته كتاب يا جماعه هقول لكم عليه النهارده، غريب جدا. الكتاب ده بيتكلم عن حاجه دايما كنت بدور لها على حل، واحنا تحسوا ان الحاجه بتعدي قدام عينينا بس احنا مش عايزين نشوفها. والكتاب ده بدا يمدز على الزرار يفهمنا بالظبط هو ايه اكتر حاجه بتموتنا، اكتر حاجه بتقضي على البني ادم ومش واخدين بالنا خالص هي بتقضي عليه ازاي، اكتر حاجه بتدفع البني ادم لقدام ناحيه الحافه لغايه ما يضطر ان هو يقفز او يموت او ينتهي قبل ما يموت بسنين ويفضل قاعد في حاله موت كامل. كل ده احنا مش قادرين نفهمه، مش قادرين نفهم هو جاي منين وليه وازاي. الكتاب ده دس على زرار كتير قوي. الكتاب ده بيتناول اشياء انا شايف ان هي رغم بساطتها ورغم ان هي تبدو قدام عينينا، بس هو الكتاب جماله ان الواحد يقرا ويبتدي يستكشف اركان ما بيعرفهاش خالص في النفس البشريه، وده اللي بيأديها هذا الكتاب. احنا هنقدم النهارده اجابه مهمه جدا هقولها لكم بعد الاغنيه، بس الكتاب اللي هنتكلم عنه عنوانه عجبني قوي، اسمه لماذا لا تصاب الحمير الوحشيه بالقرحه. يعني الزيبراز اللي هي الحيوانات الجميله دي ليه ما بيجيلهاش قرحه؟ فتحس ان الكتاب نعم حضرتك بتتكلم على ايه. الكتاب مش بيولوجي خالص، مش بيتكلم عن امعاء الحمير الوحشيه، هو بيتكلم عننا احنا بشكل كبير قوي. والعنوان بتاعه شدني، بدات اقراه وعجبني وبعدين سحبني بصراحه. في 3 ايام لقيت نفسي فنشت، وانا عندي عاده كده ان انا بحاول كل اسبوعين اخلص كتابين، كل سوري انا اسف اسبوع اخلص كتابين، فانا بحاول اخلي فيه 8 كتب في الشهر. وده معدل انا بالنسبه لي ان انا عشان انا بكتب في نفس الوقت ده وبعمل حاجات كتير، فانا يعتبر معدل يعني مخزي بالنسبه لزمان. بس طبعا المسؤوليات الحياه بتخلي الواحد يعني بيبقى ما بيقدرش يعمل الحاجه بشكل زي زمان. فهناخد اغنيه لذيذه ونرجع تاني بقى نخوض في رحله هذا الحيوان المتوحش، وهنكتشف الموضوع ملوش علاقه بالحمير وحشيه خالص، له علاقه بالبني ادم بشكل كبير. يلا بينا.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفش.
2: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
4: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
2: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجافي مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: انت مين؟
6: الفنان نادر جودة.
5: طب يا سيدي،
6: فعيش صباحك مع ظن امام ويوسف التهامي يوم الأربع من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
7: دواء ايه؟ انا ما كتبتلكيش اي دواء. بحالتك الموضوع ملخبط شوية، لانك بتمري بحالة فقدان ذاكرة، فصعب نجزم ايه الحقيقي وايه لأ.
8: الشخبطة اللي جوه دي ب25,000؟ انت عايز تاخد كل الفلوس ديت في يومين شغل؟ اشتري مني بقى، اديله 5 كمان وكده يبقى زي الفل، واكتبوا اسمه على التتر كده في حتة كويسة. يلا حبيبي عشان نشتغل مع بعض تاني.
6: الفنان نادر جودة، فعيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام يوم الأربع من الساعة 8 للساعة 10 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
9: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
10: فاكرني عقولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
9: طب غني المزيكا يا

0: للسمع بالتوليفة مع أحمد مراد برعاية عايريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: قد ايه انا بشعر بابريشيشن او نوع من التقدير الرهيب لما بلاقي حد بيديني كتاب حلو، او الاجمل طبعا الكاتب نفسه بقى اللي كتب الكتاب، وبحس كده ان انا بتتبعه واقعد ادور على صفحاته واشوف بيقول ايه وبتاع. بصراحه الاحساس بيبقى حلو، لانه اللي بيعلمني حاجه جديده ده بيفتح حتت مهمه، وده من الراجل من الناس اللي عملت كده بالفعل. روبرت ام سابولسكي كتب كتاب مهم اسمه لماذا لا تصاب الحميره الوحشيه بالقرحه. تحت العنوان بيقول ايه؟ بيقول دليل حول الاجهاد والامراض المرتبطه به وكيفيه التعامل معه. المقصود بالاجهاد الانكزايتي، القلق، وهو بيقول في هذا الكتاب حاجات مهمه جدا على فكره القلق. وتعالوا احكي لكم كده قصه لطيفه بيقولها في الاول خالص. بيقول يا جماعه، احنا في العلم، في الحياه اللي احنا عايشينها دلوقتي، في العلم بيقول ايه؟ بيقول ان احنا المعطيات بتاعتنا كتيره جدا، يعني اللي جاي لنا من اخبار واحداث ونيجاتيف وبوزيتيف واخبار رياضه واخبار حروب واخبار كل حاجه عماله تصب جوانا. فيرسس بني ادم كان عايش سنه 50 بيقرا الجورنال، تاني يوم بيشوف اللي حصل، تاني يوم الصبح لما الجورنال ينزل كبير ويعني يسمع الراديو لو في حاجة ارجنت قوي، والراجل ده ونفس الراجل ده او السيتي دي والست النهاردة اكيد دول ناس بياخدوا حاجات مختلفة تماما من المعلومات، وده عمل لنا حاجة مهمة جدا. طب هو بيقول ايه؟ بيقول انه ملخص يعني القصة اللي عايز يوصلها، ان احنا تقريبا ماسكين السلك العريان الكهرباء طول الوقت. يعني بني ادم عايش في هدوء وبني ادم تاني ماسك سلك عريان ما بيسيبوش خالص طول الوقت، وده طبعا بيعمل مشكلة كبيرة قوي. ايه هو السلك العريان اللي هو قصده؟ هو فكرة الانكزايتي او القلق. فبيقول ايه بقى بسبب عنوان الكتاب؟ بيقول انه الحمير الوحشية بتبقى واقفة في الغابة بتاكل، وطبعا رؤيتها غير رؤيتنا. انتوا عارفين ليه الحمير الوحشية متخططة بالطريقة الغريبة دي؟ الادابتيشن بتاعها على فكرة بالنسبة لنا احنا لما نبص له كده نقول ان الطبيعة ارتكبت خطأ غريب جدا. ليه؟ لان هو بيشاور على نفسه. يعني لو انت واقف وسط زرع كده وبتبص عليه هتبقى اوتوماتيك على طول شايفه، فده بيقول للاسد تعالى، بيقول للنمر والنبي اجري عليا لو سمحت بتاع. وبعدين لما بعده يدرسوا في الحيوان ده كتير لقوا انه اساس اللعبه انه الاساس بتاع العدو بتاعه مش الاسد والنمر اللي بيهاجموه، الاساس هو الحشرات اللي بيعملوا له مشاكل كبيره قوي. فاكتشفوا ان الجلد بتاع الزيبرا ده، الحيوان الوحشي المموه اللي هو معمول فيه خطوط ده بشكل في كانك عينيك مش مظبوطه كده، يعني شويه كانك مش عارف تشوف كويس، الطريقه دي بتخلي الدبان ما يقفش عليه خالص. يعني لو بصيتوا عليه في اي صوره هتلاقوه كلين واقف، ما فيش ولا حشره واقفه عليه، لان الحشره مش قادره تقدر المسافات وهي بتقرب منه. اذا الطبيعه اديته حاجه مهمه ان هو يبقى في خطوط فتبعد عنه الحشرات. ده التطور بتاعه اللي حصل ده طبقا للنظريات الحديثه. طيب ايه كمان؟ قال لك كمان الحمار الوحشي ده النهارده واقف وسط الزرع احنا شايفينه بعينينا. وبالمناسبه على فكره احنا مثلا بنشوف النمر لونه اصفر او برتقالي وسط الزرع فبنشوفه واضح جدا. هي اللعبه كلها انه الطبيعه بتاعتنا احنا كانسانيات اللي هي في مننا جزء قريب جدا من الغوريلا والقرد وهكذا، لما بنبص للثمار بتاعه المانجا بالذات، المانجا والطماطم والحاجات اللي لونها احمر، اتطورت اليه جوه عينينا علشان نقدر نفرقها عن الشجر اللي موجود. يعني ايه اللي انا بقوله ده؟ يعني مش كلنا بنشوف زي بعض، يعني انا والقرد والغوريلا بنشوف الثمره اللي لونها اورنج على الشجره بنشوفها اورنج، ده مش معناه خالص ان هي لونها اورنج، لانه حيوانات تانية بتشوفها اخضر، لونها اخضر تماما. وده اللي بيحصل على فكره، احنا بنشوف النمر كويس قوي، بس الغريب ان بنشوف لقطات للنمر بيتسلل من وسط الزرع وتلاقي الغزاله واقفه على بعد امتار منه مش شايفاه. وانا عايز اقول لها الحقيقه على فكره ده هيهجم عليكي فين لما تاخد بالها من الحركه. ليه؟ لانها شايفاه لونه اخضر. هل النمر لونه برتقالي؟ لا، احنا اللي شايفينه برتقالي، لكن حقيقه الامر بالنسبه للغزاله النمر لونه اخضر، اخضر في اسود، شبه بالظبط الاعشاب اللي هو واقف السافانا او الاعشاب اللي في الغابه اللي هو مستخبي وراها، لذلك هو بيقدر يقرب منها، وده ادابتيشن وتكيف منه من الطبيعه عشان يخلي هذا الحيوان خافي بالنسبه للضحيه بتاعته عشان يقدر يقرب ياكلها. وكذلك هي برضو عندها تطور، هي بتقدر تجري وتقفز قفزات رهيبه طويله، هو مهما جري الفهد حواليه ما بيقدرش ان هو يعمل القفزات دي. وكل حيوان ميسر ومسير لما هو فيه في البيئه بتاعته بالخلق بتاعه بالشكل بتاعه. طيب نرجع للحمار الوحشي. موضوع انا عارف حيواني جدا ليبدو يعني، بس احنا هنقفز منه لينا على طول. بس تعال نقول النهارده ان الحيوان الحمار الوحشي فيه حاجه مميزه جدا، هو بيبقى واقف كده بياكل وبيمضغ ومبسوط، وبعدين بيحس ان في حاجه بتتحرك فبيتوتر سنه، وبعدين يبص على شماله فيكتشف ان في اسد او نمر متربص بدا يحاول يهاجم عليه. فاوتوماتيك بيحصل ايه في اللحظه دي؟ بيبتدي يتفرز بقوه الادرينالين جوه جسمه، يبتدي يحصل له حاله كده. الادرينالين ده يا جماعه تعالوا نعتبره زي بالظبط ايه، النيتروس اللي في الجيمز كده، اللي هو تدوس عليه في العربيه الجاريه بسرعه جدا. ده هرمون مهم جدا بيفرز من الجسم في لحظه الخطر علشان يعمل ايه، يقدر يخلي الجسم اولا بيوقف لحظه النمو، بيوقف التعرق، بيوقف اي نوع من انواع الـ يعني بيعلن حاله الطوارئ. يعني بيقول البني ادم انت تقدر تجري، ولو اتصبت حتى برصاصه دلوقتي على فكره مش هتاخد بالك لغايه ما توصل، ولو دوست على حاجه دخلت في رجلك مش هتاخد بالك، انت بس الهدف الاساسي دلوقتي بالنسبه لك انك تنجو من هذا النمر. فهو اوتوماتيك بيقوم مولع على الشمعه بتاعته ويطلع يجري بجنون لغايه ما حل من اتنين، يا اما بينجح في ان هو يجري ويقفز ويبعد عن هذا النمر والنمر يتعب فيقع في خلاص، فهنا من هنا بيبتدي يطفي المكان كله خلاص انا نجيت، او يتكل خلاص يتكل انا مش محتاج اطفي بقى مكان ولا عم انا مت اصلا. فمن هنا هو سويتش اون سويتش اوف، يا اما انا مشغل فانا بجري فانا عايز اعيش، يا اما انا بطفي عشان انا خلاص انا تمام عايش، او انا بطفي لان انا ما بقاش في جهاز اصلا. الانسان مش كده خالص، الانسان بقى عمل حاجه عكسيه تماما، عمل اصعب حاجه في كل عالم الحيوانات. ايه اللي ممكن تتخيلون الانسان بدا يطوره وده اللي يمكن عمله حاجه غريبه جدا؟ انسان طور الوعي، يعني الفكرة ان هو اصبح وسط كل الكائنات دي هو الايفون، هو اللي فجأة يعني بدأ يبقى ذكي بزيادة في حتته، على فكرة هو ذكي بزيادة على الحتة بتاعته مش على العالم كله. طبعا عندنا authority، عندنا سطوة وسلطة نقدر نركب بيها الدنيا بشكل ما، بآلاتنا بحاجاتنا، بس هاد بني ادم مرميه في الغابة لوحده كده بالبنطلون مش هيسرفايف لمدة، مش هيعيش لمدة مثلا نص ساعة، مش هيقدر يكمل يعني اذا مش مدرب على اي حاجه، او انسان عادي من المدينه يعني. طب الوعي اللي طورناه ده ودانا فين؟ يلا ناخد غنيه وانا اقول لكم.

0: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سامعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة ان محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: انا احمد الهوان.
1: وانا يمنع.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض،
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع احمد الهواري ويمنى علي، كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
3: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا لسه مع التوليفة مع احمد مراد برعاية عايريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بنتكلم النهاردة على كتاب بيتكلم عن ان ازاي الحمير الوحشية مش بيجيلها قرحة. والكتاب مش عن الحمير الوحشية ولا القرحة خالص. هو يقصد هنا من الكتاب انه الانسان طور حاجة في حياته خليته دايما بيصاب بالقرحة. القرحة دي بتيجي من التوتر العالي. فهو بيدي مثل بالحيوان، وقلنا ان الحيوان ده بيبقى في الغابة بيجيله الهجوم، وانس انه خلص الهجوم بيرجع تاني لحالته الطبيعية. احنا بقى مسكين الكهرباء على طول. طيب مسكينها ليه؟ لان احنا طورنا احساسين اصعب من بعض. الاولاني هو من نحن، احنا مين. يعني مفيش حد على فكرة في الحيوانات ابدا عارف هو مين، او فارق بالنسبة له مكانته الاجتماعية، غير ان هو قادر ياكل يا يتاكل، يا اما يتزاوج او ما يتزاوجش، او ان هو يمرض فيموت ولا يقدر يعيش بصحة او ياكل. لكن ما عندوش وعي ان هو اسمه احمد مثلا، وان احمد ده ليه مكانة اجتماعية، وانه عايز يحط نفسه بوزيشن معين، وانه عايز الناس لما تشوفه تقول عليه كده، ونظرة ذاتية من جوه، نظرة خارجية من الناس، واتزان نفسي. وبعدين تعالوا نلخص ده كله في السبكونشس، في العقل اللاواعي للإنسان اللي هو جواه، دون أن يدري كمية أفكار مسيطر عليها بهرمونات كيميائية كبيرة جدا بتخليها تحرك حركات أبعد من أي كائن تاني. ده رقم واحد. الحاجة التانية، الوعي الذاتي ده جه مع مخاوف زمنية. بدأ الإنسان يدرك الزمن. يعني أنا أشك أن في كائن حي مدرك الزمن زينا. على فكرة الحيوانات بتحس بالزمن على قدرها اللي محتاجاه، لكن انا ابقى حاسس ان انا بفكر في الزمن، ايه المقصود ان انا قاعد بقول يا نهار ابيض انا الكوارتر. دايما كلمه كوارتر دي تيجي على طول، الكوارتر الرابع بتاع 2028 لازم اكون عملت اتشيف للار او اي اللي هو الريتيرن اوف انفستمنت بتاع ان انا رجعت الاستثمار بتاع الفلوس اللي دفعناها النهارده. فانا لازم 28 اكون ظبطت الدنيا. بناء على ده لازم ادرس حالات الحروب الموجوده، المناخ المؤثر على السلعة بتاعتي، على الطرق البحرية اللي موجودة. فلازم أعمل فوركاستينج اللي هو تنبؤ طقسي باللي هيحصل في اللي جاي. فهشغل 75 موظف و 82 AI agent عشان نحسب الموضوع، وهفضل أعمل تليفونات لأن البورصة لو نزلت والدولار لو طلع والذهب لو نزل والفضة هي اللي هتركب. لا مش الفضة على فكرة، كل ده ممكن يبقى بيدور في اجتماع اللي أنا بتكلم فيه ده. تخيلوا البني آدم بقى عنده إحساس بالمستقبل عامل إزاي؟ رهيب. وقاعد عمال يخطط ويفكر في البنك وفي الفلوس وفي طول ما هو قاعد، ومن هنا سلاش جنبه يعني على طول في توقع للمخاطر. فهو قاعد بقى بيقول يا ترى طب لو البورصة، طب أنا لو الحرب طولت، لو أنا لو الاقتصاد ريح، طب أنا لو المنتج ده باظ وطلع منتج منافس، طب ما أعمل منتج تاني شبه المنتج بتاعي احطه في السوق عشان اكل السوق. يلا نعمل شركه جديده، يلا نجيب موظفين قد اللي عندنا مرتين، محتاجين فلوس، هنعمل ايه؟ نضغط نجيب فاند ريزنج، نجيب ناس ترفع لنا القيمه التسويقيه بتاعت. تخيلوا احنا بنلعب في كل ده عشان نقدر نفكر في قدام. طب وورا، تعالوا اقول لكم بقى ان الازمه كمان ان احنا واحنا قاعدين بقى بالليل بعد ما بنخلص الشغل وبعد ما نخلص كل الاجتماعات الرهيبه دي، بنتذكر الحبيبه اللي مشيت، ونتذكر الحبيبه اللي ماتت، والحبيبه اللي خانت، والحبيبه اللي هانت واللي كانت حلوة ومشيت، وبنتذكر الأباء والأجداد وكل الناس اللي حوالينا اللي بعضهم رحل وبعضهم مشي وبعضهم خان وبعضهم غدر وهكذا. فيحصل لنا حالة اكتئاب بالليل، ونيجي الصبح نفكر في اللي هيحصل بكرة ومستقبل ولادنا، وعايزين كلنا نمشي واحنا سايبين لولادنا قصرين واتنين يخت وعدد واحد جيت سكي، ونسيب لهم تعليم مظبوط، ونطمن ان أحفادهم تمام وكل حاجة، versus ناس كانت بتموت في عمر الأربعين. انتوا فاهمين احنا بنعمل في نفسنا ايه؟ هو ده المقصود من فكرة الكتاب، ان احنا اول حاجة عملناها في حياتنا هو ان احنا مسكنا السلك العريان بتاع الكهرباء وبدأنا نتكهرب طول الوقت. احنا ببناش زي الحيوان اللي بيتهاجم، الزيبرا اللي واقف في الحي كده في الغابة فبيتهاجم لمدة 7 دقايق جري، 5 دقايق، 3 دقايق جري ويهدى، فكل العوامل الجسدية اللي جواه بتريح. لا احنا عندنا أزمة كبيرة إن إحنا بنتهاجم طول الوقت. تخيلوا لو إحنا كل واحد فينا هو زيبرا، حيوان وحشي واقف بياكل، وطول الوقت هو بيجري من حاجة. يعني مش واقف بياكل عادي، هو يا دوبك هو معدي ومعدي على فاست فود كده أي محل، واخد ساندويتش ويطلع يجري يكمل. هو ده اللي بيحصل. أنا نفسي بكتشف ساعات إن في أيام أنا عايز أعمل مكالمة تليفون عادية اكلم مكالمه معينه في دماغي وانا والله من اول اليوم لاخره كل شويه ادخل في حاجه من حاجه, اخلص زوم او داخل في ميتنج, اخلص ميتنج ادخل في قعده كتابه, اخلص لازم عندي تاسك لازم اخلصه عشان اسلمه عشان هيتصور النهارده بالليل, فانا قدامي ساعتين والموضوع ده محتاج 3 مشاهد كتابه, فانا عايز اقعد اركز اخلصهم, اقول طب رايح بس ربع ساعه اقوم نايم, ربع ساعه اقوم تاني الاقي نفسي عندي شغل تاني, وفي الاخر ما اعملش مكالمه تليفون. حياتنا اصبحت صعبه جدا, وللاسف ده بيودينا الى مناطق من يلا بقى ناخد اشواجندا, يلا نريح اعصابنا, يلا نحاول نطفي المكان, بس في وسط كل الزحمه دي تفتكروا ايه فرصنا ان احنا نقدر نشوف حاجه في القصه دي؟ صعب جدا. تعالوا ناخد فاصل صغير ونرجع بقى نبتدي نمسك الهرمون نفسه ونتتبعه بيعمل ايه في اجسامنا ونحاول نجد طريقه عشان نخرج من المأساة اللي احنا عايشين فيها دي. يلا بينا.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول إيه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: نجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفايه.
2: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري الابي بذكرى ثوره 30 يونيو. نجوم اف ام على كيفك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: التاسعة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يتوجه بالتهنئة للشعب المصري في ذكرى ثورة 30 من يونيو.
2: الرئيس السيسي يؤكد المضي في مسيرات البناء والحفاظ على ثوابت الوطن وتعزيز قدراته لتحقيق الأمن والاستقرار والتقدم.
1: وزير الخارجية بحسم النظير القطري التطورات الإقليمية.
2: رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بالمنوفية.
1: النقل تنفذ مخططا شاملا لإنشاء 33 ميناء جافا ومنطقة لوجستية لخدمة التجارة العالمية.
2: التعليم العالي تعلن تخصيص 800 مليون جنيه لتطوير مستشفيات قصر العيني.
1: صندوق النقد الدولي يشيد بمرونة الاقتصاد المصري ونجاح جهود الإصلاح المالي.
2: التنمية المحلية تعلن خطة عاجلة لتشغيل 109 من الأسواق النموذجية بديلة ومطورة.
1: وزير النقل يبحث مع سفير أوزبكستان بالقاهرة تعزيز التعاون في اللوجستيات والممرات التجارية الدولية.
2: توقيع مذكرة تفاهم بين الهلال الأحمر المصري والصليب الأحمر الكوري لتنفيذ مشروع مساعدة الفلسطينيين بقطاع غزة والمتواجدين بمصر.
1: انتهى موجز الأخبار، وغدا في 10 صباحا موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: يا حبيبتي ذاكري.
4: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
5: وبعدين ده هيجي امتى؟
3: بعدين.
4: بعدين.

0: توماره التوليفة مع أحمد مراد برعاية عايريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ايه اللي بيحصل بقى في جسمنا؟ الكتاب ده بيتكلم عن حاجة غريبة قوي اللي بنتكلم عليه النهاردة. احنا النهاردة في التوليفة واتكلمنا في اللينكات الاولانية قبل الفاصل بتاعنا انه في كتاب لذيذ اسمه لماذا لا تصاب بالحمير الوحشية بالقرحة، وقلت لكم انه الكتاب بيسلط الضوء على ان البني ادم لامس سلك كهرباء دائم versus لو قارناه باي حيوان بيبقى قاعد هادي رايق، عايز ياكل بيقوم ينجز ويجي، عايز يتداول بينجز ويجي، بيتهاجم من حيوان تاني بيدافع او بيموت ونخلص. لكن احنا دايما قاعدين على الطوارئ ماسكين التليفون وبنتلقى الشكاوى بتاعه الشرطه طول الوقت، بس كل واحد على شرطته الشخصيه. طب ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ في حاجه اسمها هرمون، وخدها ببساطه هرمونين لازم نركز فيهم. فيها هرمون الادرينالين اللي هو الحق في حريقه في البيت، الحق في واحد بيغرق، الحق في حد هيتخبط بعربيه، بنجري بسرعه بغض النظر عن اي حاجه، بنطفي حاجات كتير قوي عشان نجري باقصى قوتنا. وحتى بعدها يقول لك يا اخي ده كان بيجري ورجليه مكسوره اصلا، ده كان بيجري وفي طلقه في كتفه، ده كان وبعدين ازاي ده فاق بعد كده. الادرينالين بيطفي الوجع حتى عشان خاطر البني ادم يجري زي الطلقه يعمل حاجه يلحق نفسه. الادرينالين اول ما بيخلص مهمته سلام، في ثواني بينزل مفعوله بيهدى خلص الموضوع. المشكله ان جنب الادرينالين في هرمون عايش معانا في حياتنا مهم جدا اسمه الكورتيزول باللام، لان في طبعا الدواء اللي هو الكورتيزون او اللي بنسميه يعني ماده الكورتيزون، لا هو ده باللام. والكورتيزول ده اللي بيصحينا، ده اللي بينامنا. يعني الصبح كده البني ادم بيصحى ازاي؟ عبر ان هو الجسم بيبتدي يفرز كورتيزول فيبتدي الانسان ينتبه. ده هرمون الانتباه اللي هو بالمناسبه بيزيد جدا مع القهوه، عشان كده احنا بنحب القهوه جدا، علشان القهوه بتدينا نوع من الصحيان، هي بتزود قدرة الكورتيزول في الجسم فبتفوقنا لو احنا مش عارفين نقوم او عندنا فوقان بطيء. طيب الكورتيزول ده بعد ما بيفرز ما بيرجعش تاني ينزل زي الادرينالين ويروح، لا بيفضل موجود في الجسم. وجوده بقى المستمر المزمن في الجسم، حيث كورتيزول يسلم كورتيزول، توتر يسلم توتر، هو ما بيهداش عمال يتفرز طول الوقت. تخيلوا ممكن يعمل فينا ايه؟ تعالوا احكي لكم اللي بيحكي لنا اللي بيحصل لنا تقريبا كل يوم. رقم واحد، هو بيدمر الأنسجة وبيوقع المناعة وبيوقف عمليات حيوية كتيرة جوه الجسم، أمراض الدم والجهاز الدوري. يعني بيعمل إيه؟ بيعمل ارتفاع في ضغط الدم. في ضغط الدم ليه؟ بيندفع بقوة، عمال يضخ جامد قوي لأنه متوتر، الإنسان متوتر، فهو قاعد على الكرسي في البنك بيشتغل بس في توتر، ففي ضخ دم مش مناسب خالص لقعدته دي. المفروض العادي يبقى الدنيا تمام. طب تصلب الشرايين بيبتدي يحصل ليه؟ بسبب الضغط العالي، لأن بتتشقق الجدران بتاعه الاوعيه الدمويه بتاعه البني ادم، ويبتدي الجسم يفرز الكورتيزول والدهون لاصلاح التشققات دي، لان في ضغط. انت عارف خرطوم ميه بتدي فيه ضغط عالي على طول، فايه اللي بيحصل؟ بيشقق. طب لما بيشقق الجسم يفرز الكورتيزول والدهون عشان تظبط الموضوع. طب الدهون بتبتدي تشتغل وتفرز في الجسم فبتتراكم، وبعد شويه الدهون دي لما بيبتدي افرازها يكتر نوديها فين؟ ما بترجعش مكانها بقى ولا بتنزل في العرق. الدهون دي نوديها فين يا باشا؟ عند الايه؟ العوامة البطة اللي هي لابسينها كلنا حوالين بطننا، دي اسفل البطن، وتبتدي تزيد، ودي اصعب منطقة ما بتخرجش منها الدهون. النوبات القلبية والسكتات الدماغية بتزيد، لان دي الشرايين ده النهاردة بيعمل اوتوماتيك جلطات صغيرة ممكن تعمل نوبات قلبية وتعمل سكتات. تضخم البطين الايسر نتيجه لاضطراب القلب لانه بذل مجهود جامد، فيبتدي الشرايين كمان متصلبه والضغط الدم عالي، كل ده مع بعضه بيعمل تضخم في عضله الجانب الايسر للقلب ويضعفها، ممكن تعمل توقف مفاجئ او ضعف عام في القلب. امراض التمثيل الغذائي والطاقه، السكر من النوع الثاني.

ليه؟ يعني النهارده احنا بنلاحظ حاجه غريبه قوي، تدخل كده مطعم تاكل الوجبه بتاعتك والابيتايزرز والحاجات وبتاع، بعد ما تخلص مفيش نفس بقى، مش قادر تنفس، يعني اجيب لك طب شويه شاي ولا لا لا لا لا لا، مفيش مكان خالص. طيب واحده تشيز كيك، اه يلا بينا. فتحس طب ما هو ما كانش في مكان للشاي حضرتك، او ما كانش مكان للشاي الاخضر، اشمعنى هناخد واحده تشيز كيك؟ لان المخ اوتوماتيك متربي من زمان قوي، لما تلاقي الحلويات دب على طول، عشان انت مش ضامن تشوفها تاني. الحاجه الثانيه، انت محتاج سكريات لان انت عايش في بيئه خطره من الحيوانات اللي حواليك بمنتهى البساطه. فانت لغايه النهارده مخك البدائي بتمارس نفس الفكره بالظبط. فايه اللي بيحصل؟ بيحصل ان الانسان اول ما يمسك السكر وهو بالتوتر العالي ده، الكورتيزول بيمنعه ان هو يصرف، عشان ما يصرفش اللي بيحصل يبتدي يراكم السكر الموجود، والبنكرياس المفروض يفرز انسولين كتير جدا جدا عشان يحرق ده، طبعا ما بيقدرش، يحصل له اجهاد فيبتدي يقل ضخ الانسولين. فالانسان يبقى متوتر وفي نفس الوقت ما بياكلش كويس قوي، ممكن ياكل حاجه حلوه صغيره وتلاقيه عمليه تخين جامد قوي. كان في كلمه في احد الافلام المصريه القديمه لو اظن حين ما يسار، لو انا متذكر، مش متذكر كانت يعني فيلم ده ولا لا، بس سامحوني انا مش فاكر يعني فيلم، بس فاكر الجمله قوي. كان بيقول وانا متذكر كانت على الفنان هاله فاخر لو انا فاكر، كان استاذ عمرو سعد متهيألي بيقول انه امه بتتخن من كتر الجوع. الجملة دي على فكرة مهمة جدا، لان التخن من كتر الجوع ده معناه ان انا ما باكلش، بس انا عمال اتخن لان انا خايف، فانا مش عارف اكل تاني امتى، فانا بخزن دهوني فما بخسش. سيمبلي بمنتهى البساطة التوتر العالي والكورتيزول بيخلي بني ادم يتضخم جدا، مش عشان اي حاجة وما بياكلش، ويمكن قولونه تعبان، بس هو على المدى البعيد في الدنيا هو اوتوماتيك جسمه حايش انه ينزل الميه حتى، فاوتوماتيك عمال يتخن ويزداد نهجان ويزداد قلبه خفقان ويتعب اكتر. فطبعا ده انسداد شرايين بقى وفيلم تاني خالص طبعا. طيب في ظاهره اسمها الفودو، تسمعوا كده عن سحره الفودو، الناس اللي بتجيب عروسه وتخرزق فيها الايه الدبابيس وبتاع، ويقول لك انا ايه اخزق فيه الدبابيس واقعد ادعي عليه بعد شهر كده يموت. كانوا زمان متخيلين ان فعلا السحر ده فيه جن وعفاريت وحاجات وبتاع، اكتشفوا مؤخرا ايه اللي بيحصل بقى، انه النهارده لما بيكون في انسان في وسط قبيله تم الغضب عليه او اعلن ان انت فودو، انت تحت تأثير هذا السحر وانت ستتحول الى زومبي فعلا، اوتوماتيك الجسم بياخد اوردر ان هو يتحول لده بالفعل. بمعنى الخوف بيزداد، التوتر والرعب بيزداد، الكل القبيلة غضبت عليه، ساحر القبيلة اقنعني ان هو دب دبوس في قلبي، انا قلبي بيبتدي يستجيب بجد لان انا مصدق. التصديق بيولد التوتر، والتوتر والرعب والقلق يبتدي يعلى لدرجة ان يبتدي البني ادم لا عارف ياكل ولا عارف يهضم ولا عارف يخرج ولا عارف يعمل اي حاجة خالص. بعد اسبوع اتنين تلاتة يبتدي ينهار جسمه، يجيله سكتة قلبية، واقف يقول لك شفت حركة الفودو والدبوس اهي ادت الى ده. طيب تعالوا ناخد مثال عادي من الحياة العادية بتاعتنا، في ناس كتيرة جدا بتطلع معاش بتموت، يعني 60 ويوم مات، او 60 وسنة او 60 وشهرين. ايه اللي بيحصل؟ البني ادم بيجي له اوردر ان انا ما بقتش ليه اي اهميه. طب ده سلاش يعني ايه بقى؟ محتاج يعني نعمل شرطه على جنب كده، بتاخد معاها ايه؟ انا هجيب فلوس منين؟ الدايره اللي حواليا ما بقتش هتشيلني، ماليش حد هيهتم بيا، كنت باخد مرتب ثابت ما بقتش، كنت باخد مرتب بقى اقل. طب الكشف الطبي، ما انا كنت بكشف في الشغل ما بقاش فيه تامين، طب انا هعمل ايه؟ طب ولادي كبروا وسافروا، طب انا قاعد لوحدي. طب يبتدي يولع في نفسه داخليا اوتوماتيك، ده طبعا بيبدا من قرب سن الستين، لذلك هو ياخد الشهاده يموت ليه؟ لان هو من هو سن 58 بدا يفكر في القصه دي، فاوتوماتيك هو راح للمنحدر دون ان يدري. برضو الايحاء الكبير بالوهم يولد قلق رهيب، والقلق الرهيب يؤدي الى نهايه البني ادم وانهاء حياته في وقت بسيط جدا. فطبعا اللعنه هنا كبيره جدا جدا. بيقول لك ان العلماء اثبتوا في الدراسات بتاعت القبائل الافريقيه ان اللعنه والضحيه بيموت بمجرد ان هو يحصل له، يحصل طبعا جفاف وامتناع عن الاكل واكتئاب شديد وقلبه ما بيضخش واضطراب في ضربات القلب، تلاقي الضربات مش منتظمه، بعد شويه القلب اوتوماتيك على طول بيبقى كانه خد ماده سامه، لان الكورتيزول عالي جدا جدا، او ما الكورتيزول يعلى ده كانك شربت. يا جماعه جربوا كده، حد يمسك مثلا دبل اسبريسو كده مشارب 9 ورا بعض، ايه اللي هيحصل له؟ نهجان وشبه أزمة قلبية، ممكن يقع، ممكن يغمى عليه وبتاع. هو ده بيحصل جوه الجسم بدون قهوة، سيمبلي هو ده اللي بيحصل من الكورتيزول والأدرينالين جوه الجسم. والمشكلة مش إنه يفرز، المشكلة إنه هو يفرز ويفضل يفرز ويكمل اليوم من بدايته لنهايته. شفتوا إحنا بنعمل في نفسنا إيه؟ هي دي بقى المأساة اللي إحنا عايشينها. طيب مفيش قرح ولا إسهال.

ولا اشياء هتحصل لو البني ادم قدر يطفي المكان ده شويه. وهو بيقول كمان النهارده انه المثلجات والحلويات بتعمل ايه في البني ادم؟ بتدي له نفس الاحساسات دي على فكره، بتدي له القدره على التوتر، لان البكتيريا اللي موجوده في نسبه كبيره من البشر هي بكتيريا كويسه جدا على فكره، ما فيهاش حاجه يعني، احنا جوه معدتنا البكتيريا كويسه. مقاساتنا لما ناكل حلويات بكثره شديده وسكر كتير جدا، احنا بنغذي البكتيريا لدرجه انها تتفحل وتكبر وتتضخم فتاكلنا. احنا عايشين على فكره في جمعيه كبيره، في نظريه مهمه جدا موجوده اتكلم فيها، ريتشارد دوكنز احد علماء الطبيعه والاحياء المهمين جدا، الراجل ده قال احنا ممكن يكون نظريه من النظريات ان احنا جسمنا ده عباره عن جمعيه ضخمه من مليارات الخلايا اتلموا مع بعض ويلا بينا نعمل كائن حي، فاحنا بنساعد بعض ونشتغل لغايه ما بتتفض الشركه زي اي شركه وتموت كلها مع بعض ويندثروا ويتفتتوا ويروحوا لحاجات تانية ويروحوا للتربه ويكملوا حياتهم بطريقه تانية. فده معناه انه لما بندي سكريات رهيبه للجسم هو بيتدمر، لان هو مش مركز ده ايه، اولا بيحس ان في خطر، ثانيا بيخزن ما بيصرفش، ثالثا من غيرها بيبتدي ينهار عصبيا، بتعمل له ارتفاع شديد جدا جدا في الانسولين مره واحده، وبعدين بتخلي الكورتيزول يعلى. شفتوا احنا بنلعب في كيمياء، في الكيمياء بتاعتنا بطريقه مش منطقيه، وبعدين نقول احنا قلقانين ليه؟ فهمنا حاجه؟ يلا بينا ناخد اغنيه ونرجع نكمل رحلتنا مع هذا الكتاب المقلق بصراحه، هو نفسه مقلق الكتاب.

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عيش عيش عيش
1: صباحك. التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: يا حبيبتي ذاكري،
3: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
2: بعدين بعدين
3: بعدين بعدين.

0: tiktok.com/@nugumfm. انتوا لسه مع التوليفة مع أحمد مراد برعاية عيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بنتكلم النهاردة على الكهرباء الرهيبة اللي احنا عايشين فيها طول في حياتنا واكتشفنا من شوية انه الكورتيزول كهرمون بيؤدي الى نتائج زي الزفت الصراحة. يعني ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان البني ادم بيحطط في جسمه مادة المفروض تتفرز عند الخطر، حاططها على طول اوتوماتيك، زي بالظبط اللي ماسك مشروب كده من مشروبات الافاقة او القهوة او البتاع وحطه دايما في الدم وموصل الكانولا وحطط الكيس كده وماشي بيه على طول طول الوقت. طبعا دي مأساة رهيبة يعني ان احنا نتخيلها. طيب النهاردة بيأثر على ايه كمان؟ بيأثر على هرمون النمو. يعني لو في الاطفال الهرمون ده موجود وده بينتقل بالطبيعة، لان احنا النهاردة بنزعق بنصرخ بنوتر بنفتحين السوشيال ميديا متكهربين اوتوماتيك، الطفل بيتكهرب ما فيهاش حل. طب هو بيتكهرب، انت بتكهرب، بتقدر تسمع الكلام انا بقوله ده، تقدر تغير. طب هو بيتكهرب وهو مش عارف ومش عارف يغير ايه ومش عارف ايه الكورتيزول ده اصلا ولا عارف اي حاجة، وعايز ياكل حلويات وعمال يحش في حلويات ومبسوط، وفي نفس الوقت هو مش واخد باله ان هرمون النمو بتاعه عمال يقل. هرمون النمو بيقل ده مش معناه ان هو يطلع قصير، بس ده معناه ان المخ ما بيكتملش قوي بنسبة صح، معناه انه اطراف الجسم والوظائف العقلية بتتأثر جدا، لان البني ادم النهاردة مفيش هرمون. احنا النهاردة في هرمون بيبقى موجود اللي هو بتاع النمو يفضل الانسان يكبر بيه، وفي هرمون تاني اللي هو بيبتدي يصبط او يوقف، خلاص احنا وقفنا لغايه سن كذا خلاص بقى مش هنطول تاني. يعني انتوا متخيلين بقى ان هو النهارده ده بيبقى شيء بيعطل النمو لو ده بدا بدري قبل ما ده يحصل اصلا، يعني من غير المكابح دي والفرامل دي اوتوماتيك الهرمونات بتاعه النمو اصلا قل. فتخيلوا بيطلع ايه النهارده؟ بيطلع كائنات مشوهه نفسيا وجسديا وكل انواع التوتر اللي ممكن يودي ولادنا في 60 داهيه. ايه كمان؟ المناعه بتنزل في الارض. احنا برضو المناعه بتاعتنا اصبحت هشه جدا، احنا ناس من التوتر وصلنا مرحله ان احنا اي ميكروب معدي اتفضل يا باشا، والله لا انت قاعد شارب شاي ما ينفعش وبتاع، البس الميكروب اللي موجود. في اول 5 دقايق من التوتر لحد الجهاز المناعي بيتحفز جدا جدا لاي حاجه، اي جروح ممكن تحصل. يعني كده كده لما الادرينالين كورتيزول بيعلو بيبقى بني ادم بيبقى في حاله ايه، ان هو متحفز ان في حاجه تحصل. لكن الاستمرار وارتفاع الكورتيزول لما يفضل شغال لساعات طويلة الموضوع بينعكس، الإنسان بيحصل إيه؟ بيفكك بقى الخلايا بتاعت المناعة نفسها، يعني الخلايا الليمفاوية اللي هي المفروض فيها خلايا الدم البيضاء بيبتدي يأكلها، يدمر خلايا الدم البيضاء اللي هي تعتبر الأنتي فيروس بتاع الجسم. فيبتدي الإنسان مع الوقت ومع التوتر يقولك ده عيني ده من التوتر كلو، ده بص منظره بقى عامل ازاي، يعني تحت يعني اسود عامل ازاي، ضايع خالص صحته في الارض بتاع من التوتر الشديد اللي هو عايش فيه. فده بيؤدي بعد كده الى ايه؟ امراض المناعه الذاتيه. نبتدي ندخل في الروماتويد والروماتيزم والحاجات كلها اللي بتهاجم. على فكره السكر مرض مناعي برضه، بيهاجم برضه نفسه بشكل ما. يعني اقصد انه الامراض تبتدي تضرب جامد قوي، والذئبة الحمراء مثلا على سبيل المثال، وامراض تضرب الغده زي مرض جريفز اللي كان عند السيده ام كلثوم، تضخم الغدة الدرقية وتبتدي التضخم الرقبة وجحوظ في العينين، مرض صعب جدا جدا ولازم نعي ان احنا ازاي نقدر نسيطر عليه. طبعا الحمد لله النهاردة في حاجات بتسيطر بالادوية، ولكن برضو ستيل احنا في منطقة صعبة جدا في تلقي هذه الامراض كلها على اعصابنا كل يوم. طيب ألعن من ده وألعن من ده، شوفوا احنا عمالين نمشي في حاجات كلها اصعب من بعض. الذاكرة، طيب نيجي بقى عند الذاكرة ونعرف انه مركز الذاكرة في مخ البني ادم مكان اسمه الهيبوكامبس او الحصين. الحصين دول او الحصين يعني بليه نطقين، الحصين ده فيه منه شكلين ويسمى قرنية امون، ده اللي بيحفظ الذاكرة. في حالة التوتر الحاد القصير الادرينالين بيزود الجلوكوز والاكسجين في الدماغ، بيعزز التركيز جدا جدا، لكن لما يزيد ويفضل شغال مية النار عمالة تجري طول الوقت، فيضان الكورتيزول المستمر اللي احنا عايشين فيه من اول ما بنصحى، ايه اللي بيحصل؟ بيمنع الخلايا انها تمتص الجلوكوز، فما بتاخدش الجلوكوز بتاع الصح، فيضعف القدرة على التسجيل. وده اللي حصل عندنا كلنا، واحنا بقينا ننسى قد ايه. انا مش فاكر انا اصلا جيت هنا الراديو ازاي، يعني انتوا فاهمين اللعبه، احنا فعلا بقينا ننسى، لان النواقل العصبيه اللي بتروح تجيب كمان الخلايا اللي بتجيب منها الذاكره وترجع عشان تديها لنا ده برضو بتضعف. توتر عالي بيؤدي الى تسمم كامل المنطقه دي دون ان ندري، وايه اللي بيحصل؟ من الضغط العصبي نبتدي ننسى ننسى ننسى، خلاص دماغنا بتفوت حرفيا.
2: انا بيحصل عندي نسيان رهيب في اليوم. يعني انا بلاقي نفسي انا مش بحكي على فكره في حاجه وانا تمام. انا بحكي لكم القصه دي لان احنا عايشين فيها جواها. احنا طول اليوم بيحصل عندنا نسيان دون ان ندري خالص. يعني بنقع وننسى حاجات. وفي راجل نسي ابنه في العربيه. يعني في اسوأ من كده حوادث يا جماعه. يعني ده معناه ان احنا النهارده في منطقه صعبه جدا. يا راجل هنجدج الراجل ده ازاي؟ نحاكمه ازاي؟ على انه اب مهمل ولا على انه العصر فعلا في حاجه مش مظبوطه؟ فكروا معايا. يلا ناخد اغنيه ونرجع تاني نكمل هذا الكتاب المقلق. هو قلق ومقلق برضه.

من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راديو.

0: تابعونا على youtube.com/@nujumfm. انتوا لسه مع التوليفة مع أحمد مراد برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: هنتكلم عن كتاب صعب جدا لما قعدنا نفكر فيه قدم لنا قد ايه كورتيزول بيعمل ايه جوه جسمنا طول الوقت، والتوتر بيوصلنا لمراحل من عدم التركيز والتفكير المفرط، وبنروح في امراض جامده قوي مزمنه وجلطات وحاجات ومش واخدين بالنا ان احنا قاعدين جوه السلك الكهرباء نفسه. فالحل ايه النهارده؟ بيقول لك لان التوتر ده مجهد نفسيا فهو بيقدم بعض الحاجات اللي لازم نعرفها. اولها انه الانسان فقد في العصر الحديث القرب من الانسان التاني، رغم ان الموضوع بدا بتواصل اجتماعي، يلا نتواصل كلنا مع بعض، بس هو عمل ايه النهارده؟ خلى التواصل ديجيتال، يعني انت في السرير جوه وبنتك في السرير اللي في اوضتها وابنك في قاعد في الصاله. حتى على مسار الاسره الواحده الناس قاعده دايما في ثلاث اماكن متفرقه، ما هوش موضوع سهل. ده رقم واحد. حاجه الثانيه، انت النهارده محتاج القرب الجسدي والنفسي من الناس، عايز تقعد تتكلم مع حد، انزل اقعد على القهوه مع صاحبك، محتاجه تقعدي في الكافيه مع صاحبتك. الناس قاعده في الكافيه ماسكه التليفونات وقاعده بتتصل بالعوالم الاخرى بره وبتتفرج على حاجات كتير قوي بره، ونادرا ما بيبقى فيه كاس العالم ده اللي هو يلا بينا احنا قاعدين كلنا وبنحطين ايدينا على بعض وبندعي، وده مش موجود. ده كان موجود زمان، ده قل جدا. الانسان يحتاج الى الدعم البشري جدا والمقابله والحضن واللذاذه والاحساس الكامل بانه حد باصص لك وقاعد لمسك كده وقاعد حواليك. ما عندناش يعني النهارده برضو الرياضه قلت والهوايات قلت، فما فيش تفريغ للطاقه دي اللي تخلينا نهدى ونروق، وحتى لو في كورتيزول عالي او ادرينالين يصرف، ده مش موجود. احنا ما عندناش كمان قدره على التنبؤ، لان انا ما بقتش قادر اعرف الضربه الجايه جايه لي منين من كتر ما انا الاخبار حواليا كبيره، فده عامل لي توتر جامد. احنا لازم نطفي المكان، احنا لازم نعيش شويه ان احنا نسيب على الباب الجزمه واحنا داخلين ونسيب هموم اليوم وندخل ننام ونرجع تاني عشان نرجع بس نعرف نشتغل. عندنا احساس بفقدان السيطره والعجز الكامل، لازم نبتدي نركز فيه. احنا بنعمل كده ليه في نفسنا؟ وده ملوش اي معنى غير ان احنا بنفسر الامور بطريقه سلبيه، ان كل شيء في الدنيا هيلف يخبط فينا احنا، لان احنا بنشوف قدامنا حوادث طول اليوم، فاحنا اوتوماتيك حاسين ان ده جاي لنا بشكل كبير. هو بيقول النهارده انه احنا باصين للموضوع من القاع، يعني احنا لازم لما نبص له نشوفه كده من تحت من العمق بتاعه، نجد ان اكتر حاجه مؤلمه ان كل ما البني ادم كمان بيفقد اقتصاده وقدرته على ان هو الاسره بتاعته يبقى فيها فلوس او كده، اوتوماتيك الرعب ده بيزيد في الفئات البسيطه كمان. يعني اعرفوا ان احنا لازم نبقى رحماء من الفئات اللي معهاش فلوس. طيب يعني ايه رحماء؟ يعني يا جماعه طول ما احنا قاعدين تخيلوا في بني ادم، كان في يوميات ونيس كده، كان شفت في احد الاجزاء كان في شخصيه بتاعت ثروت اللي هو الصديق اللذيذ اللي ايه طول الوقت قاعد بيتنك على صاحبه بالفلوس، فيقول له نشتري مش عارف مثلا فيلا يقول له اجيب لك ثلاثه، مش عارف العربية يقول له أنا عندي ثلاثة. فقد إيه كان بيعمل إحباط كامل للأسرة المصرية البسيطة دي. فاللي حصل إيه النهاردة؟ إن الأسرة كانت بتروح تتخانق مع بعض لأنه أنا مش عارف أبقى زي الناس دي. المشكلة دلوقتي إن كان زمان بنبص للفيلا اللي في آخر الشارع، يعني إحنا ساكنين في حتة فيها كده ناس أغنياء عندهم جنينة فكنا بنبص لده. دلوقتي بنبصش لده يا جماعة، الواد اللي قاعد في البيت في حارة وما عندوش ولا شهادة ولا بيعرف يتكلم انجليزي بيقارن نفسه بميسي. يعني شمعنا ميسي عنده رولز رويس وانا ما عنديش رولز رويس، لابس ليه الماركة الفلانية ولا الساعة الفلانية؟ يعني انتوا فاهمين احنا فين؟ فاقصد انه الازمة ان الحاجات لما اتفتحت على بعض احنا ولعنا ببعض. فده اللي انا بحاول اعمله اويرنس بقالي فترة على فكرة، انه السوشيال ميديا يا جماعة احنا لازم نستخدمها بحساب، زي بالظبط الكورتيزول ما هو مطلوب لازم يبقى في الجسم، بس لازم نقننه، لازم نخليه بحساب. ما ينفعش اصحى الصبح بسم الله وماخد واحد قهوه عشان اعرف افوق، والساعه 12 واحده قهوه، والساعه 1 واحده قهوه، والساعه ما انا عمال ازوده وولعه، وبعدين اجي في اخر اليوم اقول هو انا اسناني بتقع ليه؟ هو انا شعري بيبرد ليه؟ ما هو يا جماعه ماشي، ما هو انت حضرتك على الجريل، انت قاعد على الجريل زي حته اللحمه بتتقلى يمين وشمال. سيمبلي احنا محتاجين نهدى عشان ده اللي بيموتنا. انا قلت لكم الفكره كلها، الكتاب لذيذ بصوا عليه، لماذا لا تصاب الحمير بالقرحة. الكتاب لذيذ جدا لروبرت سابولسكي، وهو من أفضل الكتب اللي معمولة بسلاسة كمان للقراية. ده ترشيح ليكم النهاردة، وهتوحشوني وشوفكم الأسبوع الجاي. سلام.

0: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايماً اللي بتكلم فيه. ما أنا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: 11 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري الابي بذكرى ثورة 30 يونيو. نجوم اف ام على كيفك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عقولها كده بالساهل. حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك سلاش نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. مع هوبا نجوم اف ام على كيفك.
1: يعني ايه جيمر؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها جيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل،
4: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة

0: اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى.
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
3: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.

0: اسكت. ادخل العربية، افتح الراديو،
1: وحسم الخطوات،
0: وافصل عن الدوشة.
2: نجوم FM على كيفك.

0: السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها دي قرار الثلاث كروت. الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديد، تصنيف.
2: حضرتك فاهم؟
1: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وإنت قيم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث
0: كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري الأبي بذكرى ثورة 30 يونيو. نجوم اف ام على كيفك.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام.

0: دلوقتي جيمعاتكم مع اكس او مع شريف جويفل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا مساء الفل على كل اللي بيسمعونا، واهلا بيكم في حلقه جديده من اكس او على نجوم اف ام، البرنامج اللي دايما هيكلمك عن كل الجديد في عالم التكنولوجي وعالم الجيمينج. واخيرا بعد ما روك ستار بدات الماركتينج بتاع جي تي اي 6 تم فتح الطلبات المسبقه او البري اوردر، ودلوقتي اخيرا عرفنا سعر اللعبه وعرفنا كمان شكل النسخ اللي هتنزل. بس كعاده روك ستار لازم يكسروا كل التوقعات، وبما ان دي جي تي اي 6 اللي هي اكتر لعبه منتظره في التاريخ، فاللعبة دي بدأت فعلا تأثر على صناعة الألعاب من دلوقتي. متاجر الألعاب والجيمرز وكل جمهور جي تي اي هم حاليا في حالة صدمة. اللعبة هتنزل في ميعادها وكله تمام، بس مش بالشكل اللي احنا متخيلينه، والسبب هو الخوف من التسريبات. تعالوا نعرف مع بعض آخر أخبار جي تي اي 6 علشان احنا كده خلاص بدأنا في الجد فعلا. وحاليا معظم الناس والجيمرز على النت بدأوا يركزوا على جي تي اي 6 أكتر من أي حاجة تانية. ممكن تبعتولنا على facebook.com/نجومة في أم أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. وأخيرا تم الإعلان رسميا عن سعر جي تي اي 6، لكن الحاجة اللي صدمت الجيمرز والجمهور ما كانتش السعر، لأنه بشكل رسمي تم التأكيد على أن النسخة العادية أو الستاندرد إديشن من جي تي اي 6 هتنزل بسعر $80 أمريكي، لكن نسخة الألتيميت إديشن أو النسخة العالية جدا هتنزل بسعر $100. الأرقام دي كبيرة وتعتبر الأعلى ما بين أغلب الألعاب الكبيرة الحالية، وهنتكلم عن الأسعار دي. بس خلينا نعرف النسخ دي هتبقى عاملة إزاي. جي تي اي 6 النسخة القياسية أو العادية هتقدم مكافآت مستوحاة من الستايل أو الهوية بتاعت لعبة فايس سيتي القديمة، والمكافآت دي هتكون عناصر تجميلية أو كوزماتكس وأزياء أو ملابس بستايل فترة التمانينات، وكمان في سيارة كلاسيكية وسلاح مستوحى من الأسلحة والعربيات بتاع تومي فيرساتي اللي هو البطل بتاع فايس سيتي. أما بقى نسخة الألتيميت إديشن فدي بقى كلام تاني خالص. نسخة جي تي اي 6 الألتيميت إديشن هتضيف محتوى بيتوزع على رحلة جيسون ولوسيا اللي هم أبطال اللعبة، وانت بتتقدم في القصة هتلاقي الحاجات دي بتتفتح في اللعبة. يعني مزايا الألتيميت إديشن مش كلها موجودة من أول دقيقة، لكن هي بتبدأ تبان تدريجيا مع كل تشابتر جديد. وخليني أقول لكم معلومة على جنب كده، جي تي اي 6 لأول مرة في تاريخ السلسلة هتقدم نظام التشابترز في القصة، وهيبقى فيه قفزات زمنية أو تايم جامبس في الأحداث زي ما حصل في ريد ديد ريدمشن 2. طيب تعالوا نرجع لنسخة الألتيميت إديشن. أهم الإضافات في النسخة دي هي عربية مشهورة جدا من أيام فايس سيتي اسمها جروتي تشيتا 95. العربية دي تحس إنها طالعة من فايس سيتي القديمة بالظبط. وكمان في أسلحة حصرية زي مثلا الهوكن ليتل مورجان ريفولفر، ونسخ الأسلحة دي هتعبر عن كل شخصية، يعني سلاح بستايل يمشي مع جيسون وسلاح تاني بستايل تاني يمشي مع لوسيا، وطبعا هيكون في مجموعة من الأزياء والإكسسوارات الحصرية. لكن اللي أهم بقى من العربيات والملابس هو إن الألتيميت إديشن بتاع جي تي اي 6 هتفتح أماكن وأنشطة إضافية في العالم نفسه. في ورشة خاصة جدا لتعديل السيارات اسمها وان ايد ويليز مود شوب، دي بقى متخصصة في تعديلات الأوف رود، وفي متجر متخصص بيبيع حاجات غير قانونية. ايه هي الحاجات دي؟ انا معرفش. وفي سلسلة مهمات عبارة عن هجوم على أماكن العصابات وبتخليك تاخد عناصر ومكافآت نادرة. وغير كده في نشاط كامل اسمه كلاسيك كار كولكشن، وفكرتها انك بتدور على عربيات قديمة ومهجورة وبعدين ترجعها لحالتها الأصلية. وكمان هيكون في أماكن إضافية للتجميل والكوزماتيكس، وطبعا الحاجات دي هتكون حصرية في نسخة الألتيميت فقط. لو هنلخص الكلام ده ببساطة، النسخة القياسية أو العادية بتاعة جي تي اي 6 هتخليك تحصل على اللعبة الأساسية بكل ما فيها، لكن الألتيميت إديشن بتحاول تخليك تبدأ وانت معاك عربيات أكتر وأسلحة إضافية وشوية أنشطة ومحتوى جانبي زيادة. طيب هل كل الحاجات دي تستاهل انك تدفع $20 زيادة؟ الإجابة انه شركة روك ستار شايفة انه الكلام ده كله فعلا يستاهل $20 الزيادة، لان هم عارفين هم بيعملوا ايه، واللعبة دي بقالها اكتر من 10 سنين بتتطور. وعامة معظم الناس اللي عملوا بري اوردر طلبوا النسخة الالتيميت ودفعوا $100. وبدل ما روك ستار تركز على المحتوى الحصري على منصة معينة، هي عملت كده في نسخ اللعبة نفسها وسعرت النسخة اللي فيها محتوى حصري $100 والنسخة العادية $80. وبكده شركة روك ستار عملت تسعيرة جديدة في عالم الجيمينج، وده معناه ان شركات الالعاب بعد كده معظمهم هيعملوا نفسهم مش واخدين بالهم وهينزلوا العاب بالسعر ده عادي جدا، وقريب جدا ممكن $80 تبقى هي السعر الطبيعي للالعاب الجديده. طيب دلوقتي بقى انا هقول لكم على اغرب حاجه عملتها روكستار في تاريخ الالعاب. روكستار اكدت ان جي تي اي 6 هتنزل بنسخ ديجيتال ونسخ فيزيكال، يعني نسخ رقميه او سيديهات. لكن المفاجأة الغريبة جدا هي ان شركة روكستار هتنزل النسخة الفيزيائية من جي تي اي 6 والعلبة مش هتحتوي على قرص التشغيل او الاسطوانة، لكن هيبقى فيها كود رقمي تستعمله علشان تنزل ملفات اللعبة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني روكستار هتبيع علب ما فيهاش سيديهات وفيها ديجيتال كود، وبتقول لك ان هي دي النسخة الفيزيكال وهيبقى فيها خريطة كمان علشان الناس ما تزعلش. الخبر ده بالنسبة لناس كتير جدا كان أغرب من أسعار التمانين والمية دولار. يعني إيه إن أنا أشتري نسخة ألعاب فيزيكال ويجي لي علبة فاضية ما فيهاش اسطوانة وفيها كود؟ هو ده اللي هيحصل. ليه بقى؟ علشان روكستار يضمنوا إنه لما اللعبة تتوزع على المتاجر ما فيش حاجة تتسرب قبل الميعاد الرسمي في 19 نوفمبر، وبعد ما اللعبة تنزل بتلت أو ست شهور بالكتير ممكن يكون فيه نسخ فيزيكال من جي تي اي 6 وممكن لأ، والإصدار ده يبقى ديجيتال فقط، ودي حاجة عمرها ما حصلت في تاريخ الألعاب. نسخ الألعاب الفيزيائية ليها جمهور كبير، ناس بيحبوا يجمعوا الألعاب في العلب بتاعتها وتكون الألعاب دي اسطوانة مش ديجيتال كود، ويلعبوا الألعاب دي وقت ما هم عايزين ويخلوها عندهم أو يبيعوها بعد فترة. فوجود القرص الفيزيكال أو السي دي كان بيخلي الجيمر يحس إن هو اشترى منتج بجد. لكن احنا في 2026 وفكرة التحول للألعاب الرقمية دي حاجة ما فيش مفر منها. فجي تي اي 6 هتنزل ب $80 للنسخة العادية لأول مرة في التاريخ، والنسخة الألتيميت هتنزل ب $100. ولو انت عايز تشتريها في شكل سيديهاية مش هتلاقيها، لأنه كل النسخ اللي بتتحجز والنسخ اللي هتتباع سواء ديجيتال أو فيزيكال هي عبارة عن ديجيتال كود فقط. طبعا كل الكلام الغريب ده محدش كان متوقع ان هو يحصل، لكن

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: مين؟
3: الفنان نادر جودة.
2: طب يا سيدي،
3: فعيش صباحك مع ظن إمام ويوسف التهامي يوم الأربع من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
4: دواء إيه؟ أنا ما كتبتلكيش أي دواء. بحالتك الموضوع ملخبط شوية، لأنك بتمري بحالة فقدان ذاكرة، فصعب نجزم إيه الحقيقي وإيه لأ.
5: الشخبطة اللي جوه دي ب25,000؟ أنت عايز تاخد كل الفلوس ديت في يومين شغل؟ ما اشتري مني بقى، اديله خمسة كمان وكده يبقى زي الفل، واكتبوا اسمه على التتر كده في حته كويسه. يلا حبيبي عشان نشتغل مع بعض تاني.
3: الفنان نادر جوده، فعيش صباحك مع

0: عاصف التهامي وفانا إمام يوم الأربعاء من الساعة 8 للساعة 10 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا لسه مع اكس او مع شريف جويفل على نجوم اف ام.
1: لسه مكملين كلامنا عن التكنولوجي والجيمينج في اكس او على نجوم اف ام، ولسه بنتكلم عن الوحش الكبير جي تي اي 6. اللعبة دي بدأت تعمل تأثير اقتصادي وتجاري على سوق الأجهزة نفسه قبل ما تنزل بحوالي 5 شهور. في متاجر كتير عندهم حالة قلق ولخبطة بسبب جي تي اي 6. لأول مرة في التاريخ الناس قلقانة إن الأجهزة ما تكفيش احتياجات السوق بسبب لعبة. بس هي مش أي لعبة طبعا، ولأنها أكتر لعبة منتظرة عند كل الناس إحنا بقينا بنسمع الكلام الغريب ده دلوقتي. وغير كده كمان في ناس قلقانين من فكرة الاحتكار وإعادة البيع على المواقع اللي زي إي باي. والغريب بقى إن الكلام ده بدأ يحصل، بس إحنا لسه في الأول طبعا والموضوع ممكن يزيد. وعلشان كده إحنا مش هنشوف سيديهات جي تي اي 6، لكن إحنا هنحمل اللعبة دي بشكل رقمي، لأن شركة روكستار كانت متوقعة إن المشاكل اللي زي دي وارد إن هي تحصل في الظروف العالمية اللي إحنا بنعيشها دلوقتي وفي ظل كل المشاكل التكنولوجية اللي موجودة. ممكن تبعتولنا على facebook.com/نجومفام أو على الواتساب على 0155-9-55-1006. في تقرير جديد طلع وكشف إنه في قلق حقيقي عند متاجر الألعاب. الناس دي قلقانين لأنه ممكن الطلب المتوقع على جي تي اي 6 وقت الإطلاق يبقى أكبر من عدد الأجهزة الموجودة أصلاً في السوق، وده معناه إن في ناس كتير ممكن توصل لشهر نوفمبر ومستعدين يشتروا اللعبة لكن مش هيلاقوا الأجهزة اللي تشغلها. والغريب إن الأزمة دي ممكن تحصل بس مش بسبب إن نسخ اللعبة ناقصة مثلاً، هي كده كده بتتباع ديجيتال، لكن لأن جي تي اي 6 هتنزل على أجهزة الجيل الحالي فقط. وده معناه إن أي جيمر لسه ما عندوش البلاي ستيشن 5 أو الإكس بوكس سيريز هيبقى مضطر إن هو يشتري دلوقتي أو في أقرب فرصة أو في معاد نزول اللعبة. والموضوع ده بقى خلق حالة طلب ضخمة جداً بدري قوي. التسريبات والمعلومات بتقول إنه التوقعات على الطلب على أجهزة البلاي ستيشن هيكون أعلى من أجهزة الأكس بوكس بفارق كبير، لدرجة إن التقديرات بتتكلم عن نسبة غريبة جداً إنه ممكن كل 6 جيمرز يشتروا 6 نسخ بلاي ستيشن 5 في مقابل جيمر واحد بس بيشتري نسخة واحدة من أجهزة الأكس بوكس سيريز. يعني ممكن يحصل ضغط على مخزون البلاي ستيشن، والتجار بالنسبة لهم أجهزة سوني بتيجي في المقام الأول، ودي حاجة معروفة طبعاً لأنه على مدار أكتر من 20 سنة عدد مستخدمين بلاي ستيشن بيكون دايماً أكبر بكتير من مستخدمين الأكس بوكس. ولما تضيف على السوق العجيب ده لعبة بحجم جي تي اي 6، يبقى طبيعي جداً أن السوق كله يبدأ يستعد بشكل مختلف. ودي يمكن أول مرة من ساعة إطلاق أجهزة الجيل الحالي نشوف لعبة واحدة تخلي ناس كتير قوي يبدأوا يفكروا أنهم يشتروا بلاي ستيشن 5 أو إكس بوكس سيريز. والمشكلة مش في عدد الناس اللي عايزين يشتروا أجهزة، لكن المشكلة أن في بعض المتاجر بدأت تقول أن كميات الأجهزة اللي بتجيلهم أصلاً ممكن ما تكفيش، لأنه في مشاكل مستمرة في توفر بعض مكونات التصنيع بسبب أزمة الرامات العالمية اللي هي الأزمة اللي كلنا عايشينها دلوقتي. وشركة سوني وشركة مايكروسوفت قالوا قبل كده أن الطلب على الأجهزة في فترات كتير كان أعلى من قدرة الإنتاج، مع أنهم بيحاولوا أنهم يزودوا في التصنيع بأقصى سرعة، لكن في الآخر في حدود مرتبطة بالمكونات وبسلاسل التوريد. وكمان في سبب تاني ناس كتير مش واخدة بالها منه، وهو ان صناعة الألعاب دلوقتي بقت بتنافس صناعات أكبر على نفس المكونات، والمنافسة دي ضد شركات الذكاء الاصطناعي طبعا، لأن الذكاء الاصطناعي أو الـ AI ومراكز البيانات الكبيرة بقت بتستهلك كميات مرعبة من الرامات، وده رفع التكلفة وضغط على إنتاج كل الأجهزة تقريبا. يعني لما سوني أو مايكروسوفت يبقوا عايزين يصنعوا ملايين الأجهزة الموضوع بقى صعب، لأنهم مش لوحدهم في السوق وفي شركات تكنولوجية عملاقة بتسحب كميات ضخمة من نفس الموارد من الرامات. علشان كده في الظروف اللي زي دي ومع نزول لعبة بحجم جي تي اي 6، أي زيادة مفاجأة في الطلب على أجهزة الألعاب بتتحول بسرعة لمشكلة حقيقية. أقوى لعبة في التاريخ هتنزل وناس كتير عايزين يلعبوها، ومش كل الناس دي عندهم أجهزة الجيل الحالي. لسه في ناس كتير عندهم اكس بوكس 1 وبلاي ستيشن 4، وبلاي ستيشن نفسها بعتت نوتيفيكيشن للمستخدمين بتقول لهم لازم تنقلوا على بلاي ستيشن 5 علشان تعرفوا تلعبوا جي تي اي 6، لانه عدد الناس اللي لسه موجودين على البلاي ستيشن 4 عدد كبير. وده بقى يخلينا نوصل لاكتر حاجه الناس مش عايزاها تحصل من جديد، وهي فكرة الاحتكار أو السكالبرز. أي حد عاش فترة إطلاق البلاي ستيشن 5 سنة 2020 فاكر كويس جداً اللي حصل. الأجهزة كانت بتختفي خلال دقايق من على متاجر سوني والمتاجر التانية، وبعدين نفس الأجهزة دي تلاقيها فجأة موجودة على المواقع اللي زي إي باي بس بأسعار خرافية، وناس كتير اشتروا الأجهزة في الوقت ده علشان يبيعوها مش علشان يلعبوا. وساعتها جهاز البلاي ستيشن 5 كان استثمار بدل ما يبقى منتج ترفيهي، وفي فعلا ناس كتير بدأت تعرض طلبات مسبقة أو بري أوردرز للعبة جي تي اي 6 بأسعار أعلى من السعر الرسمي. يعني الناس دي قاعدين بيعملوا أكاونتات روك ستار وبلاي ستيشن مختلفة وبعدين يعملوا بري أوردرز علشان يوم الإصدار يجيلهم كمية أكواد كتيرة جدا ويقدروا يبيعوها تاني من دلوقتي بأسعار أغلى من الأسعار الطبيعية. وفي نقطة مهمة جداً بقى، إنه الوضع الحالي مختلف عن 2020. في وقتها الناس كلها كانت لسه بتدخل على جيل جديد ولسه هيشتروا الأجهزة لأول مرة. دلوقتي الوضع مختلف تماماً لأن في عشرات الملايين في العالم كله هم أوريدي معاهم بلاي ستيشن 5، فدي ممكن تقلل جزء كبير من المشكلة بس مش هتحل المشكلة، لأنه لسه في ناس كتير ما عندهاش بلاي ستيشن 5 أو إكس بوكس سيريز، وكل الناس دي عايزين يلعبوا جي تي اي 6. علشان كده النصيحة المهمة جدا، لو أي حد ناوي يشتري بلاي ستيشن 5 أو إكس بوكس علشان جي تي اي 6، أنت ما ينفعش تستنى لغاية 19 نوفمبر، لأنه ده غالبا هيكون أسوأ توقيت ممكن تشتري فيه جهاز كونسول. في وقتها الأسعار ممكن تعلى جدا بسبب الطلب العالي والأجهزة تقل وسمسرة الأجهزة يرجعوا تاني على إي باي. بس المفروض ان السوق او الماركت اتعلم من التجربة بتاعت 2020. واغرب حاجة في الموضوع كله اننا بنتكلم عن لعبة لسه ما نزلتش، لكن هي بدأت تغير شكل السوق وتخلي الشركات تزود الانتاج او تحاول تعمل كده، وبقى فيه توقعات ان الشركات ما تقدرش تكفي احتياجات السوق. جي تي اي 6 هترفع اسعار الالعاب وخلت الناس تتكلم عن مستقبل الالعاب الفيزيائية، ودلوقتي بقى في كلام انه جي تي اي 6 ممكن تعمل ازمة في الاجهزة، خاصة كمان انها مش هتنزل على البي سي الا بعد اصدار الكونسول بست شهور او سنة على الاقل. يعني كده كده الطلب على اجهزة الكونسول هيزيد جدا بسبب جي تي اي 6. ممكن تبعتولنا على facebook.com/نجومة في أم او على الواتساب على 0155 9 55 1006. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا.
0: انتوا مع اكس او مع شريف جويفل على النجوم اف ام،
1: ولسه موجودين معاكم في اكس او على نجوم اف ام، وبنتكلم دايما عن التكنولوجي وعن الجيمينج. عايزين بقى نتكلم عن ستار وورز. طبعا ستار وورز او حرب النجوم عالم كبير جدا، عالم ممتد من الافلام اللي بدات في نهايه السبعينيات مرورا بكل الافلام والمسلسلات والانيميشن والجيمز لحد النهارده. وألعاب ستار وورز على مدار سنين طويلة قوي كانت دايماً بتمشي في اتجاه واضح، يا إما لعبة أكشن وفيها قصة، يا إما لعبة أونلاين أو ألعاب بسيطة. ومثلاً ألعاب ستار وورز جيداي كانت ألعاب قوية جداً بس كان ممكن تبقى أحسن من كده. ولعبة ستار وورز أوتلوز بتاعت يوبيسوفت يعني فعلاً تعتبر من أسوأ ألعاب ستار وورز في التاريخ. لكن في لعبة تانية هتنزل قريب بمفهوم جديد وستايل مختلف، لعبة سباقات بس في عالم ستار وورز. لعبة هتخليك تسوق المركبات العجيبة اللي من عالم ستار وورز وبسرعات مجنونة جدا، لأن الفكرة هنا إنك مش ماشي على الأرض ولا هتطير في الهواء، لكن أنت حرفيا بتحلق فوق الأرض أو بتعمل هوفرينج. تعالوا نتكلم عن أجدد لعبة في عالم ستار وورز اللي هيكون اسمها جالاكتيك ريسر. ممكن تبعتولنا على facebook.com/نجومة في أم أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. لعبة ستار وورز جالاكتيك ريسر عايزة تعمل حاجة مختلفة شوية، لأن هي مش لعبة سباقات وخلاص، لكن هي بتحاول تاخد فكرة ألعاب السباقات السريعة وتقدمها من خلال قصة كاملة وتخليك تلعب كل مرة بشكل مختلف عن اللي قبلها. والمطورين أكدوا أن القصة مش هتبقى خطية أو لينير بالشكل العادي اللي احنا متعودين عليه، لأنه معظم ألعاب السباقات بيبقى فيها ستوري مود أو قصة بس بتكون بسيطة جدا. أنت بتدخل سباق تخلصه وتدخل السباق اللي بعده وهكذا وتكمل لحد النهاية. لكن ستار وورز جالاكتيك ريسر ماشية في اتجاه مختلف شوية، لأن هي معتمدة على نظام مستوحى من ألعاب الروج لايك. يعني الرحلة في اللعبة نفسها هتختلف من لاعب للتاني، يعني مش كل الناس هتشوف نفس الأحداث ولا نفس التحديات ولا نفس التقدم بنفس الشكل. لكن ستار وورز جالاكتيك ريسر هتدي لك خريطة متفرعة وكل شوية أنت هتختار طريق معين، والطريق ده بيفتح لك سباقات وأحداث ومكافآت مختلفة عن جيمر تاني خالص اختار مسارات مختلفة. قصة ستار وورز جالاكتيك ريسر بتحصل في فترة النيو ريبابليك بعد أحداث فيلم ريتيرن أوف ذا جيداي، يعني بعد سقوط الإمبراطورية وبداية إعادة ترتيب المجرة من جديد. طبعاً الناس اللي بيحبوا ستار وورز هيبقوا مبسوطين بالكلام ده، لأن القصة هتزود أحداث جديدة في عالم ستار وورز ككل، والقصة مش هتكون في الجزء المنظم في المجرة، لكن هتكون في الأوتر ريم، ودي بقى المناطق الخارجة عن السيطرة واللي دايماً بيكون فيها عصابات ومهربين وقوانين مختلفة. وفي المنطقة دي بقى في مفهوم جديد اسمه جالاكتيك ليج، وده عبارة عن دوري أو بطولة سباقات بس غير قانونية، بتجمع أسرع وأخطر المتسابقين في المجرة، والجيمر هيلعب بشخصية واحد اسمه شيد، وده متسابق غامض جدا داخل السباقات دي بهدف واضح وهو الانتقام. واللعبة مش هتفرض عليك طريق واحد علشان توصل للهدف ده، لأن الانتقام هنا مش سيناريو مكتوب وخلاص، لكن اللعبة دي عبارة عن رحلة أنت اللي بتشكلها. ممكن تختار انك تدخل سباقات اكتر علشان تجمع ابجريدز اسرع، وممكن تمشي في طريق فيه مخاطرة اعلى لكن المكافآت بتاعته اعلى بكتير، وممكن اصلا تضحي ببعض الفرص علشان تحافظ على المركبة اللي معاك او الموارد. يعني في احتمال كبير ان كل واحد هيلعب اللعبة دي هيشوف نسخة مختلفة من الرحلة. كمان ستار وورز جالاكتيك ريسر مش معتمدة على السباقات العادية بس، لكن في سباقات كاملة ضد 12 متسابق زي ألعاب الأركيد الكلاسيكية، وفي نوع تاني اسمه فيلد تيست، وده قريب لفكرة التحدي ضد الزمن أو التايم تشالنج بس باستخدام مركبات متعدلة، والهدف مش إنك تكسب بس لكن إنك تحقق المهمة بأسرع طريقة. السباقات دي على طول هتفكرك بالبود ريسنج اللي كان بيتعمل في فيلم ستار وورز أبيسود 1 اللي نزل سنة 99. ستار وورز جالاكتيك ريسر مركزة جدا على فكرة الأبجريدز، والموضوع ده هيأثر فعلا على الجيم بلاي. انت تقدر تزود سرعة الدوران او قوة الدروع او الشيلدز او تحمل المركبة، وممكن تزود أبجريدز خاصة بتعمل تأثيرات مختلفة. يعني المركبة اللي معاك في آخر اللعبة ممكن تبقى حاجة مختلفة تماما عن مركبة اي حد تاني، واحد مركز على السرعة، وفي واحد تاني بيلعب بشكل هجومي، وفي حد تاني بيحب يغامر ويعتمد على القدرات الخاصة. يعني من الآخر اللعبة دي هيبقى فيها اختيارات كتير، ومش كل الناس هتلعبها بنفس الطريقة، وممكن أي حد يلعب اللعبة دي أكتر من مرة. وفي بعض السباقات في اللعبة دي مش هتديك أي مكافآت إلا لو حققت المركز الأول، يعني لازم تفكر كويس، ومش هينفع أنك تمشي في أي طريق وخلاص. هتبقى محتاج تفكر، هل مثلا السباق ده فيه مخاطرة ولا ممكن اختار طريق تاني؟ الكلام ده كله طبعا بيضيف للعبة دي احساس اقرب لألعاب الاستراتيجي رغم ان هي لعبة سباقات. والمفاجأة بقى اللي ممكن تكون غريبة شوية ان لعبة ستار وورز جالاكتيك ريسر مش هتنزل بنظام دينوفو الخاص بالحماية، لان المطورين قرروا انهم يشيلوا نظام دينوفو قبل ما اللعبة تنزل، ودي حاجة غريبة شوية لأن أغلب الشركات بيتمسكوا بالسيستم ده لحد أول أسبوع أو أول شهر على الأقل علشان يضمنوا المبيعات، وبعدين السيستم ده بيتشال. ناس كتير شايفين إنه نظام دينوفو بيأثر على الأداء واستهلاك أجهزة الكمبيوتر في الألعاب أكتر من اللازم، فالقرار هنا شكله محاولة واضحة من الاستوديو إنه يكسب ثقة الجمهور من البداية. بس أنا مش عارف هم إزاي كده هيقدروا يحموا اللعبة دي من القرصنة. ستار وورز جالاكتيك ريسر بتتعمل من استوديو اسمه فيوز ستوديوز. الاستوديو ده فيه مطورين اشتغلوا قبل كده على ألعاب سباقات كبيرة جدا، وأشهرها بيرن أوت بارادايس وسلسلة نيد فور سبيد. يعني الناس دي محترفة وعندهم تاريخ مع الألعاب الكبيرة. ستار وورز جالاكتيك ريسر هتنزل يوم 6 أكتوبر اللي جاي على البلاي ستيشن 5 والإكس بوكس سيريز وعلى البي سي. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nugumafm أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا.

Rafa.

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري الأبي بذكرى ثورة 30 يونيو. نجوم اف ام على كيفك.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: تابعونا على facebook.com/nogumfm. انتوا مع XO مع شريف جويفل على نجوم FM.
1: لسه مكملين كلامنا عن التكنولوجي والجيمينج في XO على نجوم FM. لو هنتكلم عن أكتر شركة ألعاب بتعمل ألعاب قوية من بداية السنة فهي أكيد شركة كابكوم. شركة كابكوم يعني تاريخ كبير جدا، يعني الشركة اللي عملت سلاسل الألعاب اللي زي Resident Evil ومونستر هانتر وDevil May Cry وStreet Fighter وأنيموشا. وكابكوم من الشركات القليلة جدا اللي قدرت تحافظ على أهميتها على مدار أجيال مختلفة بسلاسل ألعاب قوية جدا من غير ما تعتمد كل مرة على لعبة أو سلسلة جديدة أو ترند مؤقت. ويمكن علشان كده أي شو كيس أو أي سبوت لايت من شركة كابكوم بيبقى دايما عليه توقعات كبيرة، لأنه الناس متعودة أنه الشركة دي لما بتعمل أي تحرك في الميديا أو أونلاين غالبا بيبقى عندهم مفاجآت. تعالوا نتكلم عن آخر شو كيس من شركة كابكوم ونعرف إيه الألعاب اللي الشركة دي هتنزلها في الفترة اللي جاي. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nogumfm أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. السبوت لايت أو الإيفنت الأخير لشركة كابكوم كان هادي شوية أكتر من المتوقع، لكن كان فيه إعلانات مهمة جدا. وكابكوم أساساً ما عملتش الإيفنت ده علشان يفاجئوا الناس، لكن هي كانت عايزة تعمل حاجة بسيطة جدا. شركة كابكوم بتقول إنه عندها خطة واضحة للسنة الجاية وإنهم مش محتاجين ينزلوا إعلانات جديدة كل شهر أو على فترات قريبة، ودي تقريباً كانت الفكرة من الإيفنت ده. وأكتر لعبة كابكوم مركزة عليها هي لعبة أنيموشا الجديدة Way of the Sword. اللعبة دي بتحاول تعيد إحياء واحدة من أقدم سلاسل الألعاب عند كابكوم، وناس كتير كانوا فاكرين إن اللعبة دي كده إيه خلاص انتهت. كابكوم أكدت رسميا إن أنيموشا الجديدة هتنزل يوم 25 سبتمبر الجاي على البلايستيشن 5 والأكس بوكس سيريز والبي سي والنينتندو سويتش 2. أنيموشا Way of the Sword هتبقى إعادة بناء كاملة للسلسلة، وفي كمان دامو متاح دلوقتي ممكن أي حد ينزله ويجرب بداية اللعبة. كابكوم شايفة إن أنيموشا عندها فرصة تبقى واحدة من ألعاب السنة القوية، وفعلا في ناس كتير مستنيين اللعبة دي لأنه ليها جمهور من أكتر من 25 سنة. وبعد كده شفنا الإعلان اللي محدش كان متوقع إن هو يطلع بالطريقة دي، الإعلان عن توسعة Dragon's Dogma 2 Dark Arisen. وطبعا سلسلة دراجونز دوغما من سلسلة الألعاب المشهورة من 2012، وبتتكلم عن بطل عادي بيتحول لشخص اسمه دي أرايزن بعد ما تنين عملاق سرق قلبه، ومن هنا بتبدأ رحلة البطل في عالم فانتازيا مفتوح علشان يطارد التنين ويكتشف ان القصة اكبر بكتير مما يتخيل. واللعبة مع الوقت بتتحول من مغامرة قتالية لحكاية بتتكلم عن القدر والاختيارات والكونكشن او الصلة اللي بتربط ما بين البشر والتنين. دارك أرايزن بالنسبة لجمهور سلسلة دراجونز دوغما اسم ليه وزن طبعا، والتوسعة او الاضافة دي هتنزل يوم 9 اكتوبر اللي جاي، وهتضيف منطقة جديدة اسمها نورجن مع قصة واحداث جديدة تماما. كابكوم اعلنت كمان عن تحديث مجاني قبل الدي ال سي وهينزل في اغسطس، والابديت ده فيه تحسينات مهمة للاداء واضافات مهمة في سيستم اللعبة، لانه في ناس كتير انتقدوا دراجونز دوغما 2 لما نزلت لانهم كانوا حاسين انها لعبة كبيرة جدا لكن كانت فقيرة شوية في التفاصيل الصغيرة. فالواضح ان كابكوم بتحاول تكمل اللعبة بالشكل اللي الناس كانت عايزاه من البداية. وكمان تم الإعلان عن إضافة جديدة للعبة Monster Hunter Stories 3، قصة إضافية خاصة بشخصية رودي بقت متاحة دلوقتي، وشركة كابكوم مكملة في دعم اللعبة دي بعد الإطلاق بشكل واضح، وأضافت تحديات زي Royal Monsters ومحتوى End Game للاعبين اللي خلصوا القصة. يعني كابكوم بقت بتتعامل مع ألعابها كمنصات تقدر تعيش لفترات طويلة، مش مجرد لعبة تنزل وتخلص بعدها بشهر. وده النموذج اللي شركات كتير بتعمله زي فورتنايت مثلا. شركة أبيك جيمز نزلت اللعبة دي من 10 سنين وبتدعمها لحد دلوقتي. طيب وإيه أخبار ريزدنت إيفل؟ السلسلة دي كانت موجودة بطريقة مختلفة في الإيفنت بتاع كابكوم، لأن السنة دي بتمثل مرور 30 سنة على إنتاج ريزدنت إيفل، وكابكوم قررت إنها تحتفل بالموضوع ده، وتم الإعلان عن معرض ضخم جدا في طوكيو من أكتوبر لديسمبر. يعني Resident Evil وصلت لمرحلة مهمة جدا وبقت جزء من تاريخ صناعة الألعاب. وعامة الجمهور بيستعد للعبة Resident Evil فيرونيكا، ودي بقى هتكون النسخة الجديدة من لعبة كود فيرونيكا القديمة. دي بقى واحدة من أكتر الألعاب في سلسلة Resident Evil اللي الجمهور كان دايما بيطلب إعادة تقديمها من سنين طويلة قوي، وكابكوم قررت تشيل كلمة كود وتخلي الاسم الجديد ببساطة Resident Evil Veronica. كابكوم عايزة اللعبة دي تبقى قريبة من ستايل الأجزاء الجديدة والنسخ اللي اتعمل لها ريميك. واختيار اللعبة دي تحديداً ليه معنى مهم، لأن كود فيرونيكا كانت دايماً اللعبة اللي واقفة في النص، هي مش مشهورة زي Resident Evil 2 أو 4، لكن أي حد متابع القصة عارف إن هي لعبة مهمة جداً، والنسخة الجديدة هتربط الأحداث مع الأجزاء والشخصيات التانية. نسخة Resident Evil فيرونيكا الجديدة أو الريميك هتنزل في 2027 على البلاي ستيشن 5 وإكس بوكس سيريز ونينتندو سويتش 2 والبي سي، وبتتعمل بنفس الأنجن اللي هو RE Engine اللي اتعمل بيه كل ألعاب الريميك بتاعت Resident Evil. لكن الأهم إن كابكوم أكدت إن هي هترجع لأسلوب الثيرد بيرسون زي Resident Evil 2 والريميك بتاع Resident Evil 4، وResident Evil Veronica مش هتكون تجربة منظور أول رغم إن التريلر الأولاني طلع بالشكل ده. السبوتلايت الأخير بتاع شركة كابكوم السنة دي بيأكد على مدى قوة الشركة دي وقدرتها على الاستمرار في صناعة الألعاب من غير ما تكرر نفسها، وهو ده اللي المفروض بقية الشركات تعمله، إنهم يتعلموا من الشركات اللي زي كابكوم وروك ستار. طبعا ممكن تبعتولنا على facebook.com/nugumfm أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا.

توصل لبيت العز ابتسم تفائل وسيب أفكارك القديمة وانسى همومك كلها وتعال معايا ناجو برهيس.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا لسه مع اكس او مع شريف جويفل على نجوم اف ام.
2: ولسه موجودين معاكم في اكس او على نجوم اف ام وبنتكلم دايما عن التكنولوجي وعن الجيمينج. ووصلنا لاخر لينك في حلقتنا. احنا كلنا مستنيين لعبة جي تي اي 6 وكل الناس بتتكلم عنها، وقلنا في بداية الحلقة انه بسبب اللعبة دي ممكن الاجهزة ما تكفيش طلبات السوق، لانه لسه في ناس كتيرة جدا متمسكة باجهزة الجيل القديم وما نقلوش على الجيل الحالي. وكمان ازمة الرامات ليها يد في المشكلة دي، وبسببها كل اسعار الاجهزة زادت اكتر من مرة في الشهور اللي فاتت، وللأسف الشركات هتزود الاسعار تاني، مش عارف بقى للمرة الكام. اكس بوكس هتزود اسعار الاجهزة بعد ما كانت بتحاول تصلح علاقتها بالجمهور وتعمل اسعار كويسة لاشتراكات الجيم باس، بس للأسف الظاهر انه مفيش قدام الشركات حل غير كده. وبلاي ستيشن كمان زودت الاسعار، واحتمال كمان البلاي ستيشن 6 يكون اغلى كونسول في تاريخ الالعاب. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nugumfm او على الواتساب على 0155 9 55 1006. من الحاجات اللي احنا متعودين عليها من زمان في عالم الجيمينج انه جهاز الكونسول اول ما ينزل بيبقى سعره غالي، وبعد كام سنة يبدأ سعره ينزل تدريجيا وتبدأ العروض والباندلز والنسخ الارخص تبقى موجودة علشان تزود عدد المستخدمين. لكن الجيل الحالي كسر القاعدة دي اكتر من مرة، وللأسف مايكروسوفت اعلنت رسميا عن زيادة جديدة في اسعار اجهزة الاكس بوكس، ودي مش اول مرة، لكن تعتبر واحدة من اكبر الزيادات اللي حصلت للجهاز ده من ساعة ما نزل سنة 2020. الزيادة الجديدة هتبدأ رسميا من اول شهر اغسطس، واحنا بنتكلم عن زيادات وصلت ل $100 على بعض النسخ و $150 على نسخ تانية، مع قرار ايقاف انتاج نسخة الاكس بوكس الاتنين تيرا بايت بالكامل. وده بيخلي اجهزة الاكس بوكس النهاردة اغلى بفرق كبير جدا مقارنة بسعر الاطلاق في وقت ما الجيل ده نزل. مايكروسوفت بررت القرار ده وقالت ان السبب الاساسي هو الارتفاع الكبير جدا في تكلفة الرامات ووحدات تخزين الاس اس دي والمكونات الالكترونية، ولان اسعار بعض المكونات وصلت لاكتر من 2.5 مقارنة بالفترات اللي عدت، مع توقعات ان الاسعار تكمل في الارتفاع لحد 2027. والشركة كمان قالت نقطة مهمة جدا، ان اجهزة الالعاب اصلا في اغلب الوقت مش بتبيع بهامش ربح كبير، وفي حالات كتير بتتباع بأقل من تكلفة التصنيع على أمل إن المكسب يجي بعد كده من الألعاب والخدمات والاشتراكات، وهو ده اللي كان بيحصل من زمان أصلا. وإحنا طول عمرنا متعودين إن التكنولوجي مع الوقت بتبقى أرخص، لكن اللي بيحصل دلوقتي بيقول عكس كده تماما. التليفونات غليت وكروت الشاشة غليت، وأجهزة الألعاب كمان بدأت تدخل في نفس الدايرة. يعني فكرة إنك تستنى سنتين أو ثلاثة علشان تشتري الجهاز بسعر أقل، النهاردة الفكرة دي ما بقتش مضمونة زي زمان. والناس طبعا بدأت تربط الكلام ببعضه، لأن في كلام عن سعر جي تي اي 6 اللي وصل ل $80 للنسخة العادية و $100 للنسخة الألتيميت، وكلام عن ضغط متوقع على أجهزة الكونسول وقت ما اللعبة تنزل. ودلوقتي أسعار الأكس بوكس بتزيد قبل نزول جي تي اي 6 بأكتر من 5 شهور تقريبا. المشكلة إنه في الفترة الجاية الكونسولز هيبقى عليها طلب كبير، والشركات ما عندهاش مشكلة إن الأسعار تزيد لأنهم عارفين إن الطلب موجود مهما حصل. والأغرب إن مايكروسوفت بعد الإعلان عن زيادة الأسعار مباشرة بدأت تتكلم عن حلول تخفف الصدمة بدل ما تتراجع عن القرار ده. مايكروسوفت قالت إنه بقى فيه إمكانية للدفع الآجل بدون فوائد من خلال المتجر الرسمي عندهم، يعني الجيمر يقدر يقسم قيمة الجهاز على دفعات قصيرة بدل ما يدفع تمن الكونسول بالكامل مرة واحدة. ومايكروسوفت قالت كمان ان في برامج تمويل بدون فوائد من خلال بعض المتاجر الالكترونيه علشان الناس تقدر تلاقي اجهزه الجيل الحالي بطريقه اسهل شويه بدل ما يضطروا يدفعوا مبلغ كبير مره واحده. ومايكروسوفت كمان قالت انه هيكون في نسخ ريفيربشت او معاد تدويرها بشكل رسمي، يعني اجهزه كانت مستعمله وبتتراجع ويتعمل لها فحص وتتباع من جديد بس بسعر قليل، زي نسخ البلاي ستيشن 5 المعاد تدويرها او ريفيربشت. احنا عمرنا ما شفنا الكلام ده في الاجيال اللي فاتت، لكن طبعا سوق التكنولوجي دلوقتي هو السبب في كل ده، او بمعنى اصح الاي اي هو السبب. يعني حتى الشركات نفسها بقت عارفة ان السعر الجديد ممكن يبقى صعب على جزء كبير من الجمهور، فهيضطروا يبيعوا اجهزة مستعملة. وفي دلوقتي تسريبات جديدة بدأت تطلع وتحليلات بتقول ان تكلفة تصنيع اجهزة الجيل اللي جاي هتكون اعلى بفرق كبير عن الاجيال اللي فاتت، واحتمال ان تكلفة تصنيع البلاي ستيشن 6 تبقى مرتفعة جدا. وبالتالي في توقعات ان الجهاز ده ممكن يكون اغلى جهاز كونسول في التاريخ. بس كل الكلام ده هيفضل توقعات وتسريبات، احنا ما عندناش اي معلومة مؤكدة، لانه في معلومات تانية بتقول انه بسبب مشكلة الرامات احنا مش هنشوف البلاي ستيشن 6 اساسا قبل 2029 او 2030 كمان، وانه البلاي ستيشن 5 العادي ممكن يكون اطول الاجيال عمرا في تاريخ البلاي ستيشن. وطبعا بقى لما تزود لعبة زي جي تي اي 6 على المعادلة الغريبة دي ممكن تتوقع اي حاجة، طلبات كتير على الاجهزة والسوق ما يقدرش يكفي الطلبات، ونسخ الألعاب الفيزيائية بتختفي، وجي تي اي 6 النسخة الفيزيكال هتيجي بكود ديجيتال وما فيهاش سي دي هاية، والأجهزة سعرها غالي جدا دلوقتي، وسعر الأكس بوكس سيريز اكس بقى $800، والسيريز اس ال 512 جيجا اللي هو أقل نسخة بقى ب $500، يعني أقل جهاز في عيلة الأكس بوكس سيريز سعره بقى نفس سعر السيريز اكس أول ما نزل، والبلاي ستيشن 5 العادية بقت ب $650، ونسخة البرو سعرها النهاردة وصل ل $900. الجيمينج زمان كان هواية أي حد يقدر على تمنها، لكن دلوقتي شركات الألعاب للأسف حولت أجهزة الكونسول لحاجة عاملة زي المقتنيات النادرة أو التحف والأنتيكات. يعني علشان تلعب جي تي اي 6 بأحسن إمكانيات على الكونسول هتشتري بلاي ستيشن 5 برو ب $900، وطبعا هتشتري جي تي اي 6 نسخة الألتيميت إديشن ب $100، يعني الحسبة دي ممكن توصل ل $1000. أنا بصراحة ما عنديش تعليق على الأسعار دي، ومستني أعرف رأيكم أنتوا، هل الجيمينج بقى رفاهية؟ وبالأسعار دي صناعة الجيمينج رايحة على فين؟ ده اللي احنا عايزين نعرفه، والوقت بيعدي بسرعة جدا، ودي كانت حلقتنا الليلة دي. مستمعينا أتمنى تكونوا استمتعتم بحلقتنا، واستنوني الحلقة اللي جاية من XO في نفس الميعاد على 100.6 نجوم FM. سلام.
1: كنتم مع XO مع شريف جويفل على نجوم FM. نجوم FM.

دلوقتي جه معاكم مع أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير على نجوم أفهام، نجوم أفهام على كيفك.

بكل الحب هنتكلم عن الحب، وبكل الحب هنناقش كل قضايا الحب، وبكل الحب هنتقابل ولمدة ساعتين في أنا والنجوم وهواك. معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم فام. أقصى أنواع الفراق أن يبقى الحبيبان معا بينما يفصد بينهما جدار من الإهمال لا يراه أحد. مستمعينا أهلا بكم وحلقة جديدة من أنا ونجوم وهواك. حلقتنا النهاردة بعنوان الحبيب المهمل، مش الحبيب المهمل، لأنه لما يبقى مهمل ما بيبقاش حبيب، إنما هنتكلم النهاردة عن الحبيب المهمل اللي هو بيحس ان هو موجود في حياة الشخص التاني كده كم مهمل ملوش اي قيمة، بيشوفه بس وقت ما يكون محتاجه، ايه وقت ما يعني يتسنى له، يعني زي ما بيقولوا كده عنده وقت فاضي ممكن يبقى يسأل عليه، إيه لا يهتم باي شكل من الاشكال باحتياجاته ومتطلباته واحزانه وافراحه واوجاعه والامه. كل اللي همه انه ياخد منه اللي هو عايزه وقت ما هو محتاج ياخده وبس، وبيبقى مهمل. طيب ايه شعور الانسان المهمل او الحبيب المهمل؟ يحس بايه؟ تخيل بتحب وبتدي بكل طاقتك وبتحاول تسعد الطرف التاني اللي قدامك بكل الوسائل الممكنة، وكل اللي انت محتاجه انك تشوف ابتسامة على وشه او تشوف فرحة على وشه، ويجي وقت عليك تبقى انت محتاج وجوده جنبك، محتاج اهتمامه، محتاج ايده تطبطب عليك، محتاج يقولك مالك، محتاج يقولك ما تقلقش كل حاجة هتبقى كويسة، محتاج يحتضن الالام اللي انت فيها وما تلاقيهوش موجود. في وقت فرحك مش موجود، في وقت زعلك مش موجود، في وقت حزنك مش موجود، في وقت ألمك مش موجود، حتى لو قاعد جنبك بس هو مش موجود. أصبحت بالنسبة له أنت كم مهمل، مش فارقة معاه تحصيل حاصل، يعني هتروح فين مش هتحمض أنت موجود. إيه اللي بيخلي الإنسان يهمل في الطرف التاني؟ تعالوا نفكر سوا. أنا ما برتبش الكلام ولا بكتب ولا بجهز، أنا بفكر معاكم بصوت عالي. هل الاهتمام الزايد من طرف بيخلي الطرف التاني يهمله؟ هل الدلقة بقى على الطرف ده بتخلي الإنسان ده يهملك؟ هل العطاء المفرط يعني بغباوة بيخلي الإنسان التاني يتعود على إنك اللي بتديهوله ده شيء طبيعي جدا وإن ده حقه، وانه هو ما ادكش مره وما طنشك تاني مره تالت مره انت ما اعترضتش وسكت وتحملت، يبقى ده وضع طبيعي ويكمل بالشكل ده؟ انا مش عارف. هل ده تبلد او تناحى او تفاهه او نداله؟ مش عارف. هو برضو لما تكون انت بتدي بقلب جدا للطرف التاني وتلاقي مفيش اي رد فعل، انت برضو هتفكر دي تناحى يا بلادة يا استهبال، ولا كل ده نقدر نقول عليه عدم حب؟ طيب انا حتى لو ما بحبش الطرف التاني وبلاقيه مهتم قوي كده، على الاقل لما الاقيه متضايق او في حاجة هقول له مالك، يعني إلا بقى لو أنا بكرهه مش فارق معايا يولع الطرف التاني ده، مش مهم أنا أخد اللي أنا عايزه. طيب هل دي أنانية؟ مش عارف. أنا الأسئلة دي حضراتكم هي اللي هتجاوبوني عليها في الكومنتات. طيب هل لعنة السوشيال ميديا هي اللي خلت الناس تنسى بعض وما تهتمش ببعض وما تركزش مع بعض؟ على فكرة ده هيقودني لموضوع مهم جدا
كنت عايز اتكلم فيه، ولكن مش هنتكلم فيه بعد كده يعني بالطريقة التقليدية يعني اللي هي بتاعت الحب على الانترنت. و اتكلمنا كتير في ده، خلينا نتكلم عن مستحدثات العصر. كل ما هو دخل علينا جديد في 20-30 سنة اللي فاتوا، أو 20-30 سنة اللي فاتوا، اللي حصل في التطور قد اللي حصل في 3000 سنة اللي قبلها، سرعة صاروخية مش ملحقين. النضارة بقت سمارت، والساعة بقت سمارت، والتليفون بقى سمارت، والبيت بقى سمارت، والتابلت بقى سمارت، والحياة بقت سمارت، والبني آدم مع كل الحاجات السمارت اللي حواليه دي بقى ضم، بقى غبي. من كتر ما كل الأشياء اللي في إيدك بقت سمارت، أنت تحولت إلى إنسان غبي، غير خلاق، غير مبدع، غير مفكر، يعني لا تشعر، لأن خلاص سيطروا على حياتك. ما بين بقى تشات جي بي تي والاي اي بكل الوسائل بتاعته، والسيرش انجينز والسوشيال ميديا والحاجات اللي حوالينا دي، ولسه كانوا بيتكلموا في البرنامج اللي قبلينا عن الجيمز والتكنولوجي، وان ده في تسريبات ان مش عارف ايه هيحصل، وتسريبات ان الاكس بوكس ده مش هينزل، وكان تسريبات الحرب ذرية عشان شوية جيمز. هل السوشيال ميديا اللي بتخلي الراجل قاعد او الست قاعد على الموبايل بتاعها عندها وسائل ترفيه بقى، دي فلانة اتجوزت ودي اتطلقت وده فيديو ودي بترقص وده بيتنطط وده بيقول نكتة ودي بتقلع ودي نصايح، هو ده اللي تولي الناس خلاها ما تبقاش مهتمة بالطرف الآخر وتبقى مهملة؟ قبل الديجيتال كنا

انما اسمعوا الاغاني اللي بنسمعها اليومين دول. وعلى فكره مش هتكلم بقى على اغاني المهرجانات وبتاع، لا ده خالص والله العظيم اغاني المهرجانات يعني ما خليني اقول بصراحه لطت الاغاني الجديده الشيك والمطربين الكبار اتلطوا، مطربين الكبار اتلطوا، اتلطوا في الحانهم واتلطوا في كلماتهم واتلطوا في ادائهم واتلطوا في مزيكته، اتلطوا في كل حاجه بقى. بس الحدوته ان ده ما فيهوش الديستورشن بتاع المهرجان، بس ده كلام برضو تافه. انا ميجا بيتا بوكا بيتا راكا باكا باكا راكا بقى تي بي تي كي تي، خلصت الغنى. انت قلت ايه؟ قلت غنيت، سمعت لك تون، سمعت لك كلمه، سمعت لك فكره، حسيت بيك، حسستني بحاجه ولا حاجه. احنا على راي الاستاذ عادل امام ربنا يديله الصحه ويبارك في صحته، احنا في زمن المسخ، مسخ كل شيء في حياتنا بقى مسخ، وده اللي خلى الانسان يبقى مهمل في حق نفسه وفي حق الطرف التاني وفي حق اولاده وفي حق حياتنا، مسخ في كل شيء. الثقافة بقت مسخ، الفن بقى مسخ، العلم بقى مسخ، كل شيء بقى مسخ، شكلنا في الشوارع بقينا مسخ بطريقة لبسنا وطريقة تسريحة شعرنا، العيال في الشارع بتسريحة القوقو اللي عاملينها دي، حالق قفاه بودانه ومربي دماغه من فوق، شكله مسخ. وانا بقول اهو انتوا سامعيني، انتوا هيقولك ده راجل عجوز وقديم، لأ لأ، في شباب في السن بتاعكوا ده بيحلقوا عادي جدا، شكلهم ديسنت، محترمين ولاد ناس، ده حتى لو وقف في كمين الضابط هيحترمه. انما تلاقي الجيل كله بيشكل، الجيل كله بيهز وسطه زي الرقصات، الجيل كله بقى حالق ورا ودانه وحارق ورا قفاه وحاطط فروه فوق دماغه من فوق عاليه، مسخ مسخ مسخ بمعنى كلمه مسخ، كل شيء بقى غلط. وفي الاخر بنشتكي ليه انا مهمل. اللي عنده حبيب يا جماعه يا ريت يمسك فيه بايده واسنانه، اللي عنده حبيب يا ريت يهتم بيه، اللي عنده حد بيحبه يشيله فوق رموش عينيه. في زمن ما بقتش الناس بتعرف تحب، بقت الناس بتعرف تاخد بس، بقت الناس بتعرف تدبح في بعض، بقت الناس بتتمنظر بالولا حاجة، بقت الناس تايهة ما تعرفش مين ولاد الأصول ومين ولاد مش أصول. جاوبوني على الأسئلة لو سمحتوا، ليه؟ إيه اللي بيخلي الإنسان يهمل الطرف التاني؟ إيه الأسباب؟ حقيقي أنا معرفش، يعني بعد اللي وصلنا له ده اللي جاي ممكن يبقى شكله إيه؟ هنبقى عاملين زي أفلام الخيال العلمي؟ روبوتس ماشية في الشارع، ما احنا دلوقتي بقينا روبوتس ماشيين في الشارع، حتى بقينا مش عارفين نضحك، مش عارفين نسمع نكتة، مش عارفين ننبسط، بقينا في زمن مسخ على الأسف. تليفوناتنا 3835022 والواتساب على 0155 955 1006.

0: يحتاج الحب إلى المعجزات ليبقى حيا، بل يحتاج إلى اهتمام صادق يحفظه من موت الإهمال. لسه بنتكلم في الحب وحلقتنا النهاردة عن الحبيب المهمل. تليفوناتنا 3835022 والواتساب على 0155-955-1006. معكم على هواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم FM. الإهمال بيموت أي حاجة، من أمل أحمد. الزمن بقى يرعب، أنا طول الوقت بفكر، دماغي ما ببطلش تفكير من الخوف، المفروض نعمل إيه؟ طيب أنت اللي بتطمني، بتديني أمل طول الوقت. رغدة سيف. والله يا رغدة ما عارف نعمل إيه. هقولك يا رغدة، نحاول على قد ما نقدر نحافظ على نفسنا من المستحدثات اللي بتأثر علينا. أنا عمال يعني أتفرج على فيديوهات اليومين دول مفزعة، إن الكاتشب مش عارف بيعمل إيه، إن أنواع القهوة العالمية متضاف عليها كيماويات والحاجات اللي إحنا بنشربها، البراندات اللي بنشربها، وبتجيب سرطانات في المش عارف إيه، إن الإيه في إيه، حاجة بقى غريبة جدا. أنا مش عارف هل ده حقيقة ولا ده سوشيال ميديا ترندات علشان يكسبوا فلوس، ولا ايه، ولا ده بجد، ولا الناس بقت كلها بتدبح في بعض، ولا مش فاهم. واللي يقول لك شركات الأغذية مش فارق معها الناس تموت ما تموتش، المهم هم يبيعوا ويكسبوا، يعني ما بقتش فاهم. عم اتفرج على فيديوهات غريبة جدا على السوشيال ميديا، جابت ديبريشن، بقيت يعني خايف اكل واشرب واكل ولادي واشربهم، يعني في ايه هنعمل ايه؟ طيب يعني قعدت افكر هنرجع تاني، يعني كل واحد بقى يزرع له قرات ارض ياكل منه ولا يعمل ايه؟ ما حدش فاهم حاجه. واللي يطلع يقول نظام الطيبات، واللي يطلع يقول لك نظام المحسنات، واللي يطلع يقول لك نظام الـ مش عارف اقول لكم ايه، وده بيعمل، وما تاكلش بيض ولا سمك، وما تاكلش فراخ ولا مش عارف ايه، ولا تاكل ما بقيناش فاهمين حاجه. ما هو الناس طول ما هي مشغولة بده مش هتعرف تبص ولا تفكر في حاجة تانية. طيب عايزين حد يعمل لنا شوية فيديوهات كده إيجابية شوية، يعني يخلي الناس تنبسط. مش يلا صباح الخير يا أس. المشكلة دلوقتي إن احنا ما بقيناش فاهمين الفرق بين عدم النضج وعدم الحب بالنسبة لمواصفات الإهمال اللي قلت عليها لو ارتبطت بسن صغير. من مصطفى خالد. من ام صالح الى عبد صالح. يا عبد صالح وحشتني قوي قوي، والدنيا من غيرك تقيله، بس بدعي لك دايما ان ربنا يفرج عليك ويكتب لك السلامه ويقربك لينا بخير وسعاده، والعيال دايما بيسالوا عليك وبيستنوا رجوعك. شكرا لبرنامجك اسامه منير الجميل اللي بيدي فرصه لقلوبنا انها توصل كلامها. ربنا يقرب البعيد يا ام صالح. صباح الخير يا دكتور أسامة، والله أكنك حاسس بي. أصعب حاجة الحبيب المهمل، فعلا حاجة بتوجع لما تلاقي طرف مستعد يدفع عمره كله علشان خاطر ابتسامة على عيونه، لكن التاني بيعتبر مهمل في الحياة. من إسلام أبو علي. نور شريف بتقول لي صح. صباح الخير والسعادة على المحترم بزيادة صديقي الجميل جنرال إذاعة أسامة منير. ثانيا عايز أقول إيه يا دنيا، خفي حبة، حبة حزن وفرحة، حبة حبة حزن وحبة وفرحة، حبة قلبي شاب من الحزن وانتي زي ما انتي لسه شابة. هو طار بيني وبيني، كل ما اضحك تبكي عيني، خفي عني ولا يعني حلف إنك تقتليني، اكرهيني يومين وخلي يوم اجازه تهنى فيه، عشميني واحرميني كل حلم حلمت بيه، فرحيني يومين اعيشهم اي وهم اعيش عليه. خالص تحياتي من ضوء الشاعر محمد ابو راشد العرباوي. حلوان يا محمد، لازم تعمل ديوان يا محمد، والله العظيم ان شاء الله كتيب صغير كده تنزل فيه 70-80 قطعه الحاجات اللي انت كاتبها الجميله دي، هتلاقي ناس هتحب الحاجات دي قوي بجد. انت بجد يعني بتكتب باسلوب جميل. من لم يستطيع أن يحب بصدق ليس مجبرا أن يتصدق بمشاعره ليسعد قلبا اليوم ويحزنه غدا. من بسيمة رمضان، والله ليكي ألف حق. صباح الورد. أستاذ أسامة، عمري ما هنسى رد أحمد رمزي على عمر الشريف لما سأله ليه اخترت تبعد من غير ولا كلمة، قال له لأني شرحت كتير وعتبت كتير وطلبت حاجات بسيطة كتير، ولما لقيت مفيش فايدة فهمت إن مكاني مش هنا. والله أستاذ أسامة، ازيك عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. معك حسام أبو البنات اللي بعت لحضرتك التلات اللي فات، وحضرتك دعيت لزوجتي بالشفاء العاجل، دعيت لبناتي لو تفتكرني. بسمعك من شغلي من مخزن مطعم كشري، شغال أمين مخازن. ببعت سلامي لأخويا وزميلي في المطبخ أحمد ناصر اللي بقول له كل سنة وانت طيب علشان عيد ميلاده زي النهاردة وترجع من المصيف بالسلامة يا ناصر، والله وحشني كتير. الإهمال هو القاتل الصامت للمشاعر، قد يبدأ بشكل تدريجي أو غير مقصود، ولكنه يؤدي حتما إلى تآكل الثقة وتحول الود إلى برود عاطفي وإشعار الطرف الآخر بأنه لم يعد ذا قيمة. من أبو عادل. طيب عندي رسائل كتير، ولكن خلونا بقى نبدأ حلقتنا بأول اتصال تليفوني ونقول ألو.
1: ألو.
0: أيوة.
1: ازيك يا دكتور أسامة؟
0: الحمد لله تمام، ازيك؟
1: الحمد لله. بقالي سنين عايزة أوصل لك، مش عارفة.
0: يا حظي الوحش، ده حظي الوحش.
1: لا والله العظيم بقالي كتير كده، اتأخرت عليا كتير قوي.
0: معلش أنا آسف، بعتذر لك، عندنا خط تليفون واحد وزحمة قوي. طيب تحبي تقولي اسمك ولا بلاش؟
1: بلاش.
0: طيب كم سنة؟
1: 29 سنة.
0: مرتبطة؟
1: متجوزة.
0: متجوزة عن حب ولا جواز تقليدي؟
1: يعني تقليدي.
0: عندك أولاد؟
1: 3.
0: ربنا يخليهم.
1: طيب الله يخليك.
0: احكي لي بقى الحكاية.
1: بس الحكاية ان انا متجوزة ابن عمي، تمام؟ انا ما كنتش مرتاحة له، ما كنتش عارفة يعني ايه حب معايا اصلا. قلت له، قال لي يعني ايه؟ قلت له هاتها من ناحيتك وكده، يعني عشان خاطر الاهل ما يخسروش بعض. فرحت. راح قال لهم برضو انا اللي قلت له اللي انا ما بحبوش والكلام ده. المهم جه قال لهم كده وجبوني، قلت لهم ايوه حصل. فاهلي اتخانقوا معايا خناقه جامده، وفوق صوتي هو ده اللي هتاخديه مش عارف ايه. المهم يعني جوزته وخلاص. المهم اللي انا يا اسامه بكلمك عليه، اللي انا ضعيفه، اي حد مثلا ممكن يرن عليا يقول لي بحبك اصدقه. فاهمني يا اسامه؟ اللي هو مثلا يعني نفسي احس كلمه بحبك دي بجد.
0: طب حد حاول يقرب منك وقال لك بحبك وصدقتي؟
1: حصل. واحد جارنا حاول يتصل عليا بس ما دخلش بالحب بصراحه. هو دخل قال لي انا عايزك ترجع لي لخطيبتي ومش عارف ايه الحوار ده، ودخل بالحوار ده يعني. مع ان خطيبته مش صاحبتي ولا اعرفها. تمام.
0: طب وهو انت على اساس هتساعديه ازاي يعني؟ انت لا تعرفيه ده جاركو، ولا تعرفي خطيبته ولا اي حاجه.
1: لا لا لا، انا اعرف خطيبته. خطيبته مش من البلد. يعني خطيبته دي بنت خاله واحده صاحبتي. خالتها. فهو المهم دخل لي بالموضوع ده، فانا قلت له ابعد عني، انا من اللي لعب الحوار، شوف حد قريب منها يكلمها وكده. تمام. المهم فقفلت معاه على كده. فضل يرن علي، حط على المشغول، رن عليا من ارقام صحابه في الجيش وكده، حاطه برضه على المجهول. قام واحد صاحبه قال لي على فكره اللي بيرن عليه كده كذا كذا كذا. تمام. المهم وجيت وقال لي انت بترن لي ارقام غريبه ومش عارف ايه. قال لي اسمع حبيتك ومش عارف ايه ومش قادر استغنى عنك والكلام ده. وقتها
0: انت وقعتي بقى في كلمتين دول ولا ايه؟
1: لا يعني مش وقعت كده، هو فضل يتكلم معايا يعني.
0: اها. قصدك بتقولي لي اي حد يقول لي كلام حلو ممكن اقع؟
1: لا لا لا مش كده يعني، مش اي واحد ماشي في الشارع يقول لي بحبك اقول له تمام، مش كده. لا انا بقول لك يعني انا ضعفت، المفروض ما ضعفش. انا واحده متجوزه مثلا ما فكرش في حد تاني. المهم يا اسامه، انا جوزي غلبان يعني، حنين بصراحه، ما بيبخلش عليا باي حاجه، اكل شرب الكلام ده، بس بخيل يا اسامه حنيه يعني، مش عارفه كلمه بحبك مثلا دي مش بيقولها، او وحشتيني دي حاسه ان هي مش محسوسه، فاهم؟ المهم فالشاب ده اول ما انا سالته برضه انت خدت رقم منين، قال قعد يحور يعني. المهم انا عرفت ان هو خده من مرات اخوه، تمام؟
0: يعني مش مهم بقى خد الرقم منين، المهم انت
1: المهم
0: ما نخش في تفاصيل. انت النهارده الشاب ده حاول يكلمك وانت رفضتي منه، رفضتي تكلميه.
1: لا ما انا كلمته، كلمت يا اسامه وخدت صوري من على الواتس، وبيعمل اللي شفت صورته جنب صورتي مش عارف ايه الكلام ده يا اسامه.
0: خد صورك من على الواتساب ازاي؟ انت اللي بعتي له صورك؟
1: لا ما انا بقى كنت بنزل حالات، تمام؟ والله ما اعرف الكلام ده الا بعد ما حصل الحوار ده، ده الحوار كبير خالص. حوار كبير. المهم فانا ما حبيتش اكلمه، وفضل يهددني انا هقول لجوزك ان انت كنت بتبعتي لي صورك مش عارف ايه، صوري صور ايه. وفعلا
0: وصور دي اللي بتنزليها حالات، صورك خاصه يعني مثلا بلبس البيت او حاجه زي كده؟
1: ما هو صور عاديه مثلا بالترنجات يا اسامه مثلا مش عارف ايه، بس مش حاجات خارجه. مش حاجات خارجه.
0: طب ما هو جوزك اكيد عارف ان الصور دي انت بتنزليها حالات وحاجات كده.
1: لا ما انا هقول لك بقى، ما هو ما عملش كده يا اسامه. ما هو خلى واحد صاحبه يرن عليه على جوزنا. يعني انا مش فاهمه، انا مثلا بكلم واحده دي رقم جوزي. المهم واحد كلم جوزي وقال انا بكلم مراتك وخلي مراتك تبعد عني عشان هتطلق مراتي، فاهم انت الحوار ده؟ المهم يا اسامه فقام قايل له فين انتوا مين؟ طب مراتك فين؟ وانا هجيب مراتي وهجيبها واجيلكوا. قال له لا خلاص خلاص خلاص، هو الموضوع خلص خلاص، تكفي.
0: طب يعني وجوزك طبعا اتخانق معاكي وعمل مشكله كبيره جدا؟
1: أكيد أكيد، الناس كلها قعدت قعدة كبيرة. أكيد أكيد، وقعدت قعدة كبيرة أوي.
0: وفي النهاية فهمتي جوزك إن مفيش أي حاجة من دي؟
1: في النهاية إن أنا قلت له مفيش الكلام ده، وفعلا أنا ما كلمتش صاحبي.
0: أيوه جوزك اقتنع بالكلام ده؟
1: اقتنع. أيوه عارف إن أنا ما كلمتش، هو عارف الحوار. المهم إن هو دلوقتي باعت صورة ليا، ماشي؟ اللي انا يا اسامه كنت يعني فتحت يعني هو جه يرن ماشي، فانا فتحت، تمام؟ فبيقول لي لابن عمي، يعني هو مش بيقول ان انا، هو بعت صوره برقم فيك ماشي لصورتي انا وهو، يعني اللي احنا بنتكلم كده صوت وصوره يعني، فاهمني؟ فانا مش عارفه اعمل ايه، هفضل عايشة في التهديد ده يعني؟
0: ولا حاجة، خلاص الموضوع خلص ومفيش تهديد ومفيش أي حاجة، لأن هو راح قال لجوزك وأنت اتكلمتي مع جوزك والموضوع خلص. هتروحي لجوزك ببساطة مطلقة تقولي له الإنسان الحيوان السيء ده عمل كذا كذا تاني، وأنا هو بقول لك علشان بس إيه ده عمال يتابعني ويجري ورايا، وعشان تبقى عارف القصة كلها، هو جارنا اللي فوق ده سبب كل المصايب دي، هو اللي عمال يلاحقني ويدي أرقامي لاصحابه وخلافه منهم لبعض، بقى يصطفلوا مع بعض وتخلصي من الموضوع ده. وانت بطلي تخشي في الحوارات دي، لا تفتحي بقى ولا حالات واتس. ما انا لسه بقول يا جماعه السوشيال ميديا دي خربت بيوتنا. تحطي صورك ليه على الواتساب في حالات واتس، وتحطي صورك ليه في خلاص يعني ما دينا عارفين وشايفين المصايب اللي بتحصل. ليه تبقى حياتنا على الملأ؟ ليه احط صور شخصيه ليا على الواتساب وخلاص؟ صورة وخلاص للواتساب ده، انا راجل، انما واحدة ست مش هتحط لنفسها صورة على الواتساب يعني. يعني ما برضو صاحب العقل يميز، انما اللي بتعمليه في نفسك انت اللي بتسمحي ان ده يحصل. عشان كده وقفي كل اللي بتعمليه ده علشان حياتك تستقيم، وبعد كده لو حصل منه اي اتجاه تاني كلمي جوزك وقولي الراجل ده بيعكسني، دي اسهل حاجة ممكن تعمليها.

0: الإهمال يسرق من الحب دفء اللقاء حتى يصبح القرب كالغربة والكلمات كالصدى الخالي. لسه بنتكلم في الحب وحلقتنا النهاردة عن الحبيب المهمل. تليفوناتنا 3835022 والواتساب على 0155-955-1006. معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم FM. صباح الفل عليك يا أسامة. حب أحكي لك حكايتي لما سمعت عنوان الحلقة. أنا جوزي تحول حرفيا بعد الجواز وفضلت كتير صبر على الإهمال وقلت الاهتمام وقلة الاهتمام لدرجة بقيت أدور على الاهتمام بره. دلوقتي مش عارفة مش قادر أرجع علاقتنا. هو واقع من جوايا يا أسامة. ساعات بفكر في الطلاق وبفكر في الأولاد. 10 سنين جواز. اتجوزنا شهرين وسافر ورجع بعد سنتين بني آدم تاني خالص. اكتشفت انه على علاقة بواحدة بيحبها من زمان وفضلت العلاقة دي واكتشفت بالصدفة كل مرة لحد ما زهقت وقرفت حتى في العلاقة نفسها ما بيننا غريب وليه طلبات غريبة وبدأت أبعد وهو أصلا مش موجود بسبب شغله. دخل حياتي حد قريبي كان بيحبني من زمان بس ما حصلش نصيبه بحكم القرابة بنتعامل سوا عادي. بدأنا نتكلم ونقرب قال لي إن عمري ما نسيني واتجوز بس لما حس إني اتجوزت ومبسوطة فاتجوز جوازة والسلام. حسيت إني ضيعت من إيدي حد عمري ما هلاقي حد زيه واتعلقت بيه جدا بس عندي إحساس رهيب بالذنب تجاه نفسي وأهلي وأولادي وكل ما أبعد أرجع تاني ونبعد وأرجع تاني ومش عارفة أبعد إزاي علشان ما أخربش حياتي وحياته. بسمع واحدة بتكلمك أهي حاسة إن نفس الحوار مع اختلاف التفاصيل. بصي مش معنى إن جوزك أنت مش مستريحة معاه وإن جوزك بيخونك وإن جوزك بيطلب منك في العلاقة حاجات غريبة وإن هو مسافر تلات أرباع الوقت وبيجي يعني حسيتي إن هو إنسان تاني ويعني مش هو ده اللي أنت عرفتيه إن أنت تروحي تدوري على الحب في حتة تانية. لا، حلي مشاكلك الأول وبعد كده نشوف. تحلي مشاكلك ازاي؟ يا تحلي مشاكلك يا تقعدي مع جوزك تكلميه يا تقعدوا تتفاهموا يا تلاقوا حلول يا تتطلقي وبعد كده نشوف. حتى لو اتطلقتي ما ينفعش تخشي في علاقه مع واحد متجوز وانت عارفه ان انت بتخوني وهو بيخون والدنيا كده بينكم رايحه في سكه مش كويسه. لا، ما نبوظش يعني ما نجيش نصلح فنبوظ، ما نلاقيش حلول فنخرب اكتر. لا، الحقي نفسك علشان اللي جاي هيبقى أسوأ أسوأ بكتير. يعني أحيانا أكبر اعتذار ممكن تقدمه لنفسك هو أنك تبطل تجري ورا حد عمره ما وقف يستناك. أبشع حقيقة بتكتشفها متأخر هو أنك كنت بتحارب علشان حد كان واقف بيتفرج على هزيمتك في صمت. محمد جاد، الله عليك يا محمد. في ناس بتتعود على القليل، على الوجع، على الإهمال ويسموها حياة، بس الحقيقة اللي تعود على القليل بيضيع كتير، واللي تعود على السكوت صوته بيموت، واللي تعود يمشي جنب الحيط عمره ما هيشوف النور. اختار نفسك حتى لو كل الدنيا سابتك. من مصطفى خالد. الحنية من في شريك الحياة مش مجرد كلمة ولا لفتة عابرة، دي أمان. لما تلاقي اللي بيخاف يجرحك بكلمة قبل ما يخاف يبعد عنك بخطوة، اللي يطبطب عليك وانت ساكت من غير ما تطلب، اللي يحس بيك من نبرة صوتك او حتى من سكوتك. الحنية مش في الهدايا الكبيرة ولا المناسبات المعلنة، بس الحنية في انه يشيل عنك شوية هم، في انه يصحيك بدعوة حلوة، انه يمد ايده يسعدك قبل ما تفكر تطلب. حن شريك حياة هو اللي يحس بيك كأنك امتداد منه. وجعك يوجعه وفرحك يفرحه ودمعتك تكسره وضحكتك تحيي قلبه. في الآخر الحنية هي اللغة اللي بتخلي البيت جنة حتى لو كان بسيط. هي اللي بتحول الشريك لحياة وشخص يشبهني لا يحب البعد ولا ينسى الفضل بيننا. ف في الخصام من حازم العشيري. الله يا حازم، الله على الكلام الحلو. طيب خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو.
1: الو.
0: ايوه.
1: ازيك يا حسين؟
0: الحمد لله تمام. ازيك؟
1: الحمد لله تمام.
0: تحبي تقولي اسمك ولا بلاش؟
1: لا عادي بلاش.
0: بلاش. طيب كم سنه؟
1: 29.
0: مرتبطه؟
1: متجوزه.
0: متجوزه. متجوزه عن حب ولا جواز تقليدي؟
1: والله انا احكي لك بسرعه كده. ماشي. انا عشت في بيت صعب قوي، اب متحكم، وكان حتى التعليم كان صعب قوي، يعني عشان اخد شهاده تعبت جدا. بعد كده حبيت حد وفي الاخر ما طلعش حد كويس. فبقيت ادور على حب، بدات ادور بقى على حد كويس وكده. المهم حد حبني. حبني قوي وتعلق بيا، بس هو كان عنده مشاكل ان هو عنده احباط، هو دكتور بس عنده احباط ويأس وكده، وكان شغال في عياده مع حد ما عندوش شغل لوحده. قلت كل الحاجات دي مش مشكله ويبدا معايا من الصفر وما فيش، بس انا ما كانش اللي هو حب، يعني اللي هو لا اللي هو ايه اللي هو انا مرتاحه للشخص ده، بعرف اتكلم معاه، بنعرف ناخد وندي وبرتاح وكده. المهم عيلته كانت مختلفه شويه عن عيلتي، فما وديتش عيلته يعني كده. فالمهم كان اغلب الخطوبه
0: يعني هو عيلته كانت مختلفه عن عيلتك، فعيلته هي اللي ما وافقتش.
1: عيلته اللي ما وافقتش.
0: ليه؟ عيلته مختلفه في ايه؟ مستوى اجتماعي، مستوى اقتصادي، حاجات اعلى منك يعني؟
1: انا بس بابايا ملتزم وشيخ وكده، وانا كنت برضو يعني لابسه نقاب وكده، وهو عيلته لا ما عادي يعني.
0: عشان كده قال لك لا احنا مش شبهنا ومش شبه بعض ومش هنقدر نستريح مع بعض.
1: مامته ما وافقتش خالص. هو كان اغلب وقت الخطوبه ان هو في مشاكل عشان حاول يقنع مامته. بس المهم يعني فانا بصراحه استجدعت الموضوع ده، قلت لا ايه ده متمسك بيا رغم كل ده وكده، ولا ما فيش مشكله. قلت له لا سيب العياده اللي انت شغال مع الدكتوره دي، ودورت على عياده وراح اشتغل فيها. قال لي لا ده انا هبدا من الصفر. قلت له لا ما تقلقش، قعدت اخد كورسات ماركتنج عشان اساعده. الحمد لله في خلال شهرين بقت العيانين او البيشنت بيتخانقوا يعني عشان يحجزوا. الحمد لله يعني انا كنت يعني كنت بصحى من النوم لحد ما ارجع انام، كنت انا متخرجه بقى وقاعده فاضيه. فكنت مش اي حاجه غير ان انا ايه بحاول الم له في ناس، اقعد اعمل دعايه للعياده بتاعته وكده. الحمد لله اتجوزنا. بدات بقى ايه، هو كان عنده امتحانات، هو ما كان سايب الماستر بتاعه بقى له فتره، قعد فيه 5 سنين، وبعد كده ما كانش الماديات ما كانتش سامحه فما كملش. وطبعا انا حلم اسافر ونخرج شويه من مصر بقى وكده عشان العيشه هنا صعبه. فقلت له طب ما تكمل وكده. قال لي لا في ماده انا كل شويه ما ادخلها اسقط بتاع. قلت له لا ادخلها وان شاء الله مش عارف، واي فلوس انت محتاجها اي حاجه. المهم فضلت، كان تاني شهر جواز الامتحان بتاع الماده الصعبه دي. فضلت من اول شهر جواز وانا بشتغل، ومن اول شهر جواز حملت كنت بشتغل وهو كمان بيذاكر، ما لحقناش نبسط خالص يعني. المهم الحمد لله نجح في الماده دي، وقلت الحمد لله بقى هنعيش بقى. بدات بقى احس بقى ان كل حاجه انا بعملها، يعني مثلا لما جينا نتجوز كنت انا اللي بدور على شقه، اكلم مثلا السمسار اقول له فين دي وارد اتفرج، عايزه انتري اروح مش عارفه مول ايه، اقعد ادور انا. حاسه كل حاجه بعملها، بس انا وقتها كنت قادره، كان عندي طاقه اعمل كل الحاجات دي. اقعد اصحي من النوم، يلا ذاكر، يلا انزل الجامعه، يلا مش عارفه ايه، يلا روح العياده، يلا يلا. لحد بقى لما حملت وجالي بقى اكتئاب الحمل وكده، حسيت ان انا بقى مش قادره. اقول له اصحى من النوم خلص، يلا عايزين نخلص الماجستير بتاعك ده، لان بياخد فلوس يعني كل سمستر بفلوس. بيقوم بصعوبه يقول لي لا بس بقى انا عايزه انام مش عارفه ايه، يلا عايزين نخلص كل الوقت ده بيتحسب عليك بفلوس، واحنا حياتنا كلها اصلا واقفه على الموضوع ده. سنتين ولدت وانا كمان بقى قدمت على الماستر بتاعي وكنت مشغوله وكده. بدا بقى ايه بقى في لا مبالاه، في لا مبالاه في التعامل، في لا مبالاه في المستقبل، ما عندوش طموح طول الوقت يقول لي انا اهلي السبب، الحياه صعبه، انت مش عارفه ايه، انا انا انا كل يوم. وانا شخص طموح لابعد حد ممكن تتخيله، يعني انا بكره الفشل. بس لحد ما احنا وصلنا لنقطه دلوقتي انا في مكان وهو في مكان، بسبب اني بعد ما اناقش الرساله في امتحان كده اسمه ابلس المفروض يمتحنه. اخوه بياخد 3 حالات بيشتغل عليهم بسبب ان هو كسل يدور على الحل. بعد ما اديته دهري كله خده كل حاجه انا تعبت بيها ماديا ومعنويا وحرمت نفسي من كل حاجه ولا خرجنا ولا فسحنا. وعلشان يعيد الماده دي محتاج فلوس وهو طبعا خلاص يعني خلص. فانا سبت البيت ومشيت عشان انا مش قادره بص يعني ايه مش قادره اتعامل مش قادره لان هو السبب. وغير كده حتى لو كان نجح كنت حاسه ان انا تعبت. انا عايزه حد يكون هو اللي يفكر في حلول هو اللي يدور. بحس ان انا بعمل كل حاجه.
0: بص عايز اقول لك حاجه، انتوا من الواضح كده انتوا شخصيتين مختلفتين تماما.
1: اه دي حقيقه.
0: اه ومش عيب على فكره، ممكن يكون في شخصيتين مختلفتين وعايشين مع بعض ولكن بيكملوا بعض. انت لما كنتي بتكمليه كنتي بتكملي اكتر من اللازم. يعني ممكن نكون شخصيتين مختلفتين بس الطرف التاني بيكمل معايا، بس بيكمل معايا المعقول، مش بيكمل معايا كل حاجة، لا بيكمل معايا النسبة المعقولة، بيساعد بالنسبة المعقولة. انما لما تتحولي من حبيبة وزوجة الى ماما الزنانة اللي عماله تقول له قوم اشتغل قوم ذاكر قوم انزل روح المدرسه قوم ايه قوم كل انت فشلت انت سقطت ليه، مفيش راجل في الدنيا هيتقبل ده ولا هيحب ده ولا هيحب الست اللي تتعامل معاه من المنطلق ده. وانت لو ده طبعك هتنظري له نظره على انه انسان فاشل ومستهتر ومطنش وخلافه، مع انك في نفس الوقت انت مش قادره تحددي ولا تعرفي طاقة هذا الإنسان قد إيه؟ لأنه هو أنت بتتخيلي إن إحنا كلنا بني آدمين فإيه اللي يحصل؟ يعني طب ما لو أنا كنت عملت؟ لأ أنت شخصيتك وطاقتك وأسلوبك وصبرك وقوة تحملك وإصرارك حاجة غيره. فأنت شخصية مختلفة تماماً عنه. فالمفروض لما نيجي نقيم انا اتجوزت الشخص ده، بس الشخص ده انت بتقولي ما عندوش طموح وما عندوش، ممكن يكون مضغوط على فكرة جدا، والضغط ده ممكن يكون مش ضغط عمل ولا شغل ولا دراسة، ممكن يكون ضغط نفسي لانه هو طاقته النفسية ما استحملتش المذاكرة والامتحانات والماجستير وصل لمرحلة باع القضية خلاص بقى مش عايز انا تعبت، هو ما استحملش.
1: هو في نفس الوقت ما فيش مميزات تانية، مثلا الاسلوب انا شخص بحب الراجل يتكلم معاه بهدوء، اسلوبه على طول متزرزر، لو قلت له مثلا ناويني ميه يزعق، ما ببقاش تعبانه في مره ويقوم مثلا يعمل لي حاجه كلها، وانا حامل اتعصب راح ضربني وقعني ومسكني مش عارفه.
0: ما بص يا بنت الناس زي ما بيقولوا كده الزعل تقشيش، لما نكون اساسا مش طايقين بعض ونكون اساسا في شد وفي قرف وانا متضايق ومخنوق من الحياه ومن الدنيا وعندي قناعه من جوه ان سبب الضغط اللي انا عايش فيه ده الكرباج اللي مراتي ماسكهولي، هبقى مش طايقك، هبقى مش عايز اتعامل، هات لي ميه قومي انت اشربي. انت فاهمه؟ انا بقولكيش ابقي حنينه، لا ما تبقيش ماما. وعادي جدا وقع مادة، ايه القضية يعني؟ انت ليه بتدوري على البرفكشن؟ ليه بتدوري على ان كل حاجة تبقى مظبوطة بالشعرة؟ مش دي شخصيتك؟
1: لا بس في حاجات ممكن تعوض عن حاجات.
0: لا بس عايزة مذاكرة في اوقات ونجاح وعيادة وماركتينج، وهو مش احنا بني ادمين. في ناس تقدر تعمل اللي انت بتفكري فيه ده وحياه، بس برضو هيأثر على علاقته الزوجيه بيكي لان هيبقى مهمل جدا فيكي كل همه شغله ومستقبله ونجاحاته. وفي واحد عايز يعيش وفي واحد عايز يريح. انا مش بتهمه ولا بتهمك، انا بحاول الاقي حلول في النص ما بينكم. انتوا النهارده طالما في بيت وفي اولاد وفي اسره وفي حياه وفي مستقبل خلاص مش مشكله. هو النهارده لما الماده وقع فيها اتلغى من نقابه الاطباء؟
1: لا بس في فلوس كتير قوي قوي قوي اتدفعت في حاجه هو كان بينام ما كانش بينزل لها، لو كان خلص كان زماننا ارتحنا.
0: حلو قوي، ارتحتوا من ايه؟ انها مش هتتعاد تاني.
1: اه
0: مش كده؟
1: او على الاقل كنا شفنا شغل احسن، او كان شاف حياه، لان هو شخص مش اجتماعي، هو شخص عاش في حاله مرفهه قوي لما اتولد، انا شخص عاش حاله صعبه قوي، بالنسبه له كل حاجه سهله، وبالنسبه له كل حاجه استوى فيها ماما.
0: ما علشان عشان كده بقول لك انتوا شخصيتين مختلفتين تماما، هو متربي في الوسع، وانتي والدك كان راجل شيخ وشديد شويه، وكان قارص عليكي وما كانش فيه هزار ولا ضحك. فانتي بتتعاملي من منطلق ان ده يعني انتي فكيتي شويه لما سبتي بيت بابا، انما هو رجع لورا لانك انتي شخصيه جديده وتعودتي على القرصه دي، وهو لا. لازم تقربوا لبعض. لو هو بيقرب لك خطوة والتانية والتالتة، وبيجتهد وبيذاكر وشوية بيعمل كل اللي في طاقته، انت كمان لازم يكون في شوية لين في الحدوتة معاه. لازم تقربه ما تبعدوش، وعودي معاه تناقشي، قولي له أنا شخصية وانت شخصية، انت ما تتهمهوش ان انت مرفه وابن امك لا خالص، انت شخصية وانا شخصية، وانا اكتشفت ده من المعاملة بيني وبينك. فاكتشفت ان الحل الوحيد ان احنا ممكن نكمل بعض بدل ما ننائر بعض ونبقى بنتحدى بعض وبنبقى بننتقد بعض. تعال نكمل بعض. لو مش مستحمل حاجة وحاسس ان هو ضغط زيادة عليك، يلا مش مشكلة، هنلاقي حلول. بس برضو في نفس الوقت ما نريحش قوي.
1: بس انا الطرف الوحيد اللي بدور على حل.
0: ايوه، انتي دماغك شغالة ما بتقفش.
1: دي حقيقة.
0: هو عايز يفصل. يعني اهدي شوية وخدي الأمور بالراحة وحاولي تاني، لأن الحل التاني مش مرضي لا ليكي ولا لي ولا للولاد. هيبقى هد للبيت، هتبقي مطلقة، ولادك هيبقوا عايشين معاكي وهيتحرموا من أبوهم، هيبقى في نفقة وهيبقى في خناق، وهو حياته هتتدمر أكتر، وانتي حياتك هتبقى سيئة، وهتدوري على راجل تاني يتجوزك، وهنخش في حدوتة العيال هنعمل فيهم ايه، والنفقة تتخلي يعني ليه؟ طب ما احنا نحاول نصلح ما يمكن اصلاحه. يعني اهم حاجة قبل ما تفكري تصلحي انك تكوني عارفة مشكلة البني ادم، انه بيصلح على جهل مش على علم مش على نور. احنا لما نبقى عارفين ان انا جاية من بيئة ونشأة مختلفة، وهو جاي من بيئة ونشأة مختلفة، ان هو ليه طباع وشخصية، انا ليه طباع وشخصية، هو عنده امكانيات معينة وانا عندي امكانيات معينة، انا مش بتكلم على الامكانيات المادية، يعني مش لازم يكون باصرارك، مش لازم يكون بذكائك، مش لازم يكون بقوة عزيمتك خالص، ربنا خلقه كده.
1: فكرة ان انا الحب ده بالنسبة لي بقى خلاص من كتر بقى الايه القسوة والتعاملات والخدمات.
0: ما علشان انتوا دخلتوا مع بعض في قصة ندية، انت بتعمل لا انت غلط، لا انت غلط، لا ابعدي عني، لا انت مش عايز تتحرك، لا انا مش هتحرك، ان كان عاجبك. دخلنا في ندية. اول ما الشر يدخل والندية دي تدخل ما بيننا، الحياة هتبوظ. على فكرة هقول لك على حاجة صغيرة، بني آدم ملوش كتالوج، وأي بني آدم بتعامل معاه من منطلق إن هو نسخة مني أبقى أنا غلطان. كل واحد وليه طباع. أنا مثلا ليا طباع، وزوجتي ليها طباع، وعندي ولدين، كل ولد ليه طباع مختلفة. زوجتي عايزة تمشي الولاد زي ما هي عايزة بطريقتها، هم مش متحملين، أنا بدي مثلا مش بتكلم عن نفسي شخصيا يعني، أوكي، مش متحملين، واحد منهم يتحمل والتاني مش متحمل الضغط ده، اصحى بدري وروح وبتاع، مش قادر. مش معناها ان احنا نسيبه ونهمل فيه، لا، بالعقل بالسنس، واحده واحده. انا راجل ليا طباع، انا مش عملي جدا، انا راجل يعني حالم شويه نوعا، هي منظمه جدا وعمليه جدا، لازم انا برضو اتنظم شوية وهي تهدى شوية علشان الامور تقرب. لان لو كان ربنا رايد ان احنا كلنا نبقى نسخة واحدة، ما كانش الحياة بقت شكلها كده، كنا تحولنا الى الات. ربنا خلق كل واحد مختلف ومميز، حتى بصمة ايده مختلفة، وكل واحد بطباعه وشخصيته ونشأته وبيئته ونجاحاته وفشله وأفراحه وأحزانه. كل واحد بيشعر بطريقة، كل واحد بيفكر بطريقة، كل واحد بيفهم بطريقة، كل واحد بيعبر بطريقة. فلازم نعرف ده واحنا بنتعامل مع بعض.

قلب أهمله من أحب تعلم أن يبتسم للناس ويخفي وراء ابتسامته وجعا لا يرى. لسه بنتكلم في الحب وحلقتنا النهاردة عن الحبيب المهمل. تليفوناتنا 3-8-35-022 والواتساب على 0-155-955-1006. معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم أف أم في أنا والنجوم وهواك. الإهمال ممكن يهدم أي علاقة مهما كانت تفاصيلها وغلاوة الشخص. البنت لما بتحب بتستحمل وبتعدي وبتقول معلش، أصل هو مضغوط، أصل ظروفه، أصل شغله، بس هو بس جوه قلبها في عداد شغال بيعد المرات اللي احتاجت لك، اللي احتاجت فيها وما لقيتكش. انت فاكر ان طول ما هي ساكتة تبقى تمام، فاكر ان حبها ليك ووجودها في حياتك حق مكتسب مش محتاج مجهود من مينا عاطف. صباح الخير يا أستاذ أسامة. العدو الأول للحب هو الإهمال، وكم من المشاعر الجميلة والأحاسيس صادقة سقطت ضحية لحظة إهمال قاسية. وعايز أقول لحبيب قلبي دكتور محمد يوسف رطب نبطشية السبت، ملهاش طعم من غيرك، والقميص الأبيض آخر شياكة عليك، وسلامي لأبو الأشواق، وتحياتي ليك يا أسامة. مصطفى من المنصورة، تحياتي يا مصطفى. صباح الفل يا أستاذ أسامة. الإهمال هو روح الحب. سوري أنا آسف، أنا قلت حاجة غلط. طيب أوكي الله. طيب صباح الفل يا أستاذ

0: أسامة، الاهتمام هو روح الحب، لا يمكن أن ينمو الحب بدونه، لأن قلة الاهتمام تقتل الحب مهما بلغت قوته. محتاج أقول لزوجتي أم تميم كل سنة وأنت طيبة وعيد ميلاد سعيد عليكي وعلى تميم ابننا، عيد ميلادها النهاردة، يا رب نعيش العمر كله ونشوفه أنجح الناس. من محمد رضا. ربنا يسعدك يا أستاذ محمد وربنا يفرحك بيه وتشوفوا أحسن الناس، وكل سنة والمدام بخير وبسلامة. مساء النور على حضرتك أستاذ أسامة، أنا هبة سيد من الفيوم، هفضل فخورة أني متابع حضرتك من 19 سنة، فرحانة قوي أن أول مرة معاد الحلقة حضرتك تكون نفس يوم عيد ميلادي النهاردة 30/6 عيد ميلادي وكملت 37 سنة. نفسي حضرتك تعيد عليا على الهواء بالنسبة لمعادة حضرتك ليا في عيد ميلادي، أغلى هدية ليا، هي بسيطة بس عندي كبيرة والله، وبفضل طول السنة فاكراها لحد السنة اللي بعدها، وبتفائل بدعوات حضرتك الجميلة ليا قوي. كل سنة وحضرتك طيبة يا هبة، وبألف خير وسلامة، ويا رب يعني 37 سنة اللي جايين كمان بقى يبقوا أجمل 37 سنة في عمرك، لا أجمل 77 سنة في عمرك. ربنا يفرحك ويكتب لك كل الخير والسعادة. غريب شعور اعطاء الفرصة الثانية للحب، لا تدري هل هو دواء ام سم قاتل. احمد سيد. محمد جاد بعد تاني بيقول الغريب ان الانسان بيتحمل القسوة اكتر ما يتحمل الاهمال، لان القسوة ليها بدل، السبب الوحيد الف سبب، ليها بدل، السبب الوحيد الف سبب ونقدر نواجهها، انما الاهمال بيخليك واقف في منطقة رمادية لا قادر تطلع خطوة لقدام ولا عارف ترجع لورا ولا قادر تقف مكانك، كل يوم بتخسر حتة جديدة من قلبك. محمد جاد. بحترم الشخص اللي ما بيعملش من أزماته فاترينا يستعطف بيها الناس، وقادر يشيل شيلته في السر ويعيش الدنيا بالطول والعرض. حد تقيل يتحمل مشاريب اختياراته ومترجم إن الفضفضة مقامات، كلام بيتقال لكل وكل، وكلام للقريبين بس، وكلام يندفن جواه ما يطلعش المخلوق. والخلاصة كلها لخصها العبقري صلاح جاهين زمان في نصيحة تتقال بتتاقل بالذهب، لما قال اوعى تلف بجرحك تشحت، وحيدة كالقمر. الله حلوة قوي، تصدق الإفيه ده، اوعى تلف بجرحك تشحت، الله عليك. طبعا عمنا صلاح جاهين كان عبقري يعني. الإهمال صعب ولكن تجاوزه أصعب. مساء الورد عليك يا قائد وعلى ميدو أبا سفيان. من جمال عبد الناصر. تحياتي يا جيمي وتحياتي ليك، وبيسلم عليك برضو. ربنا يبعد عننا جميعا الإهمال ويجمع كل حبيب بحبيب ويعيشوا مع بعض أجمل حياة. عايز أبعت رسالة لخطيبي مصطفى وأقول له ربنا خليك ليا ونحافظ على بعض وترجع لي بالسلامة، ربنا يفرج الكرب ونفضل جنب بعض وسند لبعض ويسعد قلوبنا يا أغلى الغاليين، بحبك يا أجمل درش من بندقة. حاضر. بعد إذن حضرتك ممكن أرسل سلامي لابني هاني زلط وأقول له إني وإخواته وأولادهم كلنا الحمد لله بخير ويسلموا عليك، ومش ناقصنا غير وجودك معانا قريب بإذنك يا رب. خلي بالك على نفسك وصحتك، وحشني قوي يا ابني، ربنا يصبرك ويصبرني ويفرجها عليك انت وكل اللي زيك، ان شاء الله هنجيلك قريب. من الحاجة ام وائل. ربنا يقرب البعيد يا حاجة. مساء الورد يا زعيم الحب. من احمد الزهيري حبيبي ابو حميد. طيب خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو.
1: الو.
0: ايوه
1: الو.
0: ايوه مساء الخير.
1: ازاي النور؟ ازيك يا وسام؟
0: الحمد لله تمام. ازيك؟
1: تمام الحمد لله.
0: تحبي تقولي اسمك ولا بلاش؟
1: بلاش.
0: طيب كم سنة؟
1: 27.
0: مرتبطة؟
1: متجوزة ومخلفة.
0: متجوزة عن حب ولا جواز تقليدي؟
1: لا عن حب.
0: طيب احكي لي ايه المشكلة؟
1: المشكلة متجوزة عن حب عادي، كان بيحبني، تقدم لي كتير قوي. وفين وفين وافقنا، والدنيا كانت تمام طول فترة الارتباط، مش أي حاجة وحشة. طول فترة الخطوبة برضو كل حاجة تمام. جينا بقى من أول ما اتجوزنا على طول بدأت الخناقات، المشاكل، بدأ يمد إيده، خيانات كتير.
0: ليه كده؟ ليه كده؟ ليه ده؟ ما انتوا كنتوا على الحب وكانت الدنيا جميلة يعني.
1: مش عارفة، هو فجأة كده زي ما تقول هو كان كده مثلا، بس كان بداري يعني لحد ما يملك الحاجة اللي هو عايزها. بس بدأت المشاكل، الخناقات، كنت كل مرة بغضب وبرجع تاني. بس لحد ما جه في مرة كانت القايمة بتاعتي ضاعت، وهو مرضيش يكتب واحدة تانية غيرها، بحجة بقى ان اهلك هيطلقوكي، اهلك عايزين ياخدوكي، بيحبوكي زيادة عن اللزوم.
0: وسؤال معلش، يعني ايه القايمة بتاعتك ضاعت؟ ضيعتيها ازاي؟
1: مش حتة ضيعتها ازاي، هو كان في ثقة جامدة قوي في العلاقة، هو والده كان تعبان مريض في الفراش ما بيخرجش، فانا والدي كان طيب اول جوازة وما يعرفش، فكتب القايمة وقال له خلي والدك ينزل عليها وهاتها، اخدها وما جابهاش. فاحنا اتلهينا، نسينا ان هي عنده، ان هو ما جابهاش. فعادي العفش والجواز تمام، جه بعد الفرح بقى لما قامت الخناقات، هات القايمة، لا ما فيش قايمة، هات القايمة، لا انت هتاخدها عشان تطلقها مني، انا بحبها، دي بتاعتي لوحدي، اللي هو حب التملك ده. فلا خلاص تمام، احنا كده كده اصلا مش عايزين نطلق، احنا مش بنجوز عشان نطلق، عايزين نعيش. وتمام تمام عادي، كنت بغضب وكنت كل مرة اغضب فيها كان بيجي ويتأسف وانا اسف وغلطان وهرجع وهبقى كويس ومش هزعلك تاني، فاحنا مش بنتجوز عشان نطلق وعن حب وتمام. فكنت بصراحة بدي فرص وبدي امين، وكنا بنرجع وتمام وكل حاجة. كان بيبقى كويس شوية، وبعد كده بيكلم بنات كتير، كنت كل مرة أغضب أرجع وبسرق مكلم بنات كتير.
0: يعني دلوقتي سوفر المشكلة، أنا لحد دلوقتي مش قادر أحدد هل المشكلة مشكلة القايمة ولا مشكلة إنه كان بيضربك وإنه بيخونك، ولا إيه
1: المشكلة
0: المشكلة
1: بقى
0: بالظبط؟
1: دلوقتي يعني مثلا كانت في آخر مشكلة خالص ما بيننا، كنت غضبانة وقال لي ارجعي عشان أنا مسافر وكده وعايزة أخليك معايا ومش هسيبك والكلام ده. رجع وسافر ومش عايز ياخدني معاه، إهمال فوق الوصف، كل شوية بيخوني كتير جدا جدا. يعني أنا وبنته قاعدين في بلد وهو قاعد في بلد، عامل لنا بلوكات وكل حاجة. بيكلم بنات، أجي أعاتبه وأجي أواجهه يقوم قلب الترابيزة عليا، بيعاقبنا ماديا يعني لو مش عايزني أروح في أي حتة خالص، لا خروج ولا مناسبات ولا أفراح ولا أزور قرايب، بيت أهلي فقط.
0: طب انت دلوقتي لسه في البيت ولا رحتي قعدتي عند اهلك؟
1: لا انا في شقتي،
0: يعني الحياه ماشيه
1: ماشيه بس في قله ادب، اهمال. اجي دلوقتي اعاتبه على خياناتي ويقول لي انا كده، طب انت مرجعني على اساس ان احنا هنعيش لوحدينا؟ لا مفيش.
0: ما انت عايشه مع مين؟
1: لوحدي في شقتي انا وبنتي. بس قله ادب يعني، اللي هو خيانه، اهمال، ما فيش طبطبه، ما فيش كلمه كويسه، ما فيش اي حاجه. اجي عاتبه يبجح زياده، يقل ادبه، اتنزلت على
0: طب ازاي ازاي ازاي كل ده؟
1: بس يعني
0: ازاي كل ده؟ يعني جواز عن حبه وعشره وخلافه، ليه قلبت الدنيا كده؟
1: والله صدقني مش عارفين، يمكن هو عشان مثلا مع انه بيصلي ودار بيت ربنا وعمل حج وعمره تمام، بس هو يعني طبعا نسوان، مع ان انا مش وحشه، هو كل اللي هو بيعمله دايما ينتقد فيا وفحشني. يكره مثلا يشوفني ماسكه قرش او شغاله او ناجحه في حاجه او شاطره في حاجه، يقعدني من كل ده يقول لي انا هخليكي ملكه، ما فيش اي حاجه من الحاجات دي.
0: في حد ظهر في حياتك؟
1: لا بيظهر قدامي، بس انا مش عايزه اعمل حاجه غلط ومش عايزه اعمل حاجه حرام. الغلط والحرام هيخسروني كل حاجه، وانا مش عايزه اخسر حاجه. يعني انا قادره بتجيلي فرص كتير ان انا اخون، بس انا مش عايزه، انا ببعد من قبل ما اتقرب اصلا، الفكره ذات نفسها ما بتعديش قدامي. انا مش عايزه اعمل كده، يعني عايزه حتى لو انفصلت انا وهو ابقى راضيه ان انا اديت كل الفرص، بس هو مش كويس. هو مش كويس يا أسامة، يعني مسك
0: وانت
1: والدي
0: فكرتي
1: كذا مرة قدام عيني،
0: ايه؟
1: يعني مسك في والدي خناق قدام عيني كشد كضرب، مسك أخويا الصغير مضى على وصلات أمان عشان كان جاي ياخدني من البيت، كنت غضبانة وكان جاي ياخدني من البيت بالليل، مضى على وصلات أمانة على بياض.
0: واخوكي
1: أخويا
0: مضى
1: صغير صغير قاصر صغير عنده لسه 15 سنة، كان طفل ما يعرفش هيك، مضى وصلات أمانة غض. وعلشان خاطر يديني الوصولات دي حكم عليا ان انا ارجع برضو من غير قايمة، وانا خوفا على اخويا، يعني عملت حاجة ما عارفة ان هي غلط، بس انا كنت تصرف واحدة خايفة على اخويا ما تدخلش في مشكلة. كتبت انا يعني مضيت على قايمة ان هو اللي ماضي عليها وديتها لوالدي، يعني هو اديها لوالدي على ان هو اللي مديها قصاد ان هو قصاد ان انا ارجع له ويديني الوصولات.
0: طب انت دلوقتي لا عارفه تمشي ولا عارفه تقعدي،
1: بالظبط
0: هتعملي ايه؟ قررتي هتعملي حاجه؟
1: انا بس مكلمك علشان كده، انا مش عارفه.
0: ما انا ما اقدرش اقول لك اتطلقي، انا يعني اخر حاجه بتطلع من بقي كلمه اتطلقي دي، يعني بيخليها اخر اختيار، ولكن لما بتبقى الحياه صعبه جدا جدا وصلت لمرحله الاستحاله، انما من واضح ان هو بيحبك بس هو بلطجي شويه.
1: هو بلطجي شويات، يعني هو بيحبني بس مش بيحافظ عليا، يعني بيحبني بس بيخوني، بيحبني بس بيشتمني، بيحبني بس لما اعمل حاجه غلط يعاقبني من المصروف انا والبنت. طب احنا هنصرف منين؟ يعني انت قاعد في بلد واحنا في بلد، طب مثلا كده لا ما فيش خروج، ما فيش مروح، ما فيش كلمه ما فيش طول الوقت.
0: لا يبقى لازم تتفهمي معاه، لازم تتفهم.
1: لا ما عندوش، هو عايزني طول الوقت حاضر ونعم. طب انا موافقه اقول لك حاضر ونعم، بس قصادها انك تبقى مريحني. انا ما عنديش مشكله ان انا مثلا اعيش في البيت، بس انا ما بحبش الوحده. تروحي لاهلك يوم واحد، اهلك بيقعدوا معاكي يعيشوا معاكي، ما فيش حاجه اسمها اهلك بيقعدوا معاكي يعيشوا معاكي. انا دلوقتي واقفه في حاره سد اللي هو لو دراعي، عايزه تمشي بينا المحاكم امشي، طب نخرج بالمعروف، خد حاجتك واديني حاجتي، مش عايزه حاجتك انت طالما انت مثلا خايف على حاجتك، خد حاجتك واديني حاجتي.
0: يعني انت قررتي الطلاق؟
1: ما بيتغيرش يا اسامه.
0: انت يعني قررتي الطلاق؟
1: ما فيش، مش بيتغير. انا عمري بيضيع جنبه، هو مش بيتغير. انا مستنيه يعمل حاجه على فين. هو دلوقتي مسافر، قلت له ابعت خدنا، يقول لي لا تجي لي زياره بس تنزلي. طب ليه؟ طب ما انت متفق ان احنا هنعيش مع بعض. هو مش عايز ان احنا نعيش في مكان واحد، بعدنا عن بعض عامل مشاكل زياده، مزود الشك زياده. هو علشان بيكلم بنات وبيخوني خايف انا اعمل كده، رغم ان هو واثق ان انا ما عملتش كده، بس الشيطان بيلعب له. ما هو انت بتعمل، هي هتعمل هي كمان.
0: خلاص يبقى خلي الشيطان يلعب له في دماغه لحد ما يجيبك تقعدي معاه.
1: مش هيجيبني، لان هو هناك مرتاح، بيكلم ستات، ما كلمش مراته النهارده، بكره بيكلم واحده، ده بيتكلم واحده اثنين ثلاثه. يعني بفاجئ كده ابص الاقي رساله جات لي على التليفون ان هو بعت واحده يتعرف عليها. طب بدل ما يتعرف عليها خش طلع علاقتك بمراتك، اتعرف عليها. مفيش حاجه، حرمان من كل حاجه. يعني انا وصلت لمرحله اللي هو ايه، يعني خلاص امشي، هو ما بيصلحش. ولما اجي اواجهه وعاتبه اقول له انت بتخوني، بصي يقعد يقول لي انا مش فاضي الحوارات دي، بتقلب الترابيزه، انا مش فاضي الحوارات بتاعتك دي، انا عندي شغل، انا عايز انام.
0: طيب هو لازم يتحط في موقف اللي هو انت بتخوني وانا مش مستحمله والموضوع كده هينتهي، وهيقول لك لا المحاكم، قولي له حاضر محاكم انا ما عنديش مشكله، هنخش في محاكم وهنخش في بلاوي زرقاء، بما انك انت لا بتحترمني ولا مقدرني وبتخني، يبقى احنا هنخش في محاكم وهنخش في متاهه وهطلب حقوقي ونفقتي وخلافه.
1: هو ضامن وجودي زياده عن اللزوم.
0: ما هو انت اللي ضمنتيه بقى.
1: دي حقيقه. انا والله عايز اقول لك ان حلقه النهارده ان فعلا البني ادم بيكون مهمل بسبب التضامن، ان هو بيخلي شخص ده يضمن، والتنازلات اللي بيقعد يتنازل عنها.
0: انت كنت من الاول خالص، من الاول خالص كنت
1: كل حاجه.
0: بصي انت من الاول خالص كنت ضعيفة جدا معه، وكنت بتتحملي وبتعدي وبتفوتي، عشان كده بنقول لما يحصل غلط في بداية علاقة يبقى المهم ان احنا نقف ونقول لا، هنا في يعني مؤشر خطر، مش هنكمل احنا بالطريقة دي. فانت مع الاسف فوتي مرة واثنين وثلاثة وعشرة، وبالتالي خلاص هو خد على كده. لازم ترجعي بقى تسحبي بقى ده بالتدريج، لانك لو قفشتي مره واحده هيبقى خلاص طلاق. انما ما تفوتيش بقى، ما تتنزليش في كرامتك، ما تتنزليش في في حياتك ما كده واحدة واحدة هيبتدي يرجع بالتدريج برضو واحدة واحدة.

0: الحب لا يذبل بسبب كثرة الخلافات، بل بسبب قلة الاهتمام وطول الإهمال. لسه بنتكلم في الحب وحلقتنا النهاردة عن الحبيب المهمل. تليفوناتنا 3835022 والواتساب على 0155-955-1006. معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم FM. عايز أقول لأحمد أنت أجمل صدفة حصلت في حياتي وأتمنى أنك تدوم في حياتي. من إيمان. قد نركض خلف من نحب، ولكن الأجمل أن نجد من يركض إلينا بالشوق نفسه. من أروى شاري. الإهمال رسالة واضحة، ولكن الكبرياء يمنعنا من فهمها مبكرا. شابوع الحلقة يا قائد. من جمال عبد الناصر. حبيبي يا جمال ربنا يخليك. عايز أقول لأبو أسيل أنت أعظم اختيار وأفضل جنبك طول العمر، وربنا يجمعنا ببعض على خير يا رب دايما. صباح الخير يا أستاذ أسامة، أنا أحمد حسين بشكرك على حلقة الإهمال. وتقول إيه لوحدة مهملة بيتها وعايزين نسمع أغنية هاني شاكر؟ أي إنسانة مهملة في بيتها دي إنسانة يعني مش عارفة قيمة النعمة اللي هي فيها. والبيت على فكرة مش نظافة ورفوف وشبابيك وسجاجيد خالص. الإهمال يعني لما بيعم في كل حاجة، ما بتبقاش مهملة في ده ومش مهملة في ده، لا بتبقى مهملة في الكل، والمهتمة بتبقى مهتمة في الكل. يعني أنا قررت أفرح يا سلام. أقول لك أنا قررت أفرح أول خمسة هيبعتوا لي متابعة وبتاع، بعت لهم 500 جنيه كاش يا سيدي. مش حركات وقع دي يا أبو حميد؟ يعني الكلام ده مش مظبوط. يعني عندك حق والله. من غادة البنا. ممكن أعرف إيه أسباب قلة الاهتمام؟ تحياتي لحضرتك. أبعت سلامي لأختي عبير، هي بتسمعك من رحاب حمدي. ما احنا قلنا أسباب قلة الاهتمام قد تكون ببساطة مطلقة، قلنا في أول الحلقة يعني ممكن تكون أنانية، ممكن يكون شخصية، ممكن يكون مفيش حب، ممكن تكون تناحة، ممكن يكون بلطاء، يعني مليون حاجة. يعني خلينا نقولها ببساطة يعني. ازيك يا أسامة، هو ليه اللي عدى 30 البنات بتشوفوا انه ما ينفعش، والمجتمع كمان بيخلينا نحس ان احنا طلعنا على المعاش؟ ايه الحل؟ ازاي يعني؟ ايه يعني عدى 30؟ في الزمن اللي احنا فيه ده سن الجواز اتأخر قوي، يعني حتى ما بقاش زي زمان في سن صغير. يمكن في الأرياف بيتجوزوا صغيرين، انما في العاصمة الدنيا او العواصم يعني بقت الدنيا يعني مش سهلة، فبالتالي تلاقي ايه الشاب من دول بيتجوز فوق 30 وبيتجوز 35 وكده. ولكن لا خالص، ما حدش قال الكلام ده. يعني عادات الواحد عايز يبطلها: التعامل مع الناس كأنهم كلهم كويسين. من هاجر محمود. والله يا هاجر، يعني هي فعلا، بصي حلو ان البني ادم يتخيل ان الناس كلهم كويسين مبدئيا، يعني لحين انه يثبت العكس، ولكن محتاج شوية حرص علشان لما ناخد قرار ما ناخدش قرار غلط. يعني انا مخطوبة بقالي سنة ومشاكل كتير بتحصل بينا، وكم مرة نقول هنفركش بس ما بنفركش ونعدي المشكلة، بس هو شايف اني مش بحبه، بس والله انا بحبه بس المشاكل واخده كتير من حياتنا. بص يا ستي، لما تكون البداية كده دي بقى ده مؤشر مش كويس. المشاكل ليها حل، وحل اول حل المشاكل التفاهم، ان انتوا تقعدوا تتفاهموا يعني، ولازم نقعد مع بعض نقر احنا الاتنين ان احنا متأكدين ان احنا عندنا مشاكل. يعني لو ما اتفقناش ان احنا عندنا مشاكل مش هنلاقي حلول، انما تعالى نقعد، احنا عندنا مشاكل لازم نحلها علشان الحياة تمشي، لو ما حلناهاش الحياة مش هتمشي. وعدوا حلوا مع بعض. صباح الخير يا أستاذ وسام، عايز أقول لمراتي حبيبتي ما تزعليش مني وأنا بحبك قوي يا أم زياد ويونس، من أحمد الزهيري. أسباب قلة الاهتمام إن الإنسان طبعه نمرود، بياخد اهتمام يرده إهمال، نمرضة بقى هتعمل إيه؟ من بسيمة رمضان. والله بسيمة مش بنقدرش نعمم ونقول إن الإنسان كله كده على بعضه طبعه نمرود، لا، في ناس كويسة وفي ناس بتهمل علشان حاجات تانية ملهاش علاقة بالنمرضة أساسا. يعني الدنيا فضلت ترقص لغيري وجات لحد عندي وتابت، محمد الصغير. ناس في حياة ربنا، ناس كتير بتفكر كده برضو. طيب خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول ألو. ألو ألو ألو. طيب ماشي. صباح الخير يا أسامة، بقالي فترة مسافرة، أول مرة افتح الراديو اكتشفت إن البرنامج موجود وده أسعدني جدا. الإهمال المستمر هو اللي بيخلي البني آدم ينمي توجه الاستغناء والرغبة في الوحدة المطلقة ويفقد الأمل في العلاقات. أنا بشكر يعني حظي الحلو إن حضرتك فتحتي الراديو ولقيتي البرنامج موجود، دي حاجة تفرحني جدا. يعني في ناس لازم نقول لهم شكرا على الإهمال، على الأقل وفروا علينا صدمة الفراق، الواحد طلع من العلاقة بالتقسيط المريح. محمد جاد، والله محمد فكرة برضو، وجهة نظر دي. إن الإهمال يقتل أي علاقة مهما كانت قوية، والاهتمام يصنع أي علاقة مهما كانت مستحيلة. وسلامي لإخواتي الغاليين أبو مالك وأبو تميم وعبدين، وسلام خاص لأخويا بسكوتة اللي وحشنا قوي، ربنا يرجعهن بالسلامة، وكل سنة وهو طيب. وأحلى مسا عليك يا عم أسامة يا ملك السعادة، من أبو عادل. أحلى مسا عليك أبو عادل. طيب خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول ألو.
1: ألو.
0: أيوة. مساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحبي تقولي اسمك ولا بلاش؟ ألو. ألو. ألو.
1: ألو.
0: أيوة.
1: تمام.
0: أنا سامع حضرتك، بس في يمكن حواليكي دوشة شوية، ممكن تكوني في ممكن تكوني في مكان ما فيهوش دوشة عشان نعرف نتكلم. ألو.
1: أنا مع حضرتك.
0: انا ما حضرتك، تحبي تقولي اسمك ولا بلاش؟
1: ايه؟
0: لا انا مش سامع حضرتك، وانتي كمان مش سامعاني.
1: لا انا كده سامع حضرتك كويس.
0: سامعاني كويس؟
1: اه.
0: طيب حضرتك حواليكي دوشه كتير قوي، انتي ممكن تاخدي جنب كده في حته في البيت عشان نعرف نتكلم؟
1: انا كده مع حضرتك، سامعاني كده كويس؟
0: انا سامعك، بس سامع حواليكي دوشه، هيصه، اطفال بتلعب وحاجات بتخبط وحاجات كده.
1: لا لا خلاص كده تمام، مفيش حاجه.
0: طيب تحبي تقولي اسمك ولا بلاش؟
1: بلاش.
0: طيب كم سنة؟
1: 28.
0: 28 سنة. مرتبطة؟
1: متجوزة طبعا ومعايا أطفال.
0: متجوزة ومعاكي أطفال. متجوزة عن حب ولا جواز تقليدي؟
1: لا عن حب، يعني مش مصدقة اللي أنا فيه أصلا، وتعبت تعبت، ونفسي بجد حضرتك تقول لي اعمل ايه. يعني انا مش عايزه اقفل مع حضرتك غير لما تقول لي اعملي كذا، عشان انا تعبت بتردد وخايفه ومش عارفه اعمل ايه في اللي انا فيه. وحقيقه
0: احكي لي ايه اللي انت فيه.
1: اللي انا فيه اول، يعني بقالي دلوقتي 9 سنين متجوزه، اول 4 سنين كانت الدنيا تمام وعايشه تمام جدا. بعد كده كل ده تحول ضرب وشتيمة وإهانة وألفاظ، ما لدرجة إن هو مرة بيضربني إيدي اتكسرت.
0: طب أنتِ خلفتي بعد كام سنة؟
1: خيانة كتير جدا.
0: أيوة خلفتي بعد كام سنة من الجواز؟
1: لا أول ما اتجوزت على طول، يعني أنا معايا 3 أطفال. يعني أول ما اتجوزت على طول خلفت.
0: طيب إيه اللي بيخليه، إيه اللي يخلي إنسان فجأة يتحول ومن انسان لطيف ووديع وهادي كده الى انسان بقى بيخون وبيضرب وبيعمل حاجات غريبة؟
1: هو اول حاجة بدأت بالخيانة. بس قبلها كان في برضو مشاكل، كان في خناقات، كان في ضرب كده، بس ما كانتش بتوصل لمشي وزعل وان انا اسيب البيت وان انا اروح عند مامتي وعند اهلي واقعد فتره، ما كانش في كل الكلام ده. بعد الخمس سنين بقى حصل خيانه، بقيت امشي، بقى كل مره عايز امشي، لا انت لازم تمشي، ويصمم ان انا امشي واسيب البيت.
0: يعني هو بيطردك من البيت؟
1: لا هو اللي بيمشيني، انا مش حابه امشي، مش حابه اسيب بيتي، مش عايزه اسيب بيتي اصلا. لا بيطردني بالعافية، لازم تمشي، لو ما مشيتيش هعمل وهعمل فيكي. غير بقى ان اهله متدخلين جدا في تربيتي مع ولادي. انا دلوقتي عند مامتي اصلا، انا دلوقتي كمان زعلانة، مش بكلمك وانا في بيته كمان. يعني انا دلوقتي بقى لي 10 ايام طيب بيتي، وهو اللي مخليني امشي كمان بالعافية. يعني لا ازاي مش تقعدي؟ طب خلاص اعتذر.
0: طب بيمشيكي من البيت ليه؟ عشان يفضلوا البيت ولا بيمشيكي من البيت عشان غضبانة؟
1: ماشي. طب هما مالهم الاطفال؟ انا باخد اولادي معايا كده كده، مش بسيبهم. بس هو بيمشيني بالعافيه، انا مش عارفه هو بيمشي. طب انت بتمشيني ليه؟ ليه عايزني امشي؟ انا مش هينفع، مفيش استقرار في حياتي. كل
0: لا هي الحدوته ما ينفعش لما يجي يقول لك امشي من البيت ويقول له امشي انت، ده بيتي.
1: طب
0: مش
1: انا
0: همشي
1: بقول له
0: منه.
1: كده، بيقول لي لا طبعا هتمشي انت، ولو ما مشيتيش هضربك. وبيضربني لدرجه ان انا بطلع كل مره اطلع فيها ماشيه من البيت بيكون في جروح في وشي.
0: اعملي له محضر في الاسم، اعملي له محضر في الاسم.
1: سلوك، عارف سلوك
0: يا بنت الناس،
1: مرة سلك قطع جسمي.
0: اعملي له محضر في الاسم.
1: مش برضه بقول بيتي يا ولادي،
0: بيتك وولادك، ما انت بتتهاني وبتتضربي يا بنت الناس، يا بنت الناس، يا بنت الناس. ده لو مستعبد عيل صغير مستعبده، وانسان جاحد مش هيعمل فيه كده. يعني ايه يضربك بسلك كهرباء؟ ويعني ايه يعورك؟ ويعني ايه يكسر دراعك؟ يعني ايه الكلام الفاضي ده؟ اللي ما ربهوش ابوه وامه يربيه الاسم بقى. لما يتحجز 3 ايام هناك ويعرف ان الله حق، يعني حتى لو في النهايه وصلنا ان احنا اتطلقنا، خلاص بقى اتطلقنا.
1: كنت لسه هقول لك، ما هو طبيعي لو انا عملت كده يبقى خلاص بقى.
0: يا ستي في 60,000 سلامه، انت مبسوطه؟ لو انت مبسوطه كيف القرف يجيب لنفسه معلقه بقى ياكل بيها؟
1: لا طبعا مش مبسوطه، ونفسي يبقى عندي استقرار في حياتي، نفسي ابقى عايشه مع بني ادم، معايا 3 اطفال مش معايا.
0: طيب البني ادم ده هيتغير؟ هيتحول؟
1: لا ما فيش، مش حاسه.
0: البني ادم ده هتنزل له صعقه من السماء تخليه يغير طريقته واسلوبه؟ هيزعق له نبي؟
1: طبعا.
0: خلاص يا فندم، يبقى ده بني ادم مش عايز يتغير وبلطجي.
1: انا بقالي 5 سنين بحاول معاه ان هو يتغير، مفيش خالص.
0: خلاص
1: كل
0: ما
1: يقس. انا اول مره راح عند مامتي من 5 سنين مفيش كرح في وشي.
0: ما يقستيش اساسا؟
1: لا تعبت بس في الاخر بقول هعمل ايه؟ طب هعمل ايه في ولادي؟ طب هعمل ايه؟
0: هو ملزم يصرف على اولادك وملزم
1: بيقول لي لا. بقول له طب ادي ولادك مصاريف وانا ماشيه. لا مش هصرف، لدرجه ان هو اخر مره ضرني انزل من غير جنيه، امشي كده بولادي في الشارع من غير فلوس مواصلات ولا اي حاجه.
0: وجاله قلب ان مراته وعياله ينزلوا الشارع يتمرمطوا من غير فلوس؟
1: لا عادي، وكان قاعد بيتفرج على التلفزيون ولا في دماغه وانا نازله انا وولادي عادي، ومعيش جنيه وشنط بقى وبيتي.
0: بص يا فندم، ده ما يطلق عليه الرجل النطع. الرجل النطع ده اللي ما يفرقش ولا يحس ولا بتفرق معاه مراته ولا اولاده ولا عنده اي ضمير ولا عنده احساس باي حاجه. ده اساسا حضرتك لما اعتدي عليكي بالضرب، الحل الوحيد انك قولي لابوكي بقى، قولي انا قررت لو اعتدى عليا بالضرب تاني انا هعمل له محضر في الاسم واجيب من الاخر. اوكي، ولو كده وهنتطلق يبقى ببساطه مطلقه، تعالى يا عم الحاج محامي ونقعد وترفع عليه قضية طلاق وتطلبي نفقة وتطلبي، ولو ما دفعش يتحبس. أنا مش فاهم في إيه يا جدعان. يعني سؤال بقى لأي راجل حضرتك من الرجالة اللي بتسمعنا، يعني رجالة مش يعني الرجالة بتصرف بالشكل ده. هل أنت شايف إنك راجل لما تمد إيدك على واحدة ست؟ هل دي رجولة يا معلم؟ هل انت كده يعني بقيت واد فتك حلوة؟ فتك دي بتاعت زمان كان بيقولها يوسف وهبي. هل انت كده يعني تتسم بالرجولة والخشونة والمجدعة؟ ما الرجولة ليها مقاييس كده، انك تمد ايدك على مراتك تضربها بسلك الكهرباء عشان عارف ان مراتك دي مش هتقدر ترفع ايدها وتضربك. هل تنزل تقف في الشارع، تقدر تقف في الشارع قدام واحد قدك كده ها وتقوم قلل ادبك عليه وضربه في الشارع؟ لا، هتبقى قدامه زي الفرخة. ليه يا فرخة؟ عشان يا فرخة اللي قدامك ده هيقطع وشك وهيضربك وهيبهدلك وهيمرمطك وهيمسح بيك الارض، فهتبقى فرخة. انما تيجي عند مراتك الست الضعيفة اللي في البيت تعمل فيها اسد وذكر. ده ملوش اي علاقة بكلمة ذكر خالص حضرتك. اللي يعمل كده ده لا يتسم بالرجولة ولا يتسم بالذكورة ولا يتسم باي حاجة، ده يبقى انسان هش ضعيف جبان لا حول له ولا قوة ولا عارف يتناقش ولا عنده مخ يتفهم بيه مع القدامه ويقنعه وياخد ويدي معه في الكلام. ها مفيش دماغ، ده يتسم بالغباء. فالتصرف يعمل ايه؟ من قلة حيلته يقوم ضارب مراته، لان هو لو عنده حيلة، لو عنده مخ، لو عنده دماغ هيعرف ياخد ويدي ويساوم ويلف ويدور ويتعامل مع مخ قدام مخ. مش مرجلة يا ابو الرجالة انك تعمل كده وتضرب مراتك، لا لا خالص، ده قلة اصل ونقص، ده انت تبقى راجل ناقص. ورسالة لكل واحد بيمد ايده يضرب مراته، انت راجل ناقص، بقولها لك اهو في وشك، انت انسان ناقص اللي يمد ايده ويضرب مراته، انسان ناقص وما عندكش ذرة رجولة. لان الرجولة مش من انك تمد ايدك على واحدة ست او انك تمد ايدك على حد اضعف منك، مش من الرجولة اساسا انك تمد ايدك على اي مخلوق، لان الراجل انسان والانسان ربنا مديله عقل، يبقى كل شيء نتفاهم بيه بالعقل. العقل ده بيدينا رسائل بنترجمها بتطلع من خلال البق بكلام بنفكر بنقوله بنسمع كده. انما التصرفات دي يعني حضرتك البهايم بس اللي بتتعامل مع بعض، لا حتى البهايم عندها رأفة عن كده. يعني انا اقول لكم ايه بقى اكتر من اللي انا قلته؟ اي كلام زيادة هقوله عن كده هيتسبب في ادانتي قانونا، ان انا اقول بقى ان انتوا لمؤاخذات، يعني مش رجولة. ما هو عكس الراجل ايه؟ الراجل بيبقى راجل قادر يحتوي ويتكلم ويتفهم ويناقش ويفرض رأيه بعقل وبعقلانية. انما اللي مش قادر يعمل ده يبقى لمؤاخذة، هما اللامؤاخذات اللي مش عارفين يعملوا كده، فانت لمؤاخذة فبتمد ايدك على مراتك لمؤاخذة. ولمؤاخذة بقى نطلع فاصل يلا.

بشكركم جدا على وجودكم معايا على مدار الساعتين وعلى ما نتقابل وحلقه جديده وموضوع جديد. كان معكم على الهواء اسامه منير وابو سفيان على 106.10 نجوم FM في انا والنجوم وهواك.

0: وهواك مع أسامة منير على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: انت مين؟
2: الفنان نادر جودة.
1: طب يا سيدي،
2: فعيش صباحك مع ظن امام ويوسف التهامي يوم الأربع من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
3: دواء ايه؟ انا ما كتبتلكيش اي دواء. بحالتك الموضوع ملخبط شوية، لانك بتمري بحالة فقدان ذاكرة، فصعب نجزم ايه الحقيقي وايه لا.
4: الشخبطة اللي جوه دي ب25,000؟ انت عايز تاخد كل الفلوس ديت في يومين شغل؟ ما اشتري مني بقى، اديله 5 كمان وكده يبقى زي الفل، واكتبوا اسمه على التتر كده في حته كويسه. يلا حبيبي عشان نشتغل مع بعض تاني.
2: الفنان نادر جودة، فعيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا امام يوم الاربع من الساعه 8 للساعه 10 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل، كل يوم حد وتلات من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيف. عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.